هل يستبعد المؤمن أن تناله رحمة الله سبحانه وتعالى؟ أيضا مما يستفيده المسلم من معرفة هذا الاسم أن يتفكر ويتأمل وينظر كما أمره الله في آثار رحمة الله، فآثار رحمة الله تعالى كثيرة كما أمر الله تعالى بذلك في قوله: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فنزول المطر من آثار رحمة الله، معافاة المريض من آثار رحمة الله، رزق البائس من آثار رحمة الله، كله من آثار رحمة الله. فيتأمل المؤمن في آثار رحمة الله سبحانه وتعالى. ويعلق قلبه بالله ويستجلب الرحمة منه ويسلك سبيلها ولا يقنط من رحمة الله مهما حصل له. إذن هذه بعض المعاني التي تضمنها اسمه تعالى الرحمن واسمه تعالى الرحيم. نسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي أيضا بعض المقدمات المتعلقة بباب الأسماء والصفات، فنواصل نقرأ من أول أسماء الله سبحانه وتعالى الواردة في القرآن والتي سنتكلم عنها، هو لفظ الجلالة الله. وهكذا اسمه الإله، فهما اسمان من أسماء الله يدلان على معنى واحد، اسمه سبحانه الله واسمه سبحانه الإله. أما اسمه الله فقد ورد في القرآن في أكثر من 2000 موضع، وهو أكثر الأسماء ورودا في القرآن. وأما اسمه جل وعلا الإله فهو وارد في مواضع كثيرة أيضا في القرآن، كقول الله سبحانه وتعالى: وإلهكم إله واحد قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وأن لا إله إلا هو. ومعنى هذين الاسمين في اللغة عائد إلى معنى التأله، والتأله هو التعبد. وأله بمعنى عبد، ومنه قول الشاعر من شعراء العرب: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تأله. وهذا هو الشاعر: سبحنا واسترجعنا من تأله. فالتأله هو التعبد.
فإذن اسم الله واسم الإله كلاهما يرجع إلى معنى التأله وهو التعبد. وأما معنى هذا الاسم في حق الله عز وجل فحاصل معنى أنه بمعنى المعبود، الله وإله أي معبود، ككتاب مكتوب، فإله والله أي معبود، ذكر ابن القيم رحمه الله أن جميع معاني الأسماء الحسنى ترجع إلى هذا الاسم، وأن إثبات هذا الاسم هو إثبات لكل الأسماء الحسنى والصفات الكبيرة العظيمة. ووجه ذلك أنه ترجع إليه معاني الأسماء الحسنى أن الإله لا يكون إلها إلا إذا جمع أوصاف الكمال، ولذا نجد في القرآن أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام عاب على قومه أنهم عبدوا ما آلهات ادعوها وهي ناقصة، قال أفتعبدون من دون الله ما لا يضركم شيئا ولا ينفعكم أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله. وهكذا قال لأبي يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقال الله في من اتخذهم أنهم لا يستطيعون نصرهم ولا أنفسهم ينصرون، في سياق الإنكار عليهم. إذن فالإله لا يكون إلهاً إلا إذا جمع كل أوصاف الكمال من العلم والقدرة والحكمة والعزة والرحمة والسمع والبصر وكل أوصاف الكمال. ولذا عاب الأنبياء الآلهة بنقصها، بأنها ناقصة التي اتخذوها من دون الله آلهة، أنها لم تجمع صفات الكمال، فإذا لا تكون آلهة. فبهذا نعلم أن الإله من جمع أوصاف الكمال، وأن إثبات هذه الأسماء لله سبحانه وتعالى فيه إثبات لكل صفات الكمال لله جل وعلا. هذا الاسم من أسماء الله عز وجل، هو اسمه الله، الله له خصائص كثيرة ليست لغيره من الأسماء. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد بعض هذه الخصائص. من خصائصه أن جميع الأسماء الحسنى تكون كالوصف له، تكون تابعة له، وهو الأصل فيها. ولذا في آيات وردت في القرآن ولله الأسماء الحسنى، انظر جعلها لله، ولله الأسماء الحسنى، فجعل الأسماء الحسنى كلها تابعة لله سبحانه وتعالى. وهكذا يقال كما قال ابن القيم، يقال من أسماء الله الرحمن الرحيم السميع البصير، ولا يقال من أسماء الرحمن الله، ولا يقال من أسماء العزيز الله، بل يقال من أسماء الله كذا وكذا، تذكر الأسماء فهي كالتابعة له.
وهكذا حيثما ذكر مع الأسماء الحسنى تكون الأسماء الحسنى تابعة له وكأنها صفات، كقول بسم الله الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن إلى آخر، فيكون هو الأصل وسائر الأسماء تكون تابعة له. فإذن هذه الخصوصية ليست لغيره من الأسماء. والذي ورد خلاف ذلك قليل، كقوله تعالى في أول سورة إبراهيم: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له، على أنه تابع، وهذا قليل، وإلا الأصل أن الأسماء تكون تابعة له. أيضا من خصائص هذا الاسم أنه الاسم الذي ورد في عامة الأذكار والذي لا يجزئ فيها إلا هو، فعامة الأذكار لو تأملتها تجدها باسمه سبحانه وتعالى الله، الأذان الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، هكذا التسمية بسم الله، التسبيح، التحميد، التكبير، التهليل، الحوقلة، الاسترجاع، كلها بلفظ الجلالة، فتقول سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فعامة الأذكار وردت به ولا تجزئ بغيره، فلو قال المصلي في صلاته الرحمن أكبر لا تنعقد تكبيرة الإحرام، مع أن الرحمن من أسمائه. لو قال المؤذن في أذانه الرب أكبر لا يصح أذانه أذانا شرعيا، مع أن معناه صحيح. وهكذا في التسبيح عقب الصلوات والتكبير والتحميد، لو أتى باسم غير اسم الجلالة الله ما صح منه ذلك عبادة شرعية. فإذن كانت عامة الأذكار لو تأملتها مرتبطة ومقترنة باسمه جل وعلا الله. أيضا من خصائص هذا الاسم أنه لا تسقط عنه الألف واللام في حال النداء، فالأسماء إذا حصل لها نداء تنادى بدون أل، فمثلا الرحمن لا يقول في النداء يا الرحمن، يقول يا رحمن، يا سميع، يا بصير، يا عزيز. وأما هذا الاسم اسم الجلالة الله فتثبت الألف واللام في حال النداء، فيقال يا الله. فصارت الألف واللام التي هي الألف التعريف كأنها جزء منه لا تنفك عنه، ولذا كان اسم الجلالة الله هو أعرف المعارف على الإطلاق. ووقعت في هذا قصة مشهورة في كتب النحاة لإمام النحو سيبويه رحمه الله، أنه بعد موته رؤيا في المنام، قيل له ما فعل الله بك؟ قال غفر لي وأدخلني الجنة بقولي إن أعرف المعارف اسم الله، فصار علما على الله تعالى لا أعرف منه،
ولا يحتمل غيره، إذا أطلق لا يحتمل غير الله تعالى، فهو أعرف المعارف. معروف كلام النحاة في ترتيب المعارف في قوتها في التعريف، وأعرفها هو الله عز وجل. أيضا من خصائص هذا الاسم أنه أكثر أسماء الله تعالى ورودا في القرآن، فلم يرد اسم من أسمائه جل وعلا كما ورد هذا الاسم. فمن هذه الخصائص وغيرها ذهب أكثر العلماء إلى أن الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله تعالى به أجاب، وإذا سئل به أعطى، هو الله عز وجل، أن اسم الجلالة الله هو الاسم الأعظم، وهذا ظاهر كثير من الأدلة. فكل الأدلة الواردة في اسم الله الأعظم مشتملة على اسم الجلالة الله. فإذن هذا بعض معنى هذا الاسم العظيم وما له من الخصائص التي ليست لغيره. وأما الصفة المأخوذة من هذا الاسم، وهذا إن شاء الله مما سننبه عليه في الدرس، أن ننبه على الصفة التي تؤخذ من الاسم، فهي صفة الألوهية أو الإلهية. صفة الألوهية أو الإلهية لله سبحانه وتعالى. فمن صفاته سبحانه وتعالى الألوهية الذي يألهه الخلق ويعبدونه. ولذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير اسم الجلالة الله، خرجه ابن جرير الطبري في إسناد ضعف من طريق بشر بن عمارة وهو ضعيف، قال فيه: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. ذو الألوهية، كذا فسره بأنه ذو الألوهية وذو العبودية على خلقه أجمعين. الفائدة التي نستفيدها من معرفة معنى هذا الاسم هي أننا إذا علمنا أن الله تعالى هو الإله المعبود وأن من صفاته الألوهية، فإنه يجب علينا أن نعبده وأن نفرده بالعبادة. وهذه الفائدة العظيمة هي التي خلق الله تعالى السماوات والأرض لأجلها، هي التي أنزل لأجلها الكتب وأرسل لأجلها الرسل، هي التي جعل لأجلها الجنة والنار، إفراد الله تعالى بالعبادة، إفراده بصفته الألوهية، بأن تكون جميع أعمالنا وعباداتنا مصروفة له دون من سواه، فلا يستحق الألوهية غيره. إذا علمنا أن الله تعالى هو الموصوف بكل صفات الكمال، إذا علمنا أن الله تعالى هذا الاسم العظيم الذي ترجع إليه جميع معاني الأسماء الحسنى، علمنا وجوب عبادته ووجوب إفراده بذلك، وأنه لا يجوز أن يصرف لغيره منها شيء، وهذا هو ما دعا إليه الرسل وقرروا في حياتهم، هو تقرير معنى اسم الله. والإله كذلك يدل على ما يدل عليه اسم الله، اسم الإله، إلا أنه كما ذكر ابن القيم رحمه الله في بحث الله ونقله عن سيبويه وبعض أئمة اللغة، أن الإله هو أصل الله.

أخ يقول اسم الله في سورة إبراهيم بدل وليس صفة للعزيز، لأن اسم الله لا يقع صفة للغير. نحن قلنا أنه حصل وقع تابعا، الأصل أنه يكون هو المقدم، والأصل أنه هو الذي يبدل منه، لكن في هذه السورة وقع بدل، المراد صفة نحوية ما يشمل البدل، فهذا قليل، حتى في هذا الاستعمال هو قليل، والأصل أنه هو الذي يكون المبدل منه وسائر الأسماء تتبعه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فبإذن الله تعالى من يومنا هذا الثاني من شهر رمضان عام 45 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نبدأ في هذا الدرس الذي هو في بيان معاني أسماء الله الحسنى. فإن الله سبحانه وتعالى قد سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، ووصف سبحانه وتعالى أسماءه في 3 مواضع من القرآن بأنها حسنى، التي بلغت غاية الحسن وكماله، فهي حسنى في ألفاظها ومعانيها، وهذا الأمر يدعو الإنسان إلى معرفة أسماء الله سبحانه وتعالى ومعرفة معانيها، فإن لذلك أهمية كبيرة في حياة المسلم. ومما يبين أهمية هذا الأمر معرفة أسماء الله عز وجل الحسنى عدة أمور كلها تبين أهمية معرفة معاني أسماء الله سبحانه وتعالى، وأن معرفتها من أهم العلم الذي يطلبه المسلم. فمما يبين ذلك أن معرفة أسماء الله تعالى وصفاته يعتبر تحقيقا لأعظم أركان الإيمان. فأول أركان الإيمان هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ولا يحقق العبد إيمانه بالله إلا إذا عرف أسماءه وصفاته، وأما إذا لم يعرف أسماء الله تعالى وصفاته فإنه لا يمكن أن يحقق إيمانه بالله جل وعلا. فبهذا يتبين أهمية معرفة أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. ولذا يذكر العلماء أن توحيد الأسماء والصفات هو أحد أنواع التوحيد التي إذا قام بها العبد صح توحيده،

لله سبحانه وتعالى وبرئ مما سواه. أيضا مما يبين أهمية ذلك أن معرفة أسماء الله تعالى وصفاته تدعو العبد إلى محبة الله، تدعو العبد إلى خشية الله، إلى تعظيم الله جل وعلا، إلى أن يقدره المسلم حق قدره. فكلما كان الإنسان بالله جل وعلا أعرف كان أشد حبا له وأعظم خشية منه وأحسن عبادة لله سبحانه وتعالى. ولذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارك السالكين قال: من عرف الله تعالى بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة. إذا عرف الله تعالى بأسمائه وصفاته لا بد وأن يحب الله جل وعلا ولا يتخلف ذلك. أيضا هذا يدعو إلى خشية الله تعالى، ولذا قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال: إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به، لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم وأكثر. هكذا يحصل من الإنسان تعظيم لله جل وعلا، إذا عرفه يعظمه. جاء في حديث أبي هريرة في دعاء الملك الذي يوم من حملة العرش أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش قد مرقت رجلاه الأرض السفلى وعنقه مثنية تحت العرش وهو يقول: سبحانك ما أعظمك. في رواية يقول: سبحانك أينما كنت وأينما تكون. فيقول الله تعالى: ما عرف ذلك من حلف بي كاذبا. فإن من حلف بالله كاذبا ما عرف عظمة الله جل وعلا، فلذا لم يقدر الله تعالى حق قدره. فمعرفة أسماء الله تعالى وصفاته تدعو العبد إلى محبة الله، إلى خشيته، إلى تعظيمه، إلى مراقبته. وإنما يحصل الإخلال بأحد هذه الأمور حين يجهل الإنسان ربه عز وجل ولا يستحضر ذلك. فهذا مما يبين أهمية العلم بأسماء الله جل وعلا وصفاته. أيضا مما يبين ذلك أن معرفة أسماء الله تعالى وصفاته هي أحد مقاصد بعثة الرسل. قد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله
في مقدمة كتابه الصواعق المرسلة ذكر أيضا في جلاء الأفهام أن الرسل بعثوا لتحقيق ثلاثة مقاصد رئيسية. الأمر الأول التعريف بالرب عز وجل وما له من الأسماء والصفات، والأمر الثاني التعريف بالطريق الموصل إليه وهو دينه وشرعه، الأمر والنهي، والثالث التعريف بما أعده لعباده بعد وصولهم إليه وهو ما يتعلق بالدار الآخرة وما يستقرون فيه من الجنة والنار. فإذن بعثة الرسل كانت لهذه الثلاثة المقاصد الرئيسية، هي التي دعوا إلى تحقيقها وأفنوا حياتهم فيها. تعريف الناس بربهم عز وجل وبما له من الأسماء والصفات، قال ابن القيم رحمه الله قال وقد كرر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وقرره وأوجز فيه وأطنب، ولم يدع بعد تعليمه وبيان لهذا الأمر حاجة لأحد من الخلق، أو لم يكفي من أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. وهكذا بين الأصلين الذين بعده وهما أصلان مبنيان عليه، لا يصح الأصلان إلا بصحة الأصل الأول. ولذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله قال ما ورد في القرآن من ذكر الأسماء والصفات أكثر من كل ما سواه، فما ذكر في كتاب الله من تحقيق أسماء الله جل وعلا وصفاته والتعريف بذلك لم يحصل التعرض في القرآن لمطلب كما حصل التعرض لهذا المطلب العظيم. إذا كان اسم الجلالة الله جل وعلا فقط ذكر في القرآن أكثر من 2000 مرة، في أكثر من 2000 موضع يذكر فيها هذا الاسم، يسمي الله جل وعلا نفسه بذلك، دليل على أن هذا مطلوب عظيم ومقصد كبير، ولذا كثر في القرآن. أيضا مما يبين أهمية معرفة أسماء الله جل وعلا وصفاته أن معرفة ذلك هو تحقيق للغاية التي خلق الله تعالى العباد لأجلها، فالله جل وعلا خلق العباد لعبادته، ولا يمكن أن يعبدوه إلا إذا عرفوه. فكان التعريف به هو الطريق الأساسي لتحقيق عبادته. أيضا أن معرفة أسماء الله وصفاته ومعرفة معانيها هو من إحصائها الذي وعد الله أو الذي وعد النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالجنة في قوله عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وإحصاء أسماء الله جل وعلا ذكر ابن القيم رحمه الله أن لها 3 مراتب في قول من أحصاها دخل الجنة. المرتبة الأولى
إحصاء ألفاظها بمعنى حفظها وسردها، فهذا من إحصائها. والمرتبة الثانية فهم معانيها ومدلولاتها، والمرتبة الثالثة دعاء الله سبحانه وتعالى بها. فهذه مراتب إحصاء أسماء الله جل وعلا التي من أحصاها دخل الجنة. إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. أحصاها أي حفظها، سردها، وأيضا أحصاها فهم معانيها ومدلولاتها وما تضمنته. فرب إنسان يحفظ أسماء الله ويسردها ولا يدري ما معانيها. أيضا من إحصائها دعاء الله تعالى بها، دعاؤه بها دعاء المسألة ودعاء العبادة. فإذا سأل يسأل الله تعالى بأسمائه: ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها، يقول: يا تواب تب علي، يا رحيم ارحمني، يا رزاق ارزقني، إلى آخره. وهكذا يتعبد لله تعالى، إذا علم أن الله تعالى الرقيب راقبه، تعلم أن الله التواب تاب إليه، إذا علم أن الله السميع البصير حفظ لسانه وحفظ مكانه وموضعه، فلا يتكلم إلا بما يرضي الله، ولا يوجد إلا في المكان الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى منه. فهذه مراتب إحصائها، ومنها معرفتها، فهم معانيها. فالعبد بحاجة إلى معرفة أسماء الله جل وعلا حتى يكون ممن أحصى أسماء الله ووعد بالجنة. معرفة معاني أسماء الله جل وعلا تدعو العبد إلى أن يكون بأكمل الصفات وأفضل الأحوال. فإننا لو عرفنا الله تعالى حق معرفته وقدرنا حق قدره، ما صدر منا خلاف ما أراد الله جل وعلا. والإنسان كما أنه بحاجة إلى تعلم أحكام طهارته وصلاته وصيامه وغير ذلك من عباداته، هو بحاجة ماسة إلى تعلم ما يصلح قلبه ويكون سببا في تعلقه بالله تعالى وفي إصلاح أحواله مع الله. أيضا مما يتعلق بذلك في هذه المقدمة التي لا بد منها قبل أن نقرأ معاني أسماء الله، من المقدمات التي نحتاجها أن أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معين، بعض الناس إذا سمع قول النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ظن أن أسماء الله تعالى محصورة في هذا العدد، وليس كذلك. فأسماء الله ليست محصورة في 99، بل هي أكثر من ذلك. يدل على هذا أمور وأدلة كثيرة. من هذه الأدلة التي تدل على أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين حديث عبد الله بن مسعود عند أحمد وغيره،
أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم هذا الدعاء، ومما فيه أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك إلى آخره. فهذا الحديث بين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن من أسماء الله ما علمها خلقه وأنزلها في كتابه، ومن أسماء الله جل وعلا ما استأثر به في علم الغيب عنده، لم يعلم به عباده ولم يعلمهم إياه. فهناك أسماء لله جل وعلا لا يعلمها أحد من الخلق، أيضا مما يدل على أنها غير محصورة حديث الشفاعة الطويل في الصحيحين، وفي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فآتي فأخر ساجدا فيفتح الله تعالى علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. محامده وحسن الثناء عليه يكون بأسمائه وصفاته. إذن فهناك أسماء يعلمها الله جل وعلا نبيه يدعو بها في يوم القيامة لم يعلمها قبل ذلك، وهكذا يدل على ذلك حديث عائشة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في سجوده بقوله: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والشاهد في قوله لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، والثناء على الله تعالى يكون بأسمائه وصفاته. والرسول عليه الصلاة والسلام يخبر أنه لا يحصي ثناء على الله جل وعلا، ومن الذي يقدر أن يحصي ثناء على الله؟ وهذا يدل أن الله تعالى مسمى بأسماء وموصوف بصفات لا يعلمها الخلق، ولذا لا يستطيعون ثناء عليه بذلك. فكل هذه الأدلة تبين أن أسماء الله تعالى غير محصورة. أيضا يبين ذلك الواقع، فعندنا في القرآن والسنة الصحيحة أكثر من 100 اسم من أسماء الله جل وعلا، وقد تتبع أهل العلم ذلك وذكروا كثيرا من أسماء الله، هذا غير الأسماء المركبة أو الأسماء المضافة، إنما الأسماء المفردة التي سمى الله بها نفسه وسماه بها رسوله في السنة، وبالغت أكثر من 100. فإذا هذا يبين أن أسماء الله عز وجل ليست محصورة بعدد معين. قد يقول قائل: فكيف بالحديث المتقدم حديث أبي هريرة إن لله 99 اسما من أحصى دخل الجنة؟ والجواب أن هذا الحديث ليس فيه الحصر، إنما فيه ترتيب فضيلة للـ99 اسم. قد بين ذلك شيخ الإسلام رحمه الله والإمام ابن القيم أحسن بيان، وأن هذا الحديث لا يدل على حصرها في 99. فهو لم يقل إن أسماء الله 99، لم يرد في الحديث هكذا أن أسماءه 99، بل قال إن لله 99 اسما، أي له 99 اسم من أسمائه. فلا ينفي هذا أن يكون له غير هذه الأسماء. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهذا مثل أن يقول القائل: عندي 100 عبد،
عندي 100 عبد للجهاد في سبيل الله. قال فهذا الحديث لا يدل على حصر الرقيق أو العبيد الذين عند هذا الشخص أنهم 100 فقط، لكن هؤلاء 100 لهم خصوصية، وهذه الخصوصية أنهم معدون للجهاد في سبيل الله عز وجل. مثل هذا أن يقول إنسان عندي 2 ثوب ليوم الجمعة، فلا يفهم أحد أن هذا الشخص ليس له إلا 2، بل هذان 2 لهما خصوصية أنهما ليوم الجمعة، له ثياب غيرها، قد يكون له 10 من الثياب. قد يقول إنسان أيضا عندي 2 لدرس العقيدة، فلا يمنع هذا أن يكون له 2 كثيرة غير هذا الدفتر لدروس أخرى غير درس العقيدة. فهذا هو معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن لله 99 من أحصاها دخل الجنة، أي هذه 99 من أسماء الله لها خصوصية أن من أحصاها دخل الجنة، فلا ينفي هذا أن يكون لله سبحانه وتعالى أسماء غير هذه 99، وهذا واضح لمن تأمله. وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، وقد انتقدوا من حصرها في 99. إذن هذه مقدمة في بيان أهمية معرفة معاني أسماء الله جل وعلا وصفاته، وأيضا في بيان أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين. وبقي هناك مقدمات في بعض القواعد المهمة في باب الأسماء والصفات، إن شاء الله نأخذها في الدرس الآتي، ثم نبدأ في معرفة معاني أسماء الله جل وعلا. اكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي اسمان، بعض الأسماء من أسماء الله تعالى، اسمه جل وعلا الرازق، واسمه الرزاق، واسمه الصمد. وأخذنا معنى الرزاق، فأيهما أشد مبالغة، الرازق أو الرزاق؟ وكلاهما يدل على صفة واحدة. رزاق، لماذا؟ لأنه صيغة مبالغة تدل على الكثرة، رزاق أبلغ من رازق. ثم أخذنا أن الرزق في أفعاله جل وعلا نوعان. رزق عام ورزق خاص. الرزق العام هو رزق الأبدان، وهذا شامل لكل المخلوقات من الجن والإنس والبهائم والحيوانات، فهذا الرزق العام تدخل فيه رزق هذه المخلوقات كلها، ما تقوم به الأبدان وإيصال الرزق إلى أعضائه ومواضع من البدن. الرزق الخاص هو نوعان، الرزق الخاص رزق القلوب بالإيمان والعلم والصلاح، ورزق الأبدان الذي هو الحلال من المطعم والمشرب. أما حسن، قلنا من صفات الله، من صفات الله المأخوذة من هذا الاسم صفة الرزق بالفتح، وأما الرزق فهو ما يعطيه الله جل وعلا الخلق. أيضا أخذنا اسم جل وعلا الصمد،
وأن السلف فسروا بمعاني كثيرة أشهرها معنيان، فما هما؟ في اسم الله جل وعلا الصمد. نعم نعم، السيد الذي انتهى في سؤدده، فيطلقون الصمد على السيد المطاع. نعم، والمعنى الثاني الذي لا جوف له، وعبر عنه بعض السلف بقول لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب، وهذا معنى مصمد أو مصمت في لغة العرب. وكلاهما حق في حق الله سبحانه وتعالى، كلاهما حق، وفسر بتفاسير أخرى كلها صحيحة سبق ذكرها في الدرس الماضي. نواصل القراءة. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى التي وردت في القرآن اسمه جل وعلا الواحد، واسمه الأحد، ومعناهما متقارب. فالأحد ورد في موضع واحد من القرآن في سورة الإخلاص، قل هو الله أحد. والواحد ورد في آيات كثيرة، منها قول الله تعالى أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فالواحد والأحد كلاهما من أسماء الله سبحانه وتعالى، ومعنى هذه الكلمة في اللغة، معنى الأحد والتوحد في اللغة معناه الانفراد، فواحد أي منفرد لا يشاركه غيره. وأما معنى هذين الاسمين في حق الله سبحانه وتعالى فمعناهما المنفرد جل وعلا في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وسائر شأنه. فهو متفرد بكل ذلك عن سائر الخلق، فلا يماثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، منفرد بصفات الكمال والجلال، منفرد بنفي النقائص والعيوب، فهذا معنى هذين الاسمين في حق الله سبحانه وتعالى. يتضمن هذان الاسمان وإثبات هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى إثبات كل صفات الكمال، فكل صفات الكمال لازم على إثبات هذين الاسمين لله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى واحد لا يشاركه غيره في صفات الكمال. يتضمن إثبات هذين الاسمين نفي جميع النقائص عن الله جل وعلا، لأنه مهما كان في المخلوقات من نقص يلحقها فالله جل وعلا أحد منفرد لا يلحقه ذلك. يتضمن إثبات هذين الاسمين
نفي المثل عن الله سبحانه وتعالى، لأن الله أحد، الأحد الذي لا مثل له. قد نفى الله سبحانه وتعالى ذلك عن نفسه بقوله ليس كمثله شيء، وبقوله ولله المثل الأعلى. هكذا يتضمن إثبات هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى نفي التكييف عن صفات الله جل وعلا. والتكييف هو أن يتخيل الإنسان كيفية معينة لصفات الله. فالله أحد منفرد، مهما تخيل الذهن لا يدرك حقيقة وكنها، لأن الله جل وعلا أحد لا يماثل شيء من خلقه. فإذن هذان الاسمان إثباتهما فيه إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى، وفيه نفي النقص عن الله عز وجل. وهذا من الأسماء الحسنى التي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء. بقي هل بينهما فرق؟ اسمه جل وعلا الواحد، واسمه جل وعلا الأحد. يذكر أهل العلم أن اسمه جل وعلا الأحد أبلغ من الواحد، أبلغ في انفراد الله تعالى وفي وحدانيته. وبينهما فروق من عدة أوجه، ذكر منها السيوطي رحمه الله في كتاب الإتقان عدة فروق، 7 فروق، نقلا عن بعض أئمة اللغة. من أهم هذه الفروق بين اسمه عز وجل الأحد واسمه عز وجل الواحد، أن الأحد لا يطلق في الإثبات وغير مضاف إلا في حق الله عز وجل، لا يطلق في الإثبات وغير مضاف إلا في حق الله. فتقول الله أحد، ولا تقول فلان من الناس أحد. أيضا لا تقول جاء أحد، وإنما استعمل في غير حق الله تعالى في القرآن في غير الإثبات، في النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط ونحوها، في قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد في سياق النهي، كقوله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا في سياق النهي، كقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره في سياق الشرط. وأما في الإثبات فلا يستعمل إلا في حق الله عز وجل، وأيضا قد يستعمل في غير حق الله في الإثبات مضافا، جاء أحد الطلاب، جاء أحد الناس. أما على الإطلاق فلا يكون إلا في حق الله سبحانه وتعالى. بخلاف الواحد، الواحد يستعمل، فتقول جاء واحد، أو تقول هذا واحد في الأعداد ونحوه، فأطلق في غير حق الله عز وجل في الإثبات. قد فرق بهذا الفرق جماعة من العلماء كشيخ الإسلام وابن رجب في رسالة تفسير سورة الإخلاص، وابن كثير في تفسير وغيرها. أيضا من الفروق بين هذين الاسمين أن الواحد هو المنفرد بالذات، والأحد
هو المنفرد بالذات والمعاني، الواحد من انفرد بذاته، والأحد المنفرد بالذات والمعاني، الصفات والأفعال. فقولنا الله أحد أبلغ من قولنا الواحد، فإنه يلزم أنه منفرد في ذاته وفي أفعاله وفي صفاته وفي سائر شأنه. أيضا من الفرق بينهما أن أحد يصلح في الإفراد ويصلح في الجمع بخلاف الواحد. ولذا في القرآن نجد أن أحد يوصف بالجمع كما في قوله سبحانه: فما منكم من أحد عنه حاجزين، ولم يقل فما منكم من أحد عنه حاجز أو حاجزا. بخلاف الواحد فلا يستعمل إلا في الإفراد. أيضا من الفرق بينهما أن أحد أبلغ في النفي في بعض التراكيب، فإذا قلت فلان لا يقوم له أحد، أو فلان لا يساويه أحد، فمعنى هذا الكلام لا يقوم له أحد أي لا يقوم له شيء، لا واحد ولا اثنان ولا عشرة ولا عشرون. بخلاف إذا قلت لا يقوم له واحد تستطيع تستدرك تقول بل اثنان بل ثلاثة. فكان أحد أبلغ في النفي في مثل هذا التركيب من واحد. فهذه بعض الفروق بين هذين الاسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى الأحد والواحد. وبها يتبين أن أحد أبلغ في أوجه كثيرة من واحد، وكلاهما من أسماء الله الحسنى التي بلغت أحسن ما يكون من الحسن. هذان الاسمان تضمنا صفة الأحدية لله سبحانه وتعالى، وهي من صفات الله تعالى الذاتية. فالله جل وعلا أحد في سائر شأنه لا يساوي الخلق، كم قرر الله تعالى هذا في القرآن. قال الله تعالى: هل تعلم له سميا، هل تعلم من يساميه، ذم الله تعالى من ساوى به غيره، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أبطل عمل من أشرك معه غيره، إنه لا يساوي أحد. نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم أننا نفرد الله سبحانه وتعالى بالعبودية، فهذا من أبلغ ما نستفيده، وجوب إفراد الله بالعبادة. إذا كان الله منفرد بكل شيء، منفرد في ذاته، منفرد في صفاته، منفرد في أسمائه، منفرد في أفعاله من الخلق والرزق والتدبير والسلطان وإعطاء الخلق والإنعام عليهم، الله فرد في كل ذلك، إذن فيجب أن نفرده بالعبادة، يجب ألا نجعل له شريكا في عبادته، فهو الأحد سبحانه وتعالى لا يشاركه أحد. والعبادة من خصائصه، كما أن أسماءه وصفاته وأفعاله من خصائصه، كذلك العبادة من خصائصه، يجب أن نفرده بذلك ولا يجوز أن نشرك معه غيره. أيضا نستفيد من معرفة معنى هذه الأسماء نفي النقص عن الله، نفي المثل، نفي التكييف. فإثبات هذه الأسماء
يدل على نفي ذلك كله عن الله سبحانه وتعالى. إذن فهذه من أسماء الله تعالى الحسنى التي دل عليها القرآن. أيضا من أسماء الله تعالى التي وردت في القرآن اسم الله جل وعلا الهادي، وقد أثبت اسم الله تعالى الهادي جماعة من أهل العلم، واستدلوا له بآيتين في القرآن، قول الله سبحانه وتعالى وكفى بربك هاديا ونصيرا، فذكره مع النصير يفيد أنه من أسماء الله. أيضا استدل له جماعة من أهل العلم بقول الله سبحانه وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. فالهادي من أسماء الله الثابتة في القرآن، والهادي مأخوذ في اللغة من الهدى، والهدى في اللغة بمعنى الدلالة، هداه أي دله على الشيء. الهدى أيضا بمعنى التعريف، هداه الطريق عرفه بها، ومنه حديث الهجرة قال هذا هاد يهديني السبيل. أيضا الهدى في اللغة ضد الضلال، فيقال هذا هدى وهذا ضلال. أيضا يستعمل الهدى في اللغة بمعنى الرشاد الذي هو ضد الغواية. فهذا من معنى الهدى في كلام العرب. وأما معنى هذا الاسم فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى فالهادي هو المرشد لعباده إلى مصالحهم ومنافعهم وما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة، وهذا تعريف عام أنه المرشد لعباده إلى ما فيه صلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، وهو الذي اهتدى أهل طاعته وأهل ولايته بهدايته إلى ما يحبه ويرضاه. هدى كل المخلوقات إلى ما يصلحها في هذه الحياة الدنيا. ويتبين معنى هذا الاسم بمعرفة الهداية التي تضاف إلى الله سبحانه وتعالى. إذا تأملنا في أدلة القرآن والسنة نجد أن الهداية التي أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى أنواع، كلها هذه الهداية إذا تأملنا فيها تبين معنى اسمه الهادي. النوع الأول من الهداية التي أضيفت إلى الله تعالى الهداية العامة لجميع المخلوقات من الجن والإنس والبهائم والحشرات وكل الدواب، فهداها الله تعالى بهداية عامة شاملة للمكلفين وغير المكلفين. معنى هذه الهداية هداية المخلوقات إلى ما يصلحها، هدايتها إلى ما تقوم به أمورها في هذه الحياة الدنيا،
وهو الذي ذكره الله تعالى في قوله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى كل شيء من المخلوقات خلقه ثم هداه، هي المذكورة في قول الله تعالى والذي قدر فهدى، قدر كل ما يكون وهدى كل مخلوق إلى ما يصلحه، هداها إلى ما تقوم به حياتها، هداها إلى معايشها. يخرج الطفل من بطن أمه يلتقم الثدي ويمصه، الله هداه إلى ذلك. تأتي الحيوانات التي لا عقول لها تدبر أمور معيشتها، تدبر ما يصلحها في الدنيا، الله الذي هداها لذلك. يخرج الحيوان البهيم الذي لا عقل له من بيته ثم يأوي إليه ولو ابتعد، حتى ذكر أهل العلم أن النحل يطير إلى مسافات طويلة ربما تكون مسافة سفر ويرجع إلى بيته يهتدي إليه. الله الذي هداها كيف تأكل، كيف تبني مسكنا، كيف تتناكح وتتناسل، كيف تحافظ على نفسها وتتقي المهالك والمضار. تجد كل المخلوقات وإن كان مما لا عقل له يتقي ما يضره وما يهلكه، كل هذا بهداية الله سبحانه وتعالى العامة. فهذه هداية عامة لكل الخلق، يدخل فيها من هو مكلف ومن هو غير مكلف. النوع الثاني من الهداية المضافة إلى الله تعالى هداية عامة أيضا، إلا أنها في حق المكلفين. وهي التي تسمى بالبيان، بالإرشاد، بالدلالة. فما من أحد من المكلفين إلا بين الله تعالى له بيانا تقوم عليه به الحجة ويستطيع أن ينجو به من النار ويكون به من أهل الجنة لو قدر الله له ذلك. ومن لم يصل إليه هذا البيان، من لم تصل إليه هذا النوع من الهداية معذور. هذه الهداية المذكورة في قول الله سبحانه وتعالى إنا هديناه السبيل، لما ذكر الله الإنسان عموما قال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وقال الله تعالى وهديناه النجدين، هي طريق الخير وطريق الشر. قال الله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هداية هنا البيان، بيّن الله لهم، جاءهم رسول الله وأوضح لهم دين الله. هكذا من هذه الهداية قول الله تعالى لنبيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تبين، تدل، ترشد. فهذه الهداية عامة أيضا لكل المكلفين. ولو فرض أن أحد المكلفين لم تصل إليه هذه الهداية، البيان، الإرشاد، ما جاء عن الله وعن رسوله، فهذا معذور. النوع الثالث من أنواع الهداية المضافة إلى الله سبحانه وتعالى الهداية التي هي بمعنى التوفيق من الله تعالى للعبد إلى سلوك طريق الصواب، التي هي بمعنى شرح الصدر لقبول الحق والرضا به
التي هي بمعنى الميل إلى الحق واتباعه وتحريه. فهذه هداية خاصة قيدت في القرآن بمن شاء الله، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، هذا بمن شاء. قال في آيات يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وقال يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يهدي به الله الذين اتبعوا رضوانه يهديهم إلى سبل السلام. منه ومن يهدي الله فهو المهتدي الذي يوفقه، يلهمه الصواب، يشرح صدره لقبول الحق والرضا به. فهذه هداية خاصة بمن شاء الله سبحانه وتعالى. هذه التي نفاها الله تعالى عن نبيه بقوله إنك لا تهدي من أحببت. أنت لا تستطيع هداية من أحببت، لا تستطيع أن توفقه لسلوك سبيل الخير، لا تستطيع أن تشرح صدره لقبول الحق والرضا به، لا تستطيع تجعله يتبع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا الأمر خاص بالله سبحانه وتعالى وخاص بمن شاء الله من خلقه. فهذا أيضا من أنواع الهداية المضافة إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا من الهداية المضافة إلى الله تعالى الهداية في الآخرة، يهدي أهل الجنة إلى الجنة ويهدي أهل النار إلى النار، كل يهتدي إلى محله. وهذه الهداية تعتبر جزاء للهداية التي في الدنيا، تعتبر ناتج عن الهداية التي كانت في الدنيا. ولذا أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. وجاء في حديث أبي سعيد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر القنطرة بعد الصراط قال فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله أو مسكنه في الجنة منه بمنزله الذي كان في الدنيا. أي كل إنسان يعرف مسكنه الذي في الجنة أشد من معرفته لمسكنه الذي كان في الدنيا أول ما يدخل الجنة. فمسكنه الذي في الدنيا لا يمكن أن يخطئ فيه، لا يمكن أن يذهب الإنسان إلى غير مسكنه. فإذا دخل أهل الجنة الجنة يهديهم الله تعالى إلى مساكنهم، كل أحد يهدي لمسكنه، ويكون أشد معرفة بمسكنه ومنزله الذي في الجنة من معرفته بمنزله ومسكنه الذي كان في الدنيا. وهكذا أهل النار يهديهم الله إلى النار. احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. فإذن هذه أنواع الهداية المضافة إلى الله سبحانه وتعالى. بمعرفة هذه الأنواع يتبين لنا معنى اسم الله جل وعلا الهادي، فهو الهادي الذي هدى كل مخلوق إلى مصلحته وما يصلحه في الدنيا، الهادي الذي هدى عباده إلى الدين الحق والطريق المستقيم، أي بينه لهم وأوضحه لهم وشرحه وفصله، الهادي الذي
يوفق من

وهي من صفات الله تعالى الفعلية، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء إلى ما يشاء. ونستفيد من معرفة معنى هذا الاسم فوائد عظيمة. من هذه الفوائد أن نعلم جميعا أننا مضطرون مفتقرون إلى هداية الله سبحانه وتعالى، فالهداية من الله تعالى، ومن هداه الله تعالى فهو المهتدي، ومن لم يهده الله تعالى فلا يمكن أن يهتدي. فالعباد مضطرون ضرورة شديدة أشد من ضرورتهم إلى الطعام والشراب إلى هداية الله. ولذا من حكمة الله سبحانه وتعالى ومن رحمته أن أوجب على عباده أن يسألوه الهداية، وكل مسلم يسأل الله تعالى الهداية في صلاته، أقل مسلم يسأل في اليوم 17 مرة بعدد ركعات الصلوات، يقرأ الفاتحة في كل ركعة وجوبا، يسأل الله الهداية إلى الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. فالعبد مضطر إلى هداية الله، عليه أن يسأل الله تعالى الهداية. كم علم النبي صلى الله عليه وسلم الناس ذلك؟ قد قال الله في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فكل الناس لو لم يهدهم الله تعالى في ضلال، لو لم يهدك الله تعالى في كل شأنك ما اهتديت، حتى في مصلحتك في الدنيا لو لم يهدك الله إلى تدبير أمرك وإصلاحه ما اهتديت. ابن آدم الأول قتل أخاه ولم يهتدي إلى ما يصنع به، حتى هداه الله كيف يصنع بأخيه الذي قد قتله وارتكب الخطيئة فيه، علمه الغراب بتعليم الله تعالى له. أيضا مما نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم أن المسلم لا يتكل على ذكائه ولا يعتمد على فطنته وفهمه مهما بلغ، بل يلجأ إلى الله تعالى في سؤال الهداية. فإذا لم يهدك الله تعالى لا ينفعك فهم ولا ذكاء، فقد ضل أناس من أذكياء العالم ممن لا يقارن بهم سواهم في الذكاء والفهم والفطنة، ضلوا في كثير من الأحوال. أيضا مما نستفيد من معرفة هذا الاسم أننا نشكر الله سبحانه وتعالى على هدايته لنا، فمعرفة معنى هذا الاسم يدعو العبد إلى شكر الله. فالله هدانا لمصالحنا أولا في الدنيا، هدانا إلى ما يصلح أمورنا، أيضا هدانا الله تعالى بأن بين لنا، أنزل إلينا الكتب، أرسل إلينا الرسل، يسر لنا من يدلنا على طريق الخير ومن يحذرنا من طريق الشر، كل هذا من هداية الله. أيضا نحمد الله تعالى ونشكر أنه هدانا للإسلام، جعلنا مسلمين، جعلنا بين أبوين مسلمين، جعلنا في بلاد الإسلام، هدانا للصراط المستقيم، هدانا لما نحن فيه من علم، من ذكر لله تعالى، من مجالس الخير والهدى، فكل هذا من هداية الله، ولولا هداية الله لنا ما اهتدينا. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول، هو الصحابة حين كانوا يعملون في بعض الغزوات: اللهم لولا أنت ما اهتدينا،

0: في بعض الروايات والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فلولا هداية الله سبحانه وتعالى لنا ما اهتدينا لذلك. فهذا كله مما يدعونا إلى شكر الله سبحانه وتعالى على هدايته لنا. إذن هذه بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، اسمه جل وعلا الأحد والواحد، واسمه جل وعلا الهادي، وهي من أسمائه الحسنى التي سمى بها نفسه في كتابه العظيم. أخ يقول هل الأحدية هي الوحدانية؟ نعم، لكن الأحدية من الأحد والوحدانية من الواحد، وهما صفة واحدة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بيان معنى اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهما الحي والقيوم. تقدم معنا أن الحي أي ذو الحياة الكاملة، والقيوم يتضمن معنيين، ما هما؟ القائم بنفسه والمقيم لخلقه، وقائم على كل نفس بما كسبت. أيضا قلنا من معنى القيوم الذي لا ينام، ولذا ذكر الله نفي السنة والنوم بعد ذكر اسم الحي القيوم. أيضا من معنى القيوم نعم الدائم الباقي الذي لا يزول. نواصل نقرأ الذي يليه. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى الواردة في القرآن ثلاث أسماء جمعها الله تعالى في آية واحدة ومعناها مرتبط بعضه ببعض، وهي الخالق والبارئ والمصور. فهذه ثلاث أسماء: الخالق، البارئ، المصور. هذه الثلاث الأسماء ذكرها الله تعالى في آخر آية في سورة الحشر في قوله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. ومعناها مرتبط بعضه ببعض كما سيأتي بيانه إن شاء الله. والخالق ورد بهذا اللفظ في آيات كثيرة من القرآن، وورد في موضعين من القرآن بصيغة المبالغة بلفظ الخلاق، بلى وهو الخلاق العليم. فمن أسماء الله جل وعلا الخالق، ومن أسمائه الخلاق. معنى هذه الأسماء في اللغة: أما الخالق فهو من الخلق، والخلق في اللغة يرد على معنيين، يرد بمعنى الإنشاء والإيجاد على غير مثال سابق. خلق الله الخلق أي أوجدهم وأنشأهم على غير مثال سابق، خلق السماوات والأرض كذلك أوجدها من العدم على غير مثال سابق. والمعنى الثاني في اللغة يأتي الخلق بمعنى التقدير، خلق أي قدر. ومن كلام العرب خلق الأديم، والأديم هو الجلد، ومعنى خلق الأديم أي أنه قدره وقاسه قبل أن يقطعه. أديم الجلد الذي يصنع منه خفا أو جرابا أو قربة، فخلق الأديم أي قدره قبل قطعه للشيء الذي يريد صناعته منه. ومنه قوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم، كما سيأتي. خلقناكم بمعنى التقدير، إنه سابق على التصوير. فهذان المعنيان معنى يطلقان على الخلق، أو هما معنى الخلق في لغة العرب. والبارئ مأخوذ من البرء، والبرء في اللغة أطلق على معاني، أطلق برأ بمعنى خلق، خلق وأوجد. قال برأ البرية، برأ الله البرية أي خلقها وأوجدها، والبرية هي الخلق. وأيضا استعمل برأ العود بمعنى قطعها، برأ العود أي قطعه. ومنه قولهم أعطوا القوس باريها،

0: هذا برأ بالفتح. أيضا برئ قريب منه، برئ إذا تخلص من الشيء برئ منه، برئ أي تنزه وتباعد، برئ من مرض أي شفي منه وتعافى. ولكن هذا الاسم من برأ بالفتح. أيضا صور في اللغة، المصور مأخوذ من التصوير، وصور بمعنى جعل له صورة وشكلا، وأيضا صور رسم الشيء ونقشه. وأيضا يطلق صور الأمر أي وصفه بدقة. فهذه كلها من معانيها في اللغة. أما معنى هذه الأسماء في حق الله سبحانه وتعالى، فالخالق ومثله الخلاق يعود إلى المعنيين اللذين ذكرهما أهل اللغة، هذا معنى أيضا في حق الله. فهو الخالق بمعنى الموجد والمنشئ على غير مثال سابق، وهو الخالق أي المقدر. فالخلق في حق الله تعالى أيضا يشمل المعنيين، فالله تعالى الخالق بمعنى أوجد الأشياء من العدم، أنشأها على غير مثال سابق. والمعنى الثاني أيضا الخلق بمعنى التقدير، وقد استعمل في آيات خلق بمعنى قدر كهذه الآية هو الله الخالق البارئ المصور. فيقول العلماء إذا قرن الخالق بالبارئ والمصور فالخالق هو المقدر، لأن الإيجاد سيكون من البارئ كما سيأتي. فإذا الخلق في حق الله سبحانه وتعالى ومعنى الخالق شامل للأمرين، الذي أوجد الأشياء من العدم على غير مثال سابق، والذي قدر الأشياء قبل إيجادها. ففعله سبحانه عن تقدير. الخالق بالمعنى الأول الذي هو الإنشاء والإيجاد الشيء من العدم، هذا خاص بالله لا يطلق على غير الله سبحانه وتعالى، فغير الله لا يمكن أن يوجد شيئا من العدم مهما بلغ. وقد أثبت الله تعالى عجز كل من سواه أن يخلق ولو أصغر المخلوقات. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لن يخلقوا أي لن يوجدوا ذبابا. وأما الخلق بالمعنى الثاني الذي هو التقدير، فهذا يطلق على غير الله، وعلى هذا حمل العلماء قول الله سبحانه وتعالى فتبارك الله أحسن الخالقين جمع. يقول قائل هل معنى أن الله خالق هناك خالقون آخرون؟ هو بهذا المعنى، بهذا التقدير. منه قول الله سبحانه إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، تخلقون إفكا أي تقدرونه وتهيئونه. ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في المصورين يقال لهم أحيوا ما خلقتم، لهذا الشيء الذي قدرتموه مشابها لخلق الله أحيوه. ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، الخلق هنا هو التقدير، وأما إيجاد الشيء من العدم فلا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، وغير الله عاجز عنه ولو في أصغر المخلوقات. الاسم الثاني اسم البارئ، الباري بالياء والبارئ بالهمزة، فتوبوا إلى بارئكم والله الخالق البارئ. فمعناه في حق الله سبحانه وتعالى بما يوافق المعنى الأول لاسم الخالق وهو الإيجاد من العدم، فالبرء هو الإيجاد للمخلوقات، برأ البرية أي أوجدها. ومنه قول الله سبحانه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، قبل أن نوجدها، قيل راجع إلى السماوات والأرض أي من قبل أن نوجد السماوات والأرض، وقيل راجع إلى المصيبة أي من قبل أن نوجد المصيبة. فإذا إذا اقترن الخالق والبارئ يكون الخالق بمعنى المقدر، لأنه حينئذ يكون البارئ بمعنى الموجد. ومنه قول القائل ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، تفري أي توجد، ولا أنت تفري ما خلقت أي توجد الشيء الذي قدرته وتمضيه وتمضي ذلك الشيء، وبعض القوم يخلق أي يقدر ثم لا يفري أي لا يوجد ذلك الشيء الذي قدره. فالبارئ إذن الموجد للمخلوقات على غير مثال سابق. والبرية هم الخلق، قال الله في المؤمنين أولئك هم خير البرية، قال في المشركين أولئك هم شر البرية، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال علي رضي الله عنه والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، نسمة الروح، برأها أي أوجدها. قال الخطابي رحمه الله كلاما معناه قال وأكثر ما يستعمل البارئ فيما له روح في ذوات الأرواح، فلا يقال برأ السماوات والأرض، لكن يقال برأ البرية، برأ الإنسان، برأ النسمة. ونبه على هذا أيضا ابن الأثير في جامع الأصول، وأن أكثر ما يستعمل البارئ فيما له روح في ذوات الأرواح. الاسم الثالث من هذه الأسماء هو اسم الله تعالى المصور، والمصور هو الذي أوجد المخلوقات على صورة شاءها وأرادها. ف فهو المصور لها على صورة معينة، جعل للإنسان صورة معينة وجعل للحيوان صورة معينة، فهو الذي صور المخلوقات كيفما شاء سبحانه وتعالى. فإذا قال الله تعالى في أي صورة ما شاء ركبك، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. إذا نظرنا إلى هذه الثلاث الأسماء وأن الله سبحانه وتعالى جمعها في موضع واحد ورتبها بهذا الترتيب، نجد فيها مناسبة بديعة، الخالق لأن الخلق سابق، البارئ لأن البارئ بعد الخلق، المصور لأنه بعده. فالخالق أي الذي قدر المخلوقات، قدرها، قدر كيفيتها وصفتها، قدر وجودها، قدر آجالها، البارئ الذي أوجدها، أنشأها من العدم، المصور الذي أوجدها على صورة معينة وجعل لكل مخلوق صورته الخاصة به. ولو تأمل الإنسان ذلك ووجه التناسب والارتباط بين هذه المعاني العظيمة لعرف السر في أن الله سبحانه وتعالى جمعها في آية واحدة وعلى هذا الترتيب. وفي آيات يذكر الله تعالى الخلق قبل التصوير، ولقد خلقناكم ثم صورناكم، فمعنى خلقناكم على هذا أي تقدير، قدرنا وجودكم وعلى ما شاء الله سبحانه وتعالى أن توجدوا عليه. فإذن هذه ثلاثة أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى، كما سبق الخالق لا يطلق إلا على الله تعالى بمعنى الموجد، أما إذا كان بمعنى المقدر يطلق على غيره قد جاء في الأدلة. كذلك المصور تصوير قد أطلق على غير الله، كل مصور في النار، لكن تصوير بمعنى خاص، أما التصوير الذي هو تصوير للشيء من العدم إيجاده على صورة معينة فهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. والبارئ إنما جاء في الأدلة إطلاقه على الله سبحانه وتعالى. الصفات المأخوذة من هذه الأسماء، فالخالق والخلاق نستفيد منها صفة الخلق، الخالق الذي هو مصدر وليس المفعولات، المفعولات هي مخلوقة، لكن صفة الله الخلق التي هي المصدر، خلق يخلق خلقا. قد يطلق الخلق على المخلوقات، يقال هذا خلق الله أي هذه مخلوقات الله، وهذا ليس صفة، إنما الصفة الذي هو المصدر، أما المخلوقات فهي مخلوقة. البارئ يدل على صفة البرء، والبرء كما سبق بمعنى الإيجاد. والمصور من أسمائه جل وعلا ومن صفاته التصوير، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، ولقد خلقناكم ثم صورناكم. نستفيد من معرفة معنى هذه الأسماء فوائد. الفائدة العظيمة المستفادة من هذه الأسماء وهي ظاهرة احتج الله تعالى بها كثيرا في القرآن، أن معرفة أن الله تعالى هو الخالق البارئ المصور توجب على العبد أن يفرد الله تعالى بالعبادة. إذا كان الله تعالى هو الخالق الذي خلقك وأوجدك وخلق سائر المخلوقات، فكيف تصرف العبادة لغيره، لغير من أوجدك؟ فمعرفة هذه الأسماء ومعانيها مما يبطل ما عليه أهل الشرك. ولذا أبطل الله تعالى ما عليه أهل الشرك بهذه الحجة كثيرا في القرآن. قال الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ أي كيف يشركون مع الله سبحانه وتعالى ما لا يخلق شيئا، يجعلون مخلوقات لا تخلق شيئا شركاء لله سبحانه وتعالى؟ هكذا قال الله سبحانه: واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلق واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. وهكذا أيضا في قول الله سبحانه وتعالى: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجره أإله مع الله. هل فعل هذا إله مع الله عز وجل حتى تعبدون غيره وتتخذون غيره إلها؟ هكذا يقول الله سبحانه: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعدلون أي يسوون غير الله بالله، والله هو الخالق. واحتج الله كثيرا على المشركين بما أقروا به من أنه سبحانه والخالق على وجوب إفراده بالعبادة: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. فالآيات كثيرة في إبطال ما عليه أهل الشرك والاحتجاج عليهم بأن الله هو الخالق. إبراهيم نبه على هذا الأمر في قول الله سبحانه وتعالى عنه، قال لأبي وقومي: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فطرني أي خلقني وأوجدني، فالذي فطرني هو الذي أفرد بالعبادة، فلا يليق أن أعبد غير الذي خلقني. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. فإذا كان شركائكم لا يفعلون ذلك ولا يستطيعون الخلق والرزق، كيف تعبدونهم؟ فمعرفة هذه الأسماء ومعانيها مما هو داع عظيم إلى إفراد الله تعالى بالعبادة. ولذا يقول أهل العلم إن توحيد الربوبية يلزم منه توحيد الألوهية، أي من وحد الله في ربوبيته واعترف أنه الخالق الرازق يلزمه أن يفرده بالعبادة وأن لا يعبر سواه. أيضا مما نستفيد من معرفة معاني هذه الأسماء نستفيد تحريم تغيير خلق الله، فكان الله هو الخالق البارئ المصور، فإذا لا يجوز للإنسان أن يغير خلق الله الذي خلقه. وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن هذا مما توعد به الشيطان بني آدم، أن يأمرهم بتغيير خلق الله، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ولعن النبي عليه الصلاة والسلام من غير خلق الله، فلعن الواصلات والمستوصلات والواشمات والمستوشمات والمتفلقات للحسن المغيرات خلق الله. وتغيير خلق الله سبحانه وتعالى فيه تفصيل يحسن ذكره وفيه فائدة في هذا الباب. فإذا كان المخلوق فيه عيب وغير هذا الخلق لأجل إزالة عيب فهذا جائز، وليس هذا من التغيير المذموم المنهي عنه، فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة حين قطع أنفه في بعض الغزوات أن يتخذ أنفا من فضة، فأنتنى حين كان من فضة، فأذن له أن يتخذ أنفا من الذهب لإزالة هذا العيب. فإذا كان الإصلاح للجسد سواء كان بعملية تجميلية أو نحو مما فيه تغيير، إذا كان لإزالة عيب فهذا جائز. بقي إذا لم يكن لإزالة عيب وإنما كان لمزيد الحسن والجمال، فهذا إن كان مؤقتا ويزول كشيء يوضع على الجسد يعطيه لونا آخر، كامرأة تجعل على جسد شيء يعطيه لونا أبيض ثم إذا غسل ذهب، أو ما يجعل على اليدين أو الرجلين في حق المرأة من الحناء، أو يجعل على الشعر الأبيض من الحناء يغير لونه وهو يزول، فهذا أيضا جائز. وأما إذا كان التغيير هذا دائما وهو لمزيد الحسن فإن هذا هو المحرم، هو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام ولعن من فعله. فبعض الناس يكون على خلقة سوية فيذهب يجري بعض العمليات لجسده لوجهه ليديه لمزيد الحسن أو لصورة معينة يرغب فيها، هذا محرم، تغيير لخلق الله، استجابة لأمر الشيطان. هكذا قد يستعمل بعضهم إما أدوية أو إبر حقن أو حبوب يشربها تغير لون الجسد تغييرا نهائيا وتزيل اللون الأسمر إلى اللون الأبيض مثلا، فهذا من تغيير خلق الله وهو منهي عنه. أيضا هناك أشياء محرمة لكن وردت بأدلة خاصة ولو لم يكن فيها تغيير مطلق، كالصبغ بالسواد ولو لم يكن ثابتا دائما ولو بقي لمدة يسيرة وذهب محرم منهي عنه مطلقا، كالوصل وصل الشعر ولو كان في وقت يسير منهي عنه. فالحاصل أننا نستفيد من هذا، من معرفة معنى هذه الأسماء، أننا لا نعتدي على خلق الله تعالى بتغييره، وخلق الله تعالى هو أحسن الخلق الذي خلق الإنسان وجعله في أحسن تقويم، الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبه. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أيضا نستفيد من معرفة معنى هذه الأسماء أن الخلق وأن التصوير من صفات الله تعالى، فلا يجوز منازعته في هذه الصفات. لا يجوز للإنسان أن يأتي يشكل خلقا كخلق الله أو يصور خلقا كخلق الله، لأن هذا في منازعة لله سبحانه وتعالى فيما هو صفة له. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم في بعض الصفات قال: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني في واحد منهما عذبته. من ينازع الله في صفاته هذه توعده بالعقوبة. هكذا الخلق التصوير نهى النبي عليه الصلاة والسلام، بل جاء في الحديث حديث قدسي التحذير من منازعة الله تعالى في هذه الصفات. قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. وهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل مصور في النار، يجعل له بكل نفس صورها، بكل صورة صورها نفسا، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وهكذا من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. فإذا علمت أن الله تعالى هو المصور وهذا من صفاته جل وعلا، فليس لك أن تصور كخلق الله. قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التصوير في أحاديث كثيرة. أيضا مما نستفيد من هذه الأسماء أن من حكمة الله سبحانه وتعالى تقدير الأشياء قبل إيجادها، قبل أن يوجدها يقدرها حتى تكون مقدرة مهيئة، فيوجدها كما قدرها سبحانه وتعالى. ولذا يفرق بعض العلماء وكثير من أهل العلم بين القضاء والقدر، أن القدر هو تقدير الله السابق ما حصل في الأزل، والقضاء هو وقوع ذلك الشيء كما قدره الله. وهذا يستفيد منه الإنسان في حياته، وأن أي شيء يبدأ بتهيئته وترتيبه قبل أن يوجده، أي شيء من أعماله ينجح فيه بإذن الله. وإذا بدأ بدون تقدير في الإيجاد قد لا تنتظم له الأمور، سواء كان في تأليف كتاب أو في حتى عمل من أعمال الدنيا، بناء بيت أو تجهيز أي شيء، إذا بدأ وقدره وهيئه ورتب ما يريد فيه أن هذا الكتاب سيؤلف على هيئة معينة وصورة معينة ويتكلم فيه عن هذه النقاط واحدة تلو الأخرى، يسهل عليه التأليف. هكذا يريد أن يبني بيت، رسم البيت، كيف يبني البيت، من أين مدخله ومن أين مخرجه، وإن تكون فيه الموضع المعين وإن يكون الموضع، يسهل عليه بناءه. وهذا مجرب وملاحظ. فإنسان بدأ في تأليف كتاب لم يسبق له خطة في ترتيبه وتأليفه ربما يدخل فيه ويتشتت ويضيع جهده ولا يحصل له الثمر المرجوة. فالله جل وعلا الذي هو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير ولا يخفى عليه خافية، من حكمته سبحانه أنه يقدر الشيء ثم يوجده، فكيف بالمخلوق الذي علمه قاصر وإدراكه قاصر؟ لا شك أنه أحوج إلى هذا الأمر، وهذا الأمر فيه نفع كثير للإنسان. فإذن هذا بعض ما تضمنه هذه الثلاثة الأسماء، وإن شئت قل الأربعة، الخالق والخلاق اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى، وما استفدنا فيها من الفوائد العظيمة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى معناه متقارب، وهي الخالق والبارئ والمصور. وذكرنا أن الخلق والخالق يستعمل في معنيه، فما هما؟ هذا إطلاق اللفظان خالق وخلاق، لكن يستعمل في معنيين. ما هما؟ الإيجاد والإنشاء على غير مثال سابق، هذا المعنى الأول. والثاني التقدير. فإذا قرن الخالق بالبارئ والمصور يكون المراد به ماذا؟ المعنى الثاني الذي هو التقدير، إذا قرن بالبارئ والمصور، كما قرن في آخر آية في سورة الحشر. فما الفرق إذن بين هذه الثلاث الأسماء، الخالق البارئ المصور، لما وردت مقرونة؟ أنت أكرم. الخالق المقدر، فالخلق يكون بمعنى التقدير قبل الإيجاد، والبارئ الموجد له والمنشئ لا على غير مثال سابق، والمصور الذي يوجد على صورة معينة. نعم، يوجد على صورة معينة. فاقتران هذه الثلاث الأسماء بعضها مع بعض فيه مناسبة عظيمة. نواصل نقرأ. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى التي دل عليها القرآن اسمه جل وعلا الملك، وكذلك المالك والمليك، فهي ثلاثة أسماء من أسماء الله تعالى دل عليها القرآن. الملك ورد في آيات كثيرة، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، ملك يوم الدين، في عدة مواضع من القرآن سمى الله تعالى نفسه بالملك، فتعالى الله الملك الحق، والمالك سمى الله تعالى به نفسه في موضعين في القرآن، في سورة الفاتحة في قول مالك يوم الدين، في سورة آل عمران في قوله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. والمليك سمى الله تعالى به نفسه في موضع واحد في آخر آية في سورة القمر، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهذه أسماء من أسماء الله جل وعلا، معناها متقارب، وسيأتي إن شاء الله إشارة إلى ما بينها من الفرق. هذه الأسماء في اللغة، هذه الثلاثة الأسماء تدل في اللغة على معنى الملك والملك، وهو احتواء الشيء والسلطان عليه والتصرف فيه، فهذا معنى الملك والملك في اللغة. احتواء الشيء، فمن حوى شيئا فهو مالك له، وهكذا السلطان عليه، له سلطان عليه وقدرة على التصرف فيه. وهذه الأسماء من أسماء الله تعالى من الأسماء التي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء الحسنى، فإن الملك لا يكون ملكا والمالك لا يكون مالكا إلا وهو قادر متصرف جمع صفات من صفات الكمال، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، يذل من يشاء ويعز من يشاء، يخفض من يشاء ويرفع من يشاء، كما في قول الله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، فلا يكون مالكا إلا كذلك. فهذه الأسماء إذن من الأسماء التي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء الحسنى. هذه الأسماء في حق الله سبحانه وتعالى معناها يرجع إلى أمور وتدل على أمور، الأمر الأول مما تدل عليه هذه الأسماء هو اتصاف الله تعالى بالصفات العظيمة، من القوة والعزة والقدرة والعلم والإحاطة والتصرف كما يشاء،

فإثبات هذه الأسماء يدل على إثبات كل هذه المعاني التي هي لازمة لذلك. أيضا الأمر الثاني مما تدل عليه هذه الأسماء تدل على أن جميع الخلق مماليك لله سبحانه وتعالى وعبيد له مفتقرون إليه مضطرون في جميع شأنهم لما عنده، ولا يخرج أحد من الخلق عن ملك الله تعالى وعن تصرفه وتدبيره

أيضا الأمر الثالث مما تدل عليه هذه الأسماء أنها تدل على أن الله تعالى يتصرف في ملكه كما يشاء، وحكمه نافذ في ملكه، وإنما تكون حقيقة الملك بذلك نفوذ التصرف وأن يفعل ما يشاء فيعطي الله سبحانه وتعالى من يشاء ويمنع من يشاء، يهدي من يشاء، يضل من يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أرسل الله تعالى الرسل وأنزل الكتب وأمر العباد بطاعته، كل هذا مما يدل عليه، مما تدل عليه هذه الأسماء العظيمة لله جل وعلا. أيضا ملك الله سبحانه وتعالى عام شامل للدنيا والآخرة، فهو مالك الدنيا وما فيها، ومالك الآخرة وما فيها، ولا يشكل على هذا تقييد المالك أو الملك بيوم القيامة في قوله تعالى مالك يوم الدين، ويوم الدين هو يوم الجزاء، الدين بمعنى الجزاء، فيوم الدين هو يوم القيامة. قال العلماء إنما أضاف ملكه ليوم الدين لأنه يظهر ملكه فيه، ولا أحد يدعي الملك في ذلك الموطن، وإلا فالله تعالى مالك ليوم الدين ومالك للدنيا، لكن في يوم الدين لا يظهر، لا أحد يدعي الملك حينئذ، كما قال الله سبحانه لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. فلما كان ملكه ظاهرا ولا أحد يدعيه في ذلك الموطن أضاف ملكه إلى ذلك اليوم، وإلا فالله تعالى مالك الدنيا والآخرة. هذه الثلاث الأسماء من حيث المعنى كما سبق معناها واحد، لكن أيها أبلغ؟ هل بعضها أشد من بعض؟ لأهل العلم قولان في المبالغة بين الملك والمالك. فمن أهل العلم وهو قول جماعة من أئمة اللغة قالوا إن الملك أشد مبالغة من المالك، ووجه ذلك قالوا الملك بطبيعة الحال يكون مالكا، كل ملك مالك، فالملك يملك أشياء كثير، بخلاف المالك قد يكون مالكا وليس ملكا، كل الناس عنده أشياء يملكها، فهذا يملك بيتا، وهذا يملك ثيابا، وهذا يملك تجارة، وهذا يملك سيارة، وليسوا كلهم ملوكا. قالوا فالملك أبلغ من مالك، وذهب بعض العلماء إلى أن الملك أبلغ من مالك في حق المخلوق، أما في حق الله فكلاهما كل واحد منهما يدل على معنى عظيم. قد ذكر هذه المسألة وتوسع فيها وذكر أقوال العلماء في ذلك الشوكاني رحمه الله في تفسيره فتح القدير، تفسير سورة الفاتحة.
أيضا مما ينبه عليه أن هذه الأسماء الملك والمالك قد أطلقت في غير حق الله، فسمى الله تعالى بعض خلقه بذلك ووصفه به، وهذا يدل أنها ليست من الأسماء الخاصة، لكن بالمعنى الذي هو لله عز وجل هو خاص لا شك. وإلا قد قال الله: وقال الملك ائتوني به، وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان، فسمى بعض خلقه بالملك، وهكذا المالك. يطلق على المخلوق أنه مالك، لكن كما سبق أنه إذا أضيف إلى الله سبحانه وتعالى يكون لائقا بكماله وجلاله، فملك الله تعالى لا يساويه ملك، وملك المخلوق مهما كان هو ملك قاصر. لكن ينبأ أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إطلاق ملك الأملاك إلا في حق الله عز وجل، فلا يجوز إطلاق ملك الأملاك أو ملك الملوك على المخلوق. فقد جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين: إن أخنع رجل عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، وفي رواية: أغيظ رجل وأخبثه على الله عز وجل. في رواية لأحمد: اشتد غضب الله على رجل تسمى ملك الأملاك. في رواية كلها تبين تحريم هذا الإطلاق. أخنع رجل عند الله معنى أخنع أي أوضع، وأحقر رجل عند

هذه الأسماء تدل على صفة من صفات الله، وهذه الصفة من صفات الله التي دلت عليها هذه الأسماء هي صفة الملك أو صفة الملكوت. فالملك صفة لله، والملكوت أيضا قد جاء إطلاقه في الحديث، حديث البراء سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، قرنها بصفات في هذا الحديث. إلا أن الملكوت لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، ولا يطلق إلا عليه بهذا اللفظ.

إذا علمنا معنى هذه الأسماء فنستفيد منها فائدة وفوائد عظيمة في حياتنا. من أول هذه الفوائد أنه إذا كان الله تعالى هو الملك والمالك والمليك فإنه يجب على عبده أن يصرف عبوديته له، لا يجوز أن يصرف العبودية لغيره. فإذا كان الله تعالى هو المالك، مالك لك ومالك لحياتك ومالك لما معك، فواجب أن تصرف عبادتك له سبحانه وتعالى. وهذا الأمر قد احتج الله سبحانه وتعالى به كثيرا في القرآن، يذكر ملكه وتفرده بذلك وأنه يلزم منه أن يفرد بالعبادة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فأبطل الله تعالى عبادة من سواه بكونهم لا يملكون، وأوجب عبادته سبحانه لأنه هو المالك. ذلكم الله ربكم له الملك، إذا كان له الملك فيجب أن تكون له العبادة. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. قال الله سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيما من شرك وما لهم منهم من ظهير. فبين الله تعالى بطلان عبادة هذه الآلهات بأنها لا تملك مثقال ذرة في السماوات وفي الأرض. وهكذا قال الله سبحانه وتعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فاتخذوا من دون الله آلهة لا تملك، وهذا يدل على بطلانها وأن الله تعالى هو المعبود الحق لأنه هو المالك. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو، ذكر الملك ثم ذكر إفراد بالعبادة. فإذن هذا من أعظم ما نستفيده من معرفة هذه الأسماء لله سبحانه وتعالى، أنه يجب أن يفرد بالعبادة. الله تعالى ذم المملوك الذي يؤدي نفعه وخدمته لغير مالكه وأن هذا لا يرضاه أحد لنفسه. قال الله سبحانه وتعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء.

0: سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. تأمل إلى هذا المثل العظيم في القرآن، مثل قريب إلى الأذهان. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء، أي هؤلاء المملوكون لكم العبيد الرقيق، هل أحد منهم يشارككم في أموالكم، يشارككم فيما تملكون؟ هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم في سواء، تستوون أنتم وهم، تخافونهم كخيفتكم أنفسكم؟ أي فهؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله هم مملوكون لله، كيف تسوونهم بالله، كيف تجعلونهم شركاء لله سبحانه وتعالى وهم مملوكون له؟ فإذن بيّن الله تعالى بطلان ذلك بهذا المثل القريب. هكذا أيضا بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الحارث الأشعري في قول يحيى بن زكريا: إن الله يأمركم أن تعبدوا وحده ولا تشركوا به شيئا. ثم قال: إن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا، أي هو مالك له، إذا اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، فقال له: هذا مالي وهذه داري، أي اعمل في مالي هذا وأدي إلى داري. قال: فجعل يعمل في مال سيده ويؤدي إلى غيره، فمن يرضى أن يكون عبده كذلك؟ إذا كان الإنسان لا يرضى أن يكون عبده يعمل في ماله ثم يؤدي لغيره وتكون الطاعة لغيره، فكيف بالله سبحانه وتعالى الذي هو مالك الخلق؟ فكيف يأتي إنسان وهو ممن خلقه الله ويعيش في رزق الله وفي سماء وفي أرض الله وتحت سماء الله ثم يصرف طاعته وعبادته لغير الله سبحانه وتعالى؟ فمعرفة هذه الأسماء مما يوجب أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وأنه هو المستحق للعبادة وحده دون من سواه. أيضا مما نستفيده من ذلك أننا نعلم أن الملك الحقيقي هو لله سبحانه وتعالى. نحن في الدنيا مهما خولنا من أشياء، مهما أعطينا، فملكنا فيها قاصر، الله قادر أن يسلبها عنا في أي وقت، إما أن يسلب ذلك الشيء الذي أعطانا، وإما أن يأخذ أرواحنا فنفارق ذلك الشيء الذي أعطانا. فإذا ملكنا ملك قاصر مهما بلغ ملك الإنسان، ولو ملك إنسان الدنيا كلها صار ملكا على الدنيا من طرفها إلى طرفها الآخر، الله قادر أن ينزع عنه هذا الملك متى شاء، والله جل وعلا قادر أن يجعله يفارق ذلك الملك بقبض روحه إليه. فليس ملكه مستقرا على شيء، والملك الحقيقي هو لله سبحانه وتعالى. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. المال الذي بيدك والذي أنت تعتبر مالكا له في الدنيا هو في الحقيقة مال الله، وملكك له قاصر، ليس لك أن تتصرف فيه إلا فيما أذن فيه المالك الأصلي، المالك الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى. ومن تصرف في هذا المال بغير ما أذن له المالك الحقيقي عاقبه الله. فإذن ملك العباد مهما كان قاصر. أيضا مما نستفيده من معرفة معاني هذه الأسماء أن الطاعة المطلقة تكون للملك سبحانه وتعالى، فالعبد يطيع مالكه، وإذا تمرد العبد عن مالكه استحق العقوبة، وسمي هذا العبد آبقا لأنه لم يؤدي طاعة مالكه. ونحن جميعا عبيد لله تعالى، مملوكون له، مربوبون، فنعلم بهذا أن الطاعة المطلقة تكون لله، فإذا تعارضت طاعة الله مع طاعة المخلوق لا يجوز أن تقدم طاعة المخلوق على طاعة الله، إنما المخلوق طاعته فيما يكون طاعة لله وفيما لا يكون معصية لله، أما إذا كان الأمر في معصية لله فلا يجوز تقديم طاعة المخلوق مهما كان. بل والعياذ بالله قد يقع العبد في الشرك، شرك الطاعة، إذا قدم طاعة المخلوق وأطاعه على طاعة الله سبحانه وتعالى. فالطاعة المطلقة هي لله جل وعلا. أيضا مما نستفيد من معرفة معاني هذه الأسماء أننا نكون متوجهين إلى الله سبحانه وتعالى، سائلين له، متوكلين عليه، لأن الله هو المالك، كل شيء بيده سبحانه وتعالى، مالك الدنيا بما فيها والآخرة بما فيها. إذن سل الله جل وعلا حاجتك من الدنيا وسل الله تعالى الفوز بالآخرة، فالله هو المالك لذلك. فهذا مما يقوي إيمان العبد بالله تعالى ويقينه وتوكله واعتماده عليه وثقته به، حين يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو المالك وكل ما سوى الله تعالى مملوك. فإذن هذه أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى ومعانيها متقاربة كما تقدم بيانه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله عز وجل، وعرفنا معناها، اسمه الواحد والأحد والهادي. فما الفرق بين الواحد والأحد؟ ذكرنا فروق من عدة أوجه. نعم، الواحد المنفرد بالذات، والأحد، نعم، والأحد المنفرد بذاته وصفاته وأفعاله، فهو أعم من حيث التفرد. هنا أيضا من أوجه الفرق بينهما أن الأحد أبلغ من الواحد. من أي وجه؟ أحد لا يطلق في الإثبات وغير مضاف إلا على الله سبحانه وتعالى، لا يطلق في الإثبات وغير مضاف إلا على الله عز وجل. وهذه بعض الفروق، سبق ذكر الفروق الأخرى. ثم أخذنا اسمه جل وعلا الهادي، وأن معرفة هذا الاسم تتبين بمعرفة أنواع الهداية التي تضاف إلى الله تعالى. فكم هي أنواع الهداية المضافة إلى الله؟ هداية. نعم هذا نوع منه، لو ترتبها أولها الهداية ماذا؟ الهداية العامة إلى المصالح، هداية المخلوقات إلى مصالحها، وهذه الهداية العامة، هداية كل مخلوق إلى ما يصلحه، وهذا شامل لبني آدم وللجن ولسائر المخلوقات. من أنواع الهداية أيضا التي تضاف إلى الله تعالى، الهداية في حق المكلفين، وما هي هذه الهداية؟ ماذا تسمى؟ هداية الدلالة، هداية البيان والإرشاد، أيضا هذا النوع من الهداية عام، ولكن عمومه في حق المكلفين. أيضا من الهداية المضافة إلى الله هداية التوفيق وشرح الصدر لسلوك سبيل الخير، وهذه خاصة بمن شاء الله سبحانه وتعالى. والنوع الأخير الذي ذكرناه الهداية في الآخرة إلى الجنة أو إلى النار. بمعرفة هذه الأنواع يتبين معنى اسمه جل وعلا الهادي، فهو شامل لكل ذلك. نواصل نقرأ. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى التي وردت في القرآن اسمه عز وجل الوهاب، فالوهاب من أسماء الله التي سمى بها نفسه في كتابه، وقد ورد في 3 مواضع من القرآن، في سورة آل عمران ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وكذا في سورة صاد 2 مرات أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، قوله تعالى قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فإذن الوهاب من الأسماء التي سمى الله تعالى بها نفسه في كتابه. والوهب والهبة في اللغة بمعنى العطاء الذي لا يكون لأجل عوض، فالهبة العطية التي تكون خالية من العوض، بمعنى يهب شيئا يبذله يعطيه وهو لا يرجو عوضا، هذه الهبة في اللغة، وهذا معنى الوهب. وأما معنى هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى فإن وهاب من صيغ المبالغة، على وزن فعال يدل على الكثرة، والمعنى أي أنه سبحانه وتعالى كثير الهبات، كثير المن والعطاء على عباده، فيهب لهم ويعطيهم ويمن عليهم بما لا يأتي عليه الحصر من هباته ومنه وعطاياه. وهباته شاملة سبحانه وتعالى لأمر الدين وأمر الدنيا، يهب لمن يشاء من عباده العلم والتقوى والصلاح والاستقامة

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب السمع والطاعة للإمام. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى، ويحيى هو ابن سعيد القطان، عن عبيد الله، عبيد الله بن عمر العمري، قال: حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثنا محمد بن صباح قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطاعة أو السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وهذا الباب في كتاب الجهاد: السمع والطاعة للإمام، وهذا يشمل الإمام الأعظم الذي هو الحاكم، أمير المؤمنين أو الرئيس أو الملك، ويشمل أمير الحرب، الأمير في الحرب الذي ينصبه ولي الأمر. بل الآية نزلت في ذلك، نزلت في شأن الطاعة في الجهاد لأمير الجيش الذي ينصبه الإمام: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولكن الطاعة إنما تكون بالمعروف، كما جاء في حديث عبد الله بن حذافة السهمي حين أوقدت تلك النار في بعض الغزوات، وأمر أمير الجيش أن يوقدوا نارا وأن يدخلوها، فامتنع من معه أن يدخلوها، قالوا: إنما آمنا بالرسول عليه الصلاة والسلام واتبعنا فرارا من النار. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، قال: إنما الطاعة بالمعروف، لو دخلوها لم يخرجوا منها. فالطاعة والسمع للإمام، سواء الإمام الأعظم أو لأمير الجيش الذي ينصبه الإمام، هذا من الواجبات، ويكون ذلك فيما ليس في معصية لله جل وعلا. فأما ما يكون في معصية لله جل وعلا فلا سمع ولا طاعة، لا طاعة لمخلوق في معصية الله، إنما يطاع المخلوق في طاعة الله. أما فيما هو معصية لله فلا. وهذا الأمر العظيم الذي دعا إليه الإسلام، وهو السمع والطاعة للإمام، هذا تنتظم به مصالح العباد وتستقيم به أمورهم وأحوالهم، وربما يكون في الرعية من هو أفضل من الإمام وأزكى عند الله تعالى منه وأتقى لله، ولكن يجب عليه أن يطيع هذا الإمام فيما ليس بمعصية لله جل وعلا، لما في ذلك من المصالح العامة، تستقيم بذلك أمور المسلمين، تصلح أحوالهم، وليس هذا من باب الإذلال أو من باب تعبيد بعض الخلق للخلق كما يقول بعض الناس، بل هذا من أحكام الشريعة العظيمة التي تستقيم بها أحوال العباد. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام

يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، عباد الله، روى الإمام الترمذي وأحمد وغيرهم من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه ضمن حديث طويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لمعاذ بن جبل: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ فقال معاذ: قلت: بلى يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الجهاد في سبيل الله جل وعلا سببا لقوة المسلمين وعزهم ورفعتهم، لأن الإسلام إنما يظهر ويعلو إذا أقام المسلمون شعيرة الجهاد في سبيل الله عز وجل، وإذا فقد الجهاد فقدت قوة المسلمين، وصار المسلمون في ضعف وذل وهوان. الجهاد في سبيل الله عز وجل شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام الظاهرة، وأحكامه كثيرة، أحكام الجهاد. ومن الأحكام المهمة التي نحتاجها في مثل هذه الأيام أن نعرف حكم الجهاد، أي في هذه الأحوال التي نحن عليها. فمن أحكام الجهاد من حيث الحكم الشرعي أنه على قسمين: قد يكون فرضا على الكفاية، وقد يكون فرضا على الأعيان. فالقسم الأول الذي هو الفرض الكفائي، معناه أن تقوم طائفة من المسلمين بجهاد أعداء الله الكافرين، ويحصل المقصود من الجهاد بقتال هذه الطائفة، وتحصل المصلحة من الجهاد بقتال هذه الطائفة، فحينئذ يسقط الإثم عن الباقين القادرين عن الجهاد الذين لم يشاركوا فيه، لأن المصلحة والمقصود قد حصل بقتال طائفة من المسلمين. وهذا هو الفرض الكفائي، أي إذا قام به البعض وحصل المقصود سقط الإثم عن الباقين. والدليل على هذا القسم قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، أي لا يجب عليهم في بعض الأحوال أن ينفروا جميعا. القسم الثاني من أقسام الجهاد من حيث الحكم الشرعي أن يكون الجهاد فرضا على الأعيان، أي يجب على كل مسلم، على كل رجل مسلم قادر على الجهاد أن يجاهد، لا يستثنى أحد من هذا الفرض. والوجوب العيني الجهاد الذي يكون واجبا على الأعيان يكون ذلك في أحوال، منها أن يهاجم الكافرون
بلدا من بلاد الإسلام أو موضعا من مواضع المسلمين، فحينئذ يجب على جميع الرجال القادرين في ذلك البلد أو ذلك الموضع أن يواجهوا وأن يصدوا وأن يجاهدوا الكافرين، يجب على جميع القادرين من الرجال. فإذا لم تحصل الكفاية بأهل ذلك البلد وذلك الموضع انتقل الوجوب على البلاد المجاورة، فيجب حينئذ على البلدان المجاورة أن يعينوا إخوانهم بمن تحصل بهم الكفاية، فينتقل الوجوب من بلد ثم الذي يليه حتى تحصل الكفاية في جهاد الكافرين. فهذا يكون واجبا عينيا. والناظر اليوم في حال الحرب والقتال مع الرافضة في هذه الأيام يجد أن جهادهم وقتالهم اليوم قد صار واجبا عينيا على جميع أهل اليمن، لا يستثنى إلا من كان عاجزا لمرض أو ضعف أو نحو ذلك من الأعذار المشروعة. فالجهاد اليوم وقتال الرافضة اليوم صار واجبا متعينا على كل مسلم، على كل رجل مسلم قادر على الجهاد، لأمرين. الأمر الأول أننا الآن في حال جهاد دفع، فإن الرافضة قد حشدوا الحشود الكثيرة وزجوا بهم في مختلف الجبهات لأجل أن يسيطروا على ما بقي من بلاد اليمن، فجهادنا وقتالنا لهم اليوم من باب جهاد الدفع وهو فرض على الأعيان. الأمر الثاني الذي يدل على وجوب الجهاد العين اليوم على أهل اليمن أن ولاة الأمور في بلادنا قد استنفروا المسلمين، استنفروا جميع المسلمين في البلاد اليمنية لقتال الرافضة الحوثيين، وإذا استنفر ولي الأمر وجب الجهاد على جميع أهل البلد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فإذا استنفرتم فانفروا. فإذا استنفر ولاة الأمور وجب الجهاد على جميع من استنفروه. فهنا نقول إن الجهاد اليوم وقتال الرافضة اليوم صار واجبا متعينا على كل الرجال القادرين على الجهاد والقتال. فعلى أهل اليمن أن يقوموا قومة رجل واحد وأن ينفروا جميعهم لقتال الرافضة، والحذر الحذر من التباطؤ أو التكاسل أو التهاون أو التخاذل في قتالهم بعد أن صار واجبا عينيا على جميع القادرين عليه، فإن التباطؤ والتخاذل في جهاد الرافضة اليوم كبيرة من كبائر الذنوب، كما قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ثم قال: إلا تنفروا، أي إذا لم تنفروا، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. هذا الوعيد بالعذاب الأليم وباستبدال قوم آخرين بدلا عن المتخلفين المتخاذلين إنما كان في حال النفير، استنفار ولاة الأمور في حال قد صار الجهاد واجبا على الأعيان. فلا يجوز التخاذل ولا يجوز التباطؤ والتهاون في قتال الرافضة الحوثيين اليوم، بل يجب على جميع الرجال القادرين في بلاد اليمن أن يقوموا قومة رجل واحد في جهاد الرافضة والتصدي لبغيهم وعدوانهم. أيها المسلمون عباد الله، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بخبر قافلة قريش القادمة من الشام
بالتجارة والأموال. استنفر النبي صلى الله عليه وسلم من كان حاضرا من الصحابة وأمرهم بالمسارعة لملاقاة عير قريش، ولم يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في إتمام التجهيز وأخذ العدة الكافية، بل أمر من كان حاضرا أن يخرج بما تيسر له، فخرج معه أكثر من 300 رجل ومعهم فرسان فقط، فرسان وسبعون بعيرا. وقدر الله جل وعلا أن حصلت أو أن حصل في ذلك الخروج غزوة ومعركة بدر الكبرى، ونصر الله جل وعلا المؤمنين نصرا مؤزرا مع قلة عددهم وعتادهم، لأنهم خرجوا على عجالة من أمرهم ولم يؤذن لهم بالتهيئ والإعداد الكامل، فكان النصر والظفر حليفا لهم، وذلك من ثمار مسارعتهم في الاستجابة لاستنفار النبي صلى الله عليه وسلم لهم. وهكذا في موقف آخر، بعد أن حصل المسلمين ما حصل في غزوة أحد من القتل والجراح والتعب، رجع المسلمون إلى المدينة، ثم بلغهم أن المشركين قد كروا راجعين إلى المدينة ليستأصلوا من بقي فيها من المؤمنين. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبر المشركين استنفر أصحابه وأمر المسلمين بالخروج لملاقاة المشركين قبل أن يصلوا إلى المدينة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بألا يخرج معه إلا من شهد غزوة أحد، من حضر الغزوة فليخرج معي. فخرج المؤمنون كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم مثخنون بالجراح والأحزان والتعب، لكنها استجابة لاستنفار النبي صلى الله عليه وسلم لهم. فلما سمع المشركون بخبر خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أسرع المشركون بالرجوع إلى مكة وتركوا الكر على المدينة. وقد ذكر ربنا جل وعلا هذه الحادثة وأثنى على الصحابة على صنيعهم حين استجابوا لاستنفار النبي صلى الله عليه وسلم مع ما هم فيه من الحزن والجراح والتعب، فقال ربنا جل وعلا: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم اتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا، أي بعد خروجهم إلى حمراء الأسد ومكثوا فيها أياما ولم تأتي قريش، ثم رجعوا فرحين غانمين، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ففرج الله عنهم كربتهم وأزال عنهم الشدة التي نزلت بهم وأثنى عليهم ووعدهم بالأجر العظيم، وكل ذلك من ثمار الاستجابة لاستنفار النبي صلى الله عليه وسلم لهم مع ما هم فيه من الحزن والتعب والجراح. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج لتبوك للقاء جيش الروم الذي أخبر أنه يستعد لغزو المدينة، استنفر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين جميعا ودعاهم إلى النفير العام وحث على تجهيز الجيش الذي سمي بجيش العسرة لشدة الحر وقلة المراكب وقلة الطعام وبعد المسافة، سمي بجيش العسرة. وكان مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على تجهيز جيش العسرة: من جهز جيش العسرة فله الجنة،
فجهزه عثمان رضي الله تعالى عنه. وهكذا استعد وتجهز الصحابة رضي الله تعالى عنهم كل بما تيسر له. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ما يقارب 30,000 من المسلمين، خرجوا إلى تبوك، وهي أبعد غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. ولقي المسلمون في طريقهم عناء وشدة حتى وصلوا إلى تبوك ولم يلقوا عدوا، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم 14 ليلة فلم يأتي عدو، فرجع المسلمون إلى المدينة. ذكر ربنا جل وعلا هذه الحادثة وهذا النفير العام الذي حصل من المسلمين وأثنى عليهم وتاب عليهم، فقال ربنا جل وعلا: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، في وقت شدة. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. بعض الصحابة قد كان هم بالتخلف لشدة الحال، من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. تاب الله جل وعلا على جميع المهاجرين والأنصار وأخبرهم أنه بهم رؤوف رحيم، ومن رحمته ورأفته بهم سبحانه وتعالى أنه وفقهم للتوبة وقبلها منهم. هذه التوبة وهذه الثمرة العظيمة التي نالها المهاجرون والأنصار كانت من ثمار الاستجابة لاستنثار النبي صلى الله عليه وسلم لهم مع ما كانوا فيه من شدة وجوع وفقر وبعد وشدة حر. وهكذا في مواطن كثيرة وفي مواقف عديدة استنثر المسلمون، فلما أجابوا داعي النفير واستنفروا وخرجوا للجهاد وأدوا الواجب الذي كلفوا به جاءهم الفرج، فرج الله عنهم كربتهم وأزال عنهم الشدة التي نزلت بهم، وحصلت لهم ما حصلت من الثمار والفوائد الدنيوية والأخروية التي كانت بسبب المسارعة إلى الاستجابة لاستنثار النبي صلى الله عليه وسلم وقادتهم وأمرائهم. أيها المسلمون عباد الله، ذكرنا في خطبة سابقة أن الصحابي الجليل أبا طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه لما قرأ قوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، لما قرأ هذه الآية قال: استنفرنا الله وأمرنا، أي استنفرنا للجهاد، استنفرنا الله وأمرنا شيوخا وشبابا. ثم قال لبنيه: جهزوني يا بني. فقال بنوه: يرحمك الله، إنك قد غزوت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فنحن اليوم نغزو عنك، لأنه كان كبيرا في السن، فنحن اليوم نغزو عنك. فأبى، فركب البحر، ركب في السفينة وخرج للجهاد في بلاد الروم، ومات وهو في السفينة ولم يجدوا جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد 7 أيام ولم يكن قد تغير جسده. فإذا كان هذا هو موقف أبي طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه وقد كان كبيرا في السن، والجهاد الذي خرج لأجله إنما هو جهاد طلب، أي ليس واجبا عينيا عليه، فإذا كان هذا هو موقفه فما هو موقفنا نحن اليوم؟ وما هو عذرنا عند الله جل وعلا إن تخلفنا عن النفير وعن الجهاد الذي قد صار علينا واجبا عينيا على جميع أهل اليمن القادرين من الرجال؟ ما هو عذرنا عند الله جل وعلا؟ وأنتم تعلمون أيها الناس أن الجهاد والنفير إليه سبب عظيم لحماية الدين وحراسة العقيدة، هكذا سبب لحقن الدماء
وحفظ الأعراض والأموال، وأن التخلف وأن التباطؤ والتكاسل عن الجهاد والنفير إلى الجهاد أنه من أسباب الذل. ولنا عبرة بما حصل للمسلمين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثي. انظروا كيف صالح بعض المسؤولين، وصالح بعض المشايخ مشايخ القبائل، وصالح بعض المناطق، فلما تمكن منهم بطش بهم ونكل بهم وشرد بهم وآذاهم في عقيدتهم في دينهم في أموالهم في أعراضهم. لنا عبرة بما حصل لهؤلاء، فإن لم نقم سيصيبنا ما أصابهم والعياذ بالله. فالحذر الحذر أيها المسلمون من التخاذل والتكاسل والتهاون والتباطؤ في النفير للجهاد في سبيل الله جل وعلا. وقد صار الجهاد اليوم واجبا على كل رجل قادر عليه في بلاد اليمن، والله المستعان. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد ذكرنا فيما سبق أن الجهاد في سبيل الله جل وعلا قد يكون فرضا على الكفاية، وقد يكون أيضا واجبا عينيا على كل قادر عليه من الرجال، كما هو حال الجهاد اليوم في بلاد اليمن. وذكرنا أن التخلف عن النفير وعن القيام بجهاد الرافضة الحوثيين اليوم أنه كبيرة من كبائر الذنوب، يقع فيها كل قادر تخلف عن النفير والجهاد. وذكرنا أيضا أن مسارعة المسلمين والمؤمنين وأن خروجهم بعد استنفار ولاة الأمور أنه من أسباب تفريج الكروبات وزوال الشدائد، وأنه من أسباب تحصيل المنافع والثمار الدنيوية والأخروية لمن خرج استجابة لداعي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومما ينبغي أن نذكر في هذا المقام أن نذكر بعض العوائق وبعض الموانع التي تضعف النفير عند المسلمين، التي تضعف القيام بهذا الواجب، واجب جهاد أعداء الله الكافرين. فهناك بعض العوائق والموانع التي تسبب ضعف النفير وتسبب ضعفا في جهاد أعداء الله الكافرين. من أعظم هذه العوائق والموانع الغفلة عن الدار الآخرة والإسراف في الذنوب والمعاصي، فإن جهاد النفس أصل النفير، أصل النفير والجهاد أن يبدأ المسلم بمجاهدة نفسه على طاعة الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمجاهد من جاهد نفسه بطاعة الله. فالمداومة، فالإقبال على طاعة الله والاستمرار والمداومة عليها، وهكذا البعد عن المعاصي ودواعيها من أعظم ميادين النفير. فيجب على المسلم أن يستنفر نفسه لجهاد الشيطان والهوى، أن يجاهد نفسه للإقبال على الطاعة والثبات والاستمرار عليها، فإن خروجه لجهاد الكافرين وإن خروجه للقتال لقتال أعداء الله إنما هو ثمرة ونتيجة لمجاهدته لنفسه، مجاهدة الشيطان والهوى. أيضا من هذه العوائق والموانع التي تضعف النفير والجهاد حب الدنيا، فحب الدنيا والتعلق بالدنيا ومتاعها الزائل من أسباب ضعف النفير،
ومن أسباب ضعف البذل والتضحية في سبيل الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها، أي تدعو الأمم بعضها بعضا للقضاء على المسلمين، كما تداعى الأكلة على قصعتها. قال الصحابة: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: أنتم يومئذ كثير، ولكن تكونون غثاء كغثاء السيل، أي كثرة كثيرة، قل الخير فيها، ولكن تكونون غثاء كغثاء السيل، وتنتزع المهابة من قلوب عدوكم، أي عدوكم لا يهابكم لا يخاف منكم، ويجعل في قلوبكم الوهم. قالوا: وما الوهم يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فحب الدنيا والتعلق بها من أسباب الوهم، الذي هو حب الدنيا وكراهية الموت، فيكون المسلم ضعيفا في النفير، ضعيفا في البذل والتضحية في سبيل الله عز وجل. أيضا من عوائق وموانع النفير والجهاد في سبيل الله جل وعلا حصول الفرقة والاختلاف والتنازع بين المسلمين، وقد ذكر ربنا جل وعلا هذا الأمر، فقال عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. احذروا من التنازع، فإن التنازع والاختلاف سبب لذهاب الريح، أي ذهاب القوة والتماسك، وينتج عن ذلك ويحصل بسببه الفشل والهزيمة. فربنا جل وعلا يحذر المسلمين من التنازع. وهل تمكن الرافضة من بلاد اليمن إلا بسبب التنازع بين أهل اليمن، سواء على مستوى الأحزاب السياسية أو مشايخ القبائل أو المناطقية؟ لم يتمكن الرافضة من بلاد اليمن إلا لما وجدوا التنازع والاختلاف بين أهل اليمن. أيضا أيها الناس، من موانع وعوائق النفير والجهاد في سبيل الله عز وجل ما ذكره ربنا جل وعلا في كتابه الكريم من حب الدنيا والتعلق بها، وهكذا من كراهية الموت، ومما ذكرناه من الأمور. فواجب على أهل اليمن اليوم أن يجتمعوا، أن يجمعوا كلمتهم، وأن تكون كلمتهم واحدة: الجهاد في سبيل الله عز وجل لإعلاء كلمة الله عز وجل. وإلا فإن الرافضة لن يتركوا أحدا، لن يتركوا إلا من كان على مثل ما هم عليه من العقيدة الشركية والزندقة والإلحاد. واعتبروا بما حصل للمسلمين في اليمن وفي غير اليمن، فالرافضة لن يتركوا أحدا، ولن يرضوا إلا على من كان على مثل طريقتهم. فالحذر الحذر من التخاذل، والحذر الحذر من التهاون أيها الناس، فنحن أمام عدو مجرم غاشم لا يرقب في المؤمنين إلا ولا ذمة، ينفذ ما يملي عليه أعداء الإسلام من المجوس والزنادقة والملحدين. ضرب المساجد، دمر المساجد، أحرق المصاحف، قتل حفظة القرآن، قتل كبار السن، قتل النساء، قتل الصبيان، فهو لا يرحم أحدا، ولن يترك إلا من كان على طريقته الكفرية والإلحاد والزندقة. فنسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا لكل خير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في جميع الجبهات، اللهم اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم وانصرهم عن القوم الكافرين، اللهم سلمهم وغنمهم، اللهم أيدهم بجنود من عندك يا رب العالمين، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم عليك بالرافضة الحوثيين،
فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم وبمن أعانهم وتمالأ معهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم اشدد وطأتك عليهم يا رب العالمين. اللهم مزقهم كل مزق. اللهم اهزمهم واكثر شوكتهم يا رب العالمين. اللهم إنهم قد آذوا عبادك المؤمنين فانتقم منهم يا قوي وجبار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الهدى السلفية بمودية تقدم.
1: هنيئا لكم يا أهل الجبهات، يا من وفقكم الله عز وجل لأن تهبوا إلى جبهات العز والشرف لقتال أعداء الله. هنيئا لكم الكرامات، وهنيئا لكم الفضائل، إن أنتم أخلصتم النيات وقاتلتم من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. ويا أهل الجبهات، اثبتوا اثبتوا، فإن الله عز وجل يقول

0: الجبهات اصبروا اصبروا، فإن الله عز وجل يقول
1: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين.
0: ويا أهل الجبهات أطيعوا أمراءكم ولا تختلفوا فيما بينكم، فإن الله عز وجل يقول
1: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم.
0: ويا أهل الجبهات احذروا من الذنوب والمعاصي، فإنها عنوان الفشل وسبيل الهزيمة. قال الله عز وجل

0: أنفسكم.
1: ويا أهل الجبهات قاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا، قاتلوا من أجل دينكم، قاتلوا دفعا للعدو الصائل الباغي الذي يريد أخذ أموالكم وانتهاك أعراضكم واحتلال أراضيكم. قبل ذا وذا اللعب بدينكم وطمس هويته، فقاتلوا من أجل ذلك، فإن هذا هو سبيل الجنة، السبيل المختصر إلى جنة عرضها السماوات والأرض.

0: هذه المادة عبارة
1: عن خطبة جمعة
0: للأخ الفاضل أبي مالك
1: صابر بن عبود اللحجي
0: حفظه الله تعالى،
1: وهي بعنوان
2: من مصالح الجهاد في سبيل الله.
0: والآن نترككم
1: مع هذه المادة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها: نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يخبر المولى جل في علاه في هذه الآيات الكريمة على متاجرة بينه وبين عباده، تجارة تعقد بين أولياء الله وعباده المؤمنين، وبينه سبحانه وتعالى. هذه التجارة رابحة، ليس فيها خسارة بوجه من الوجوه، إذ أن ربحها دنيوي وأخروي. فأما ربحها الدنيوي فالنصر القريب والتمكين في الأرض، وأما ربحها الأخروي فجنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقد ذكر الله عز وجل في هذه الآيات أن الجهاد بالمال والنفس يعتبر بندا من بنود هذه المتاجرة، فقال سبحانه وتعالى: وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، أي أن المتاجرة مع الله عن طريق الجهاد في سبيله خير لكم من المتاجرة مع غيره فيما سوى ذلك. ولقد ذم الله عز وجل من آثر التجارة بالدرهم والدينار في هذه الحياة على التجارة معه بالجهاد في سبيله، فقال سبحانه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. كيف لا يكون الجهاد في سبيل الله تجارة رابحة وبه يتحقق للأمة مصالحها العظمى الدينية والدنيوية؟ فبالجهاد في سبيل الله ينصر الإسلام وينتشر، ويقمع الكفر وينفضح أهله ويذلون. بالجهاد في سبيل الله يستتب الأمن ويندحر الخوف. بالجهاد في سبيل الله يسود العدل ويضمحل الظلم. بالجهاد في سبيل الله تفتح البلدان والأمصار ويعز أهل الإسلام. إن أعظم مصلحة تجنيها الأمة من الجهاد في سبيل الله نصرة دينها الذي هو عنوان عزها والذي هو أس كرامتها، فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فيقاتل أعداء الله لكي يضل هذا الدين عاليا مرفوعا سائدا على كل الأديان الباطلة. ومن مصالح الجهاد التي من أجلها شرع الجهاد في سبيل الله إرهاب أعداء الله من الكفار والزنادقة وإيقافهم عند حدهم حتى لا ينتشر شرهم ولا يستطيل ضرهم. قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقال جل في علاه: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. من مصالح الجهاد دفع الظلم ورفع البذي ورد المعتدي. قال الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. وقال جل وعلا: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. من مصالح الجهاد في سبيل الله منع الكفار والزنادقة من أذية المستضعفين. قال الله عز وجل: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. إنه من أجل هذه المصالح العظمى وغيرها كثير. قام أهل الإسلام في هذه الأيام بشعيرة الجهاد في سبيل الله ضد الرافضة الحوثيين، فإن الرافضة يريدون بقتالهم هذا طمس هوية الدين الحق وإظهار دينهم المبدل والمغير، دين الرافض الذي يقوم على سب الصحابة وعلى الطعن في أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فمن أجل إعلاء هذا الدين ومن أجل دحر الدين الباطل قام أهل الإسلام بحرب وجهاد الرافضة ليكون الدين كله لله. والرافضة الحوثيون يريدون بقتالهم هذا فرض الهيمنة وإبداء الهنجمة والإرهاب على الناس، فقام أهل الإسلام بجهادهم ليرهبوا وليمنعوا من تلكم العنجهية ومن تلكم الهيمنة، امتثالا لقول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. والحوثيون يريدون بقتالهم هذا البغي والظلم والاعتداء، فقام أهل الإسلام وجاهدوهم ليمنعوا الظلم والاعتداء، فإن الله عز وجل لا يقدس أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. لما علمت أمة الإسلام أن الفئة من الناس التي تتخاذل عن نصرة المظلومين أنها ليست مقدسة وليست معظمة عند الله، قاموا بجهاد الظالمين الذين يعتدون ويظلمون ويبغون على المستضعفين. الحوثيون قتالهم هذا يريدون من ورائه البطش بالمستضعفين الذين لا يستطيعون حيلة من الشيوخ الكبار ومن النساء الضعاف ومن الولدان والأطفال البراءة، فقام أهل الإسلام لحربهم من أجل هذا. فكم بطشوا بالضعفة، كم آذوا المستضعفين في هذه البلاد. لعل من آخر ما سمعنا أو سمع أكثركم ذلكم الإرهاب وذلكم الظلم الفظيع الذي حصل لبعض الأهالي في عدن، حيث أنهم أرادوا النزوح من تلكم البلدة التي كثر وعظم وتتابع فيها قصف الحوثيين، أرادوا النزوح إلى منطقة آمنة، وكان نزوحهم عبر البحر عن طريق قارب ركبوه ليقلهم إلى تلكم المنطقة الآمنة. وإذ بالحوثيين يقصفون هذا القارب بمن فيه من الشيوخ الكبار ومن النساء والأطفال البراء، فقتل منهم 40 نفسا فيهم الشيوخ والأطفال والنساء. فلا إله إلا الله، أي قلوب يمتلكها هؤلاء المجرمين؟ إنها قلوب أقسى من الحجر. لذلك وامتثالا لأمر الله عز وجل القائل: وما لكم لا تقاتلون والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، قام أهل الإسلام بجهاد الرافضة. إذن
2: فشرعية الجهاد للرافضة الحوثيين ليس فيها غبار وليس فيها ما يشوبها. ومن ينكر الجهاد على الحوثيين ويقول بأن هذا من الفتنة فهذا هو المفتون. ماذا بعد الذي نسمع ونرى من جرائم هذه الفئة الضالة المنحرفة عن جادة الطريق وعن الطريق المستقيم؟ أنقعد في بيوتنا حتى يأتي أولئك فينتهكون أعراضنا ويذلوننا ويعبثون بمقدساتنا ومقدراتنا؟ أيها المسلمون عباد الله، إنه مع تحقق المصالح العظيمة للأمة من وراء الجهاد في سبيل الله، هنالك مصالح شخصية تحصل للمجاهد في سبيل الله. فمن ذلك أن المجاهد في سبيل الله بجهاده يكون قد قام بأفضل الأعمال عند الله عز وجل. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل عند الله، فقال صلى الله عليه وسلم أول ما قال جهاد في سبيله. ومن فضائل المجاهد والمصالح العظيمة التي يحققها لنفسه أنه بجهاده يعتبر قد حقق ذروة سنام الإسلام. فالجهاد هو ذروة سنام الإسلام كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ومن تلكم المصالح والكرامات والفضائل أن غدوة المجاهد في سبيل الله أو روحته، غدوته إلى أرض المعركة أو روحته منها خير له من الدنيا وما فيها، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. فبشراكم بشراكم يا من وفقكم الله للجهاد في جبهات القتال ضد الحوثيين، فإن روحاتكم التي تروحونها وإن غدواتكم التي تغدونها خير من الدنيا وما فيها. وهكذا من تلكم الكرامات والمصالح والفوائد الجزيلة العظيمة التي يتحصل عليها المجاهد في سبيل الله الرزق الكريم من رب كريم جل وعلا. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. ومن تلك الفضائل نيل محبة الله عز وجل. قال سبحانه إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ومن تلكم الفضائل نيل هداية الله. قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ألا واعلموا أيها الناس أن هذه الفضائل وتلكم الكرامات وتلكم المصالح لا تنحصر ولا تقتصر على الدنيا، بل هي ممتدة إلى البرزخ وإلى يوم القيامة. فإن المقاتل في سبيل الله منذ اللحظة الأولى من موته وهو في كرامات وهو في كرامات إلى أن يبعث الله من في القبور وإلى أن يدخل الجنة وينعم فيها ويقعد فيها في مقعده الذي أعده الله له. فمن كرامات الشهيد والمجاهد في سبيل الله بعد انتقاله إلى الدار الآخرة أنه يخفف عنه آثار الموت
3: فلا يجد من ألم الموت وسكراته ما يجده من يموت على فراشه. روى الخمسة إلا أبا داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. ومن تلكم الكرامات أن الشهيد يؤمن من عذاب القبر وفتنته، فقد قال عليه الصلاة والسلام: للشهيد ست خصال، وذكر منها أنه يجار من عذاب القبر، أخرجه الإمام أحمد من حديث معدي يثرب رضي الله عنه. وهكذا من كرامات الشهيد أنه في حياة عند رب العالمين وفي رزق. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال جل في علاه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله. ولقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحياة وهذا الرزق للشهيد بما رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح في الجنة ثم تأوي إلى هذه القناديل فيطلع الله عليهم اطلاعه ويقول لهم: هل تشتهون شيئا؟ فيقولون: يا رب لا نشتهي شيئا، فإننا نسرح في أنهار الجنة وثمارها وفي أنهار الجنة وثمارها فأي شيء نشتهي. فلا يزال بهم الله عز وجل يطلب منهم ما يشتهون وما يريدون حتى يقولون: ربنا أرجع أرواحنا في أجسادنا فنقتل في سبيلك مرة أخرى. فعند أن يرى أنهم لا يريدون شيئا يتركهم. فلا إله إلا الله، ما أعظمها من حياة ورزق وكرامة للشهيد بعد أن ينتقل إلى الدار الآخرة. كذلك من كرامات الشهيد بعد انتقاله إلى الدار الآخرة أنه إذا بعث من قبره يوم القيامة، يوم يبعث الله من في القبور، فإن الشهيد يبعث على حالة خاصة. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك والريح ريح المسك. وأيضا من كرامات الشهيد يوم القيامة أن يدخل الجنة من باب خاص به وهو باب الجهاد. قال الله عز وجل: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل الله أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الجنة تحت ظلال السيوف، خرجاه من حديث ابن أبي أوفى. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إن للجنة ثمانية أبواب، وذكر منها باب الجهاد. قال: فمن كان من أهل الجهاد دخل من باب الجهاد. إن المجاهد الذي قتل شهيدا في سبيل الله إذا دخل الجنة فإنه يقعد مقعده منها ويرى منزلته العظيمة منها، وهي 100 درجة قد أعدها الله عز وجل له فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمجاهد في سبيل الله في الجنة 100 درجة، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. إن الشهيد إذا دخل الجنة تلقته واستقبلته أزواجه من الحور العين، لا أقول 2 ولا 3 ولا 10، بل هن 72 من الحور العين، كما ثبت ذلك في مسند الإمام أحمد من حديث معد بن يثرب. 72 زوجة من الحور العين، تلك الحور اللواتي يستقبلن هذا الشهيد بتلكم أو بذلكم الغناء المشروع لهن. والذي قد جاء بعض ألفاظه في السنة المطهرة: فهن يقولن: نحن زوجات حسان، خبئن لأقوام كرام، ويقولن: نحن الخالدات فلا يمتن، ونحن الآمنات فلا يخفن، ونحن المقيمات فلا يضعن. الحور العين يا عباد الله التي قال الله عنهن كأنهن الياقوت والمرجان لحسنهن وبياضهن ووضاءتهن. الحور العين لو أن امرأة منهن اطلعت على أهل الأرض لملأت ما بين السماء والأرض ريحا، ولا أضاءت ما بين السماء والأرض، ولا نصيفها خير من الدنيا وما فيها. هذا هو قدر الخمار، فما بالكم بقدر لابسته، فما بالكم بقدر لابسته. أزواج مطهرة، لا حيض ولا نفاس ولا سوائل ولا كدرة ولا صفرة ولا بصاق ولا نخام ولا بخار ولا عرق، أزواج مطهرة. كل ذلك أعده الله عز وجل للمجاهد في سبيله الذي قتل في ساحة المعركة مقبلا غير مضمر، وكان جهاده من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. أقول ما تسمعون.

العامة أو الخاصة التي يتحصل عليها المجاهد في سبيل الله، بل والتي تتحصل عليها الأمة جمعاء. هذه المصالح وتلكم الكرامات وتلكم المقامات العلية هي التي جعلت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يتشوقون ويتشوقون للشهادة في سبيل الله. إن أحدهم يقتل يطعن بحربة أو يضرب بسيف وهو في الرمق الأخير من الحياة، وإذ به يقول: فزت ورب الكعبة. بأي شيء فاز أيها الناس؟ هو الآن يقتل، يراق دمه وتزهق روحه، ومع ذلك يقول: فزت ورب الكعبة. فاز بالكرامات، فاز بالمقامات، فاز بتلكم الفضائل العظيمة والمصالح الجسيمة. وإن أحدهم من يشم رائحة الجنة قبل أن يقتل لاشتياقه إليها يقول: والله إني لأجد ريح الجنة دون هذه المعركة، لأن آنافهم تشم رائحة الجنة لعملهم لها ولشدة شوقهم إليها، لكن آنافنا لا تشم إلا جيف هذه الدنيا، فشتان شتان بين آنافهم وآنافنا. أيها الناس، إن الصحابة كان بعضهم يهنئ بعضا بالشهادة تهنئة. الشهادة عندهم عيد يهنئون عليه وكرامة يهنئون عليها. إذا استشهد أحدهم قالوا: هنيئا له الشهادة، هنيئا له الشهادة. عبد الله بن جحش قبل معركة أحد يقسم على الله فيقول: أقسم عليك يا الله أني ألقى العدو غدا فيقتلني ويبقر بطني ويجدع أنفي وأذني، حتى إذا لقيتك وقلت: ما فعل بك هذا؟ فأقول لك: فعل بي ذلك من أجلك يا رب، أو في سبيلك يا رب. فنعم يا أمة لا إله إلا الله، هذا الذي جعل الصحابة رضوان الله عليهم يشتاقون إلى الشهادة ويسابقون إليها ويحرصون عليها. ألا واعلموا يا معاشر المسلمين أن سوق المتاجرة مع الله عز وجل بالجهاد في سبيله قائم هذه الأيام، بل وهو على أشده وأوجه. سوق الجهاد هذه الأيام على أشده وأوجه في جهاد أعداء الله الرافضة الحوثيين. فمن كان مستطيعا على القتال بنفسه فليهب إلى جبهات القتال، وإلا فليجاهد بماله، أو يحرض غيره على الجهاد، أو يدعو لإخوانه المجاهدين. ولا يبقى الواحد منا مكتوف الأيدي لا يفعل شيئا، فإن هذا من أعظم الجهاد في سبيل الله. وهنيئا هنيئا لكم يا أهل الجبهات، يا من وفقكم الله عز وجل لأن تهبوا إلى جبهات العز والشرف لقتال أعداء الله. هنيئا لكم الكرامات، وهنيئا لكم الفضائل، إن أنتم أخلصتم النيات وقاتلتم من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. ويا أهل الجبهات، أثبتوا أثبتوا، فإن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. يا أهل الجبهات، اصبروا اصبروا، فإن الله عز وجل يقول: وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. ويا أهل

0: وأطيعوا أمراءكم ولا تختلفوا فيما بينكم، فإن الله عز وجل يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ويا أهل الجبهات، احذروا من الذنوب والمعاصي، فإنها عنوان الفشل وسبيل الهزيمة. قال الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. ويا أهل الجبهات، قاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا، قاتلوا من أجل دينكم، قاتلوا دفعا للعدو الصائل الباغي الذي يريد أخذ أموالكم وانتهاك أعراضكم واحتلال أراضيكم. قبل ذا وذا اللعب بدينكم وطمس هويته، فقاتلوا من أجل ذلك، فإن هذا هو سبيل الجنة، السبيل المختصر إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فنسأل الله العلي العظيم بمنه وكرمه وإحسانه أن يمن علينا بنصر قريب عاجل على الحوثيين المعتدين. اللهم إنا ننشدك نصرك، اللهم إنا ننشدك نصرك، اللهم إنا ننشدك نصرك. اللهم عليك بالحوثيين فإنهم لا يعجزونك، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم عجل بزوالهم، اللهم عجل بهلاكهم. اللهم إنا نذرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انتف منهم، اللهم طهر البلاد من نتنهم. اللهم إنا نسألك أن تحصهم عددا وأن تقتلهم بددا وأن لا تبقي منهم أحدا. اللهم ولا تبقي لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. كما نسألك يا ربنا أن تكون في عون إخواننا المجاهدين وأن تنصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم أعن إخواننا المجاهدين ولا تعن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم سدد رميتهم وثبت أقدامهم وأنزل السكينة عليهم واربط على قلوبهم. اللهم تقبل شهيدهم وداوي جريحهم. اللهم سلمهم وغنمهم، اللهم سلمهم وغنمهم، اللهم سلمهم وغنمهم بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

ربكم واسألوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم

0: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الكسوة للأسارى. حدثنا عبد الله ابن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما كان يوم بدر أتي بأسارى وأتي بالعباس، أي أسيرا، وكان آنذاك مشركا، ولم يكن عليه ثوب، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم له قميصا، فوجدوا قميص عبد الله بن أبي يقدر عليه، فكساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، فلذلك نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي ألبسه. قال ابن عيينة: كانت له عند النبي صلى الله عليه وسلم يد فأحب أن يكافئه. وقال رحمه الله: باب فضل من أسلم على يديه رجل. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الله ابن عبد القاري عن أبي حازم قال أخبرني سهل رضي الله عنه، يعني ابن سعد، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس ليلتهم أيهم يعطى، فغدوا كلهم يرجوه. فقال: أين علي؟ فقيل: يشتكي عينيه. فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه. فقال: أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: أنفذ على رسله حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. هذان بابان في كتاب الجهاد والسير. الباب الأول في الكسوة للأسارى، أي هل يكسون إذا احتاجوا إلى الكسوة؟ قال الحافظ: أي بما يواري عوراتهم، إذ لا يجوز النظر إليها. واستدل بحديث جابر في كسوة النبي صلى الله عليه وسلم للعباس يوم بدر حين لم يكن عليه ثوب. فإذا احتاج الأسير إلى كسوة يكسى، وهو من جنس طعامه وسقياه، فكما أنه يطعم ويسقى، وقد مدح الله تعالى من يفعل ذلك وأثنى عليهم بقوله: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، يطعمون الأيتام والمساكين والأسرى. وهذا ذكره الله في صفة الأبرار في سياق الثناء عليهم. فكذلك الكسوة، إذا احتاج إلى كسوة يكسى، كما أنه يطعم ويسقى. وذكر هذا الحديث: لما كان يوم بدر أتي بأسارى وأتي بالعباس، أي مع الأسارى، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم. ويتألم الإنسان حين يرى قريبه أسيرا ذليلا، فلم يكن عليه ثوب، فنظر له النبي صلى الله عليه وسلم قميصا، فوجدوا قميص عبد الله بن أبي يقدر عليه، أي لأن العباس كان طويلا بين الطول، وكان عبد الله بن أبي كذلك طويلا، فوجدوا له ثوب عبد الله بن أبي فكسوا إياه. فهذا دليل على جواز كسوة الأسير إذا احتاج إلى ذلك. ولا يقول إنسان هذا كافر أو هذا مشرك، فما دام هو أسير فقد أمر الله تعالى بالقيام بحقه. أو أثنى على من يقوم بحقه، ومن حقه أنه يكسى إذا احتاج إلى ذلك. وفي هذا الحديث فائدة تزيل إشكالا أشار إليه في الحديث، قال: فلذلك نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي ألبسه، أي الذي كساه عبد الله بن أبي لما مات. قال ابن عيينة: كانت له عند النبي صلى الله عليه وسلم يد، والمراد أنه كسى عم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا إحسان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كسى عمه فأحب أن يكافئه. فهذا يزيل إشكال كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن آذاه عبد الله بن أبي، بعد أن فعل ما فعل في الإسلام، رد الجيش في يوم أحد، رد ثلث الجيش، قذف أم المؤمنين وأشعل الخبر هو من معه، فكيف لما مات كساه الرسول صلى الله عليه وسلم ثوبه، كفن في قميص النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب ما في هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم كافأه مقابل كسوته لعمه العباس، فالعباس لما جيء به أسيرا يوم بدر لم يوجد قميص يناسب جسده إلا قميص عبد الله بن أبي، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا له إحسان وله يد، أراد أن يرد هذا الإحسان وهذه اليد وأن يكافئه، فنزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه كفن به عبد الله بن أبي. وأيضا قال العلماء فعل ذلك إكراما لولده عبد الله بن عبد الله بن أبي، فإنه الذي جاء يريد قميص النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من النبي صلى الله عليه وسلم إكرام لولد عبد الله وهو صحابي جليل وأبوه رأس المنافقين. أيضا في هذا الحديث فائدة أن الإحسان إلى قريبك إذا كان بسببك فهو إحسان لك، ويشرع لك أنت الذي تكافئ الإحسان. إذا أحسن إنسان إلى قريب من أقربائك بسببك، بسبب جاهك أو منزلتك عند الناس، أحسن إلى قريبك فهو إحسان لك ويشرع لك مكافأته. قال: كانت له عند النبي صلى الله عليه وسلم يد، مع أنه كسى العباس لكن كان بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. أيضا في هذا الحديث فائدة أن المكافأة على الإحسان كما تكون في الحياة تكون بعد الموت. إذا أحسن إليك إنسان ولم تستطع مكافأته في حياته، ممكن بعد موته بالدعاء له، بالصدقة عنه، بصلة قرابته والإحسان إليهم، فكان من النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكافأة لعبد الله بن أبي بعد موته. الباب الثاني: فضل من أسلم على يدي رجل، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم، أي الإبل الحمراء، وكانت معظمة عند العرب، وأموالا نفيسة، أي إذا أسلم على يديك رجل هذا خير لك من أن تملك الأموال الطائلة. قال أهل العلم: وهذا الحديث أيضا شامل للهداية التي هي دون هذه الهداية، فالهداية إما هداية الكبرى، هداية من الكفر إلى الإسلام، وإما هداية دون ذلك كهداية من المعصية إلى الطاعة، إنسان يكون على معصية فبسببك يهتدي إلى الطاعة، أو يهتدي من البدع والمخالفات لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام يهتدي إلى العمل بالسنة وإلى التمسك بها، أيضا هذا داخل في الحديث، فلفظ الحديث عام وإن كان سببه خاصا في الكفار، لكن لفظ عام: لأن يهدي الله بك رجلا، أي أي رجل يهديه الله بسببك، سواء كان كافرا فأسلم، أو كان عاصيا فرجع إلى الطاعة، أو كان مبتدعا فرجع إلى العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا خير لك من حمر النعم، أي خير من الأموال الطائلة ومن الأموال النفيسة. ومناسبة البابين لكتاب الجهاد واضح، كسوة للأسارة، لأن الأسارة يكونون في الجهاد. وأن فضل من أسلم على يدي رجل، لأن المجاهدين يدعون، يبدأون بدعوة الناس، إذا أسلم على يديهم أحد فهذا خير لهم من الأموال الطائلة. هذا حاصل ما في هذين البابين. أخي يقول الأخ علي بن أحمد الجحافي: يسلم عليك وعلى الطلاب وعليك عليه السلام، نسأل الله له العافية. الحمد لله تحسن حاله، وأخبرنا الأخوة أنه يتابع الدروس وننزل له كتبا، فنسأل الله أن يشفيه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
1: إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، شكر الله تعالى للشيخ الفاضل الخلوق عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي تواضعه وأدبه، وشكر الله عز وجل له جهوده التي قد بلغت القاصي والداني، وذكرها لا يزيد من فضلها، فهي مشهورة ومعلومة. أيها الناس، يقول الله تعالى في كتابه الكريم في أول سورة يوسف: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ثم ذكر سبحانه قصة يوسف وما فيها من العظات والعبر والدروس، وهي أطول قصة سردت في القرآن على التوالي، وهي تاريخ لهذه الأمة، لعلمائها ولأهل العلم منها. ولهذا قال الله عز وجل في آخر آية من هذه السورة: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. لقد كان في قصصهم، في قصة يوسف وغيره، عبرة لأولي الألباب، عبرة لكفار قريش كما قال ابن جرير ولغيرهم من أهل العقول، ما كان حديثا يفترى. هذا كلام الله. وفيها من الدروس ما أنتم تعلمون في شتى الأبواب. وقال الله عز وجل: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. بعد أن ذكر الله عز وجل قصة الرجل الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها فكان من الغاوين، الذي يذكر كثير من المفسرين بأنه بالعام بالباعوراء، الذي كان عالما وآتاه الله عز وجل الآيات وهي مادة العلم، فارتد وانتكس على عقبيه وانسلخ من هذه الآيات. فقص الله عز وجل لنا هذه القصة للعبرة والعظة، وهي من التاريخ أيضا. وقص الله عز وجل قصة موسى في مواضع كثيرة من كتابه، ومنها قصته عندما خرج من مصر تلقاء مدين، ثم توجه إلى ذلك الرجل الصالح فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قصة قص عليه قصته وما حصل له، والله عز وجل خلد هذه القصة بذكرها في كتابه. إذن التاريخ قصص القرون الماضية الغابرة من أهل الخير والشر، هذا هو التاريخ. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون؟ قرون أهلكهم الله عز وجل وذكر قصصهم للعبرة والعظة. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. نبأ خبر قصة تاريخ. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. مأمور أن تسير، ولو أن تعمل هذا الفكر، ولو أن تقلب الفكر فيما حصل في الأجيال الماضية وفي القرون السالفة. فكم في القرآن من قصص وأحكام وأخبار وتاريخ، وكل هذا للعظة، للعبرة، للذكرى. فتذكر أخبار السالفين، وتفكر في آثار الماضين، فهذا هو التاريخ. التاريخ أحداث الزمان الذي يجب علينا أن نستفيد منه، فلا يكون الحاضر ناجحا إلا إذا ربط بهذا التاريخ الصحيح. وعلى هذا الحاضر يرسم هذا المستقبل الناجح. ولهذا نوصي بقراءة التاريخ، وأولى من يخص بهذه النصيحة الملوك الرؤساء ولاة الأمور. يا حبذا لو تصل هذه النصيحة إلى كل ولي أمر، إلى كل رئيس، إلى كل سلطان، إلى كل ملك، إلى كل رجل ولاه الله عز وجل أمر المسلمين، أن يقرأ في التاريخ، أن يكثر من قراءة التاريخ. بهذا تشحذ همته، وبهذا تسمو أمته، وتزكو نفسه. ولقد كان الملك الصالح والرجل الفاتح ألب أرسلان، ثاني سلاطين الدولة السلجوقية التي انقضت على دولة بني بويه في بغداد فأنهتها بإذن الله. دولة بني بويه رافضية، فقضت عليها دولة بني سلجوق السنية، ومن سلاطينها ألب أرسلان الذي أثنى عليه الذهبي وترجم له بترجمة عطرة وذكر بعض فضائله. هذا الرجل الملك الصالح والرئيس الناجح هو الذي كان أميرا في معركة ملاذ كرد ضد النصارى، ضد الروم، التي انتهت بأسر ملك الروم أرمانوس، وانتهت بهزيمة ساحقة للروم وبنصر مؤزر المسلمين وما النصر إلا من عند الله. قالوا بأنه كان يكثر من قراءة كتب التاريخ. هذا الرجل كلما وجد فرصة طالع كتب التاريخ، وهذا من أسباب نجاحه بإذن الله. إذا قرأ الملك أو الرئيس أو العالم أو طالب العلم أو العامي التاريخ سيرى أنه يلعن الخائنين. التاريخ يدون حتى في زماننا، لا تظن أن هذه الأحداث لا تسجل ولا تدون، ستسجل أعمال الخائنين والناجحين. عندما تقرأ التاريخ ترى أن التاريخ يلعن الخائنين ويذم الفاشلين، وستجد أيضا أن التاريخ يثني على الناجحين، وستجد العلماء وأئمة هذا الشان يثنون ويدعون ويترحمون على كل من خدم أمته وعلى كل من عمل لدينه ولمرضاة ربه سبحانه. وفي هذا المقام إن شاء الله تعالى نقف عند أحداث مضت من تاريخ هذه الأمة في حقبة زمنية ولت بما فيها من مآسٍ وأحداث وعبر. هذه الحقبة لم تسجل انتصارات، وهذا هو الأصل في الإسلام وأهله، لكن هذه الفترة الزمنية فيها أحداث ينعصر فيها القلب ألما وحسرة، ويتكدر فيها الخاطر لما حصل للمسلمين، لكن فيها عظات وعبر وفيها دروس كبيرة. ولهذا اخترت هذا الموضوع في هذا المقام وفي مقامات مضت، وتكرر هذا المقام للشبه الكبير بين واقعنا وواقع هذه الحقبة التي مضت. ولهذا سنأخذ دروسا، ومن كان ذا فكر أوسع ربما تحصل على دروس أكثر. الفترة الزمنية التي ظهر فيها التتار على بلاد الإسلام وعلى أهل الإسلام، أحداث التتار أحداث مؤلمة، وأنت تقرأ هذه الأحداث تشعر بالأسى، وأنت تسمع ربما لا تحب أن تسمع، يسبب لك حزنا، وهذا شيء معلوم. ولهذا الإمام المؤرخ ابن الأثير عاصر هذا الأحداث حصلت في زمنه وأعرض عن تدوينها استعظاما لها، ما كتبها في الكامل إلا بعد أن أشار إليه بعض أصحابه فدونها، ونعم ما فعل. قال ابن الأثير عليه رحمة الله في مطلع هذه الأحداث التي حصلت في سنة 1600 للهجرة، قال: لقد بقيت مدة معرضا عن تدوين هذه الأحداث كارها لها واستعظاما لأمرها. ثم قال: فمن ذا الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين؟ فيا ليتني مت قبل هذا وكنت قبل حدوثها نسيا منسيا. ثم يقول: ثم نصحني بعض الأصدقاء أن أدونها ففعلت، وهي المصيبة العظمى، هكذا يقول، والكارثة الكبرى. ولو قال قائل بأنه لم يحصل في تاريخ الإنسانية بمعنى كلامه كما حصل فيها لكان صادقا، بل لو قال قائل لن تتكرر هذه الأحداث إلى قيام الساعة لكان صادقا، إلا ما يكون من يأجوج ومأجوج. ثم سرد أحداث هذه المدة التي عاصرها خروج التتار، ظهروا ثم اختفوا ثم اختفوا. ظهرت هذه الدولة وهذه الأمة التي تسمى بالتتار في بلاد الصين ومنغوليا وكوريا وفيتنام وتايلاند وبعض بلاد سيبيريا وأكثر دول شرق آسيا، هذه حدودها. اليوم أكثر من 20 دولة حدودها من كوريا شرقا إلى بولندا غربا، ومن سيبيريا شمالا إلى جنوب الصين جنوبا. أقام هذه الدولة الملك الكافر الداهية في الشر والكفر تيموجين الملقب بجنكيز خان، ومعناه ملك العالم. وأي رجل يشتهر في الخير أو في الشر فهو صاحب دهاء وذكاء. أسس هذا الرجل الكافر هذه الدولة في تلك البلاد، وأسمى هذه الدولة بدولة التتار، والبعض يطلق عليهم اسم المغول، والمغول قبائل من التتار. التتار ضمت قبائل المغول والسلاجقة والأتراك، فالمغول اسم خاص والاسم العام هو التتار، لكن قد يغلب اسم الخاص عن العام. هذه الدولة التي ضمت قبائل وكما يقولون عرقيات كثيرة وقوميات عديدة، ما كان لها دين، ما كانت تحمل عقيدة.

وذلك في عهد صلاح الدين الذي خاض معركة حطين وفتح بيت المقدس، لأن التتار جاءوا بعد صلاح الدين ربما بعشرين سنة. صلاح الدين فتح بيت المقدس في سنة 83 و500، ودولة التتار نشأت في سنة 3600 في مطلع القرن السابع، فقد جاءوا بعد صلاح الدين بعشرين سنة تقريبا. لكن بعد موت صلاح الدين اختلف أولاده وتناحر أحفاده، ففرضت التتار نفسها كقوة أولى في العالم، هكذا كان التتار يريدون، كحال أمريكا، أن يكون الوحيد في الكون وأن يكون القوة الأولى الذي لا يشاركه أحد. فاستغل النصارى هذا الأمر فصاروا يحرضون التتار على المسلمين. النصارى ما استطاعوا أن يواجهوا المسلمين في عهد صلاح الدين وبعد عهده، فأخذوا يحرضون على غزو المسلمين، يحرضون التتار. واقتنع انكيز خان بغزو المسلمين وكان يتحين الفرصة، لكن كيف الغزو؟ كيف يفعل هذا التتر الكافر من اجل ان يغزو بلاد الاسلام؟ لابد من ذريعة، لابد من مسوق. وهذا الدرس الاول، الغزاة لا يدخلون الى بلاد الاسلام الا ان يجدوا ذريعة وعذرا، سنحارب الارهاب، هذه ذريعة، سنقاتل التكفيريين، هذه ذريعة، سنفعل كذا، قوات حب السلام. ومن هذه الذرائع بريطانيا عندما احتلت عدن جاء الكابتن هينس كما يسمونه بسفينة هندية قديمة اسمها داريا دولة، فعطلها على شواطئ كريتر، على شواطئ عدن، ثم ادعى ان سلطان لاحج سلطان عدن واهل عدن كذلك هم الذين نهبوا هذه السفينة وهم الذين عطلوا هذه السفينة، حتى رمى اهل عدن بالاسلحة التي كانت موجودة عند انذاك، واهل اليمن ما عندهم هذه الاسلحة، فدخل عدن بهذه الذريعة. وهكذا لابد من ذريعة كاذبة من اجل ان يدخل اهل الباطل الى بلاد اهل الاسلام، وربما احيانا اهل الحق من اهل الاسلام وغيرهم ربما ساعدوا في دخول الغزاة باخطاء يحدثونها. كيف دخل التتار وتحت اي ذريعة دخل؟ ارسل انكيز خان تجارا من التتار، فدخلوا المملكة الخوارزمية المسلمة، هذه مملكة عظيمة اعظم واوسع مساحة وسكانا من التتار، المملكة الخوارزمية القديمة، اليوم هي يعني افغانستان، باكستان، اوزباكستان، تركمانستان، يعني اليوم باكستان بحد ذاتها فيها لغات، هذا ما يفهم هذا، بعض الناس من باكستان ما يعرف حدود باكستان لسعتها وهي دولة واحدة فقط. الدولة الخوارزمية ضمت باكستان وافغانستان واكثر من 20 دولة، وكل دولة عظيمة في سكانها ومساحتها. اراد انكيز خان ان يغزو هذه الدولة المسلمة، فارسل تجارا الى مدينة مسلمة، فالذي حدث ان امير هذه المدينة المسلمة قتل التجار، لعله رأى منهم تجسسا او رأى منهم شيئا اغاظه او شيئا، أو وقد يكون اخطأ في قتلهم، التجار لا يقتلون الا ان يصدر منهم شيء، فقتلهم هذا الامير، امير هذه المدينة. وهنا وجد جنكيز خان بغيته وتمسك بهذا العذر وبهذه الحجة حتى يغزو بلاد الاسلام لكثرة جنوده، فأرسل جنكيز خان رسالة إلى ملك المملكة الخوارزمية يقول له سلم القتلة، ولا بد أن يتحاكموا هنا في بلاد منغوليا

الإنسان وإذا أراد العدو الغزو طرح الشروط الصعبة التي لن يوافق عليها المسلمون. بالطبع ما وافق الملك المسلم على أن يسلم القتلة وإن كانوا قد أخطأوا. فقام إنكيز خان وأرسل رسالة إلى هذا الملك المسلم محمد خوارزم شاه يهدده ويتوعده. فما كان من الملك المسلم إلا أن بادر بالإغارة على التتار، وهذا من الخطأ الذي وقع فيه. فجهز هذا الملك المسلم محمد خوارزم شاه جيشا فغزا التتار، ووجدهم مشغولون بقتال ملك آخر، إلا أنهم جاءوا قبل أن يغادر. فجرت بين التتار وبين المسلمين معركة لم ينتصر فيها أحد. هنا تقوى العذر، قويت الذريعة، رأى جنكيز خان أنه يستطيع أن يغزو بلاد الإسلام بحجة قوية. فعلا جهز جنكيز خان جيشا كثيرا، جاء بجحافل كالجبال، والتتار مشهورون بصفات منها كثرة أعدادهم، ومنها قوة تحملهم على تضاريس أي بلاد، ومنها سرعة تنقلهم في أي بلاد، ومنها شدة طاعتهم لأمرائهم. هذا هو الدرس، عندما تكون الراية واحدة وعندما تكون الطاعة للأمير موجودة وعندما تتوحد الدولة على هدف واحد، هنا يحصل خير. إذا كان مع إسلام وإيمان. وأيضا من صفات التتار أنهم يتعاطون المسكرات التي تجعلهم ربما ما يشعرون بالخوف. هذا شيء قديم، شرب هذه المسكرات التي كانت تصنع من قبل بعض الأطباء، هذا موجود من زمن الباطنية، في زمن صلاح الدين. الباطنية كان يخرج منهم الفداويون. الفداوي هذا هو الذي يكلف بقتل أمير أو وزير أو عالم ويقتل بعد قتله، وقبل أن يقدم على قتله يشرب هذا الشيء الذي يجعله لا يفكر في الحياة بعد أن ينفذ مهمته. وأيضا من صفات التتار أنهم لا يعرفون الرحمة، يقتلون بلا رحمة، يقتلون الأطفال والشيوخ، يبقرون بطون الحوامل، ويقتلون الأجنة، ويدمرون ويحرقون ويفسدون. شيء عجب، اتفقوا على هذا. ومن صفات التتار أيضا أنهم لا ذمة لهم ولا عهد، كحال عدونا اليوم، لا يرقبون في مؤمن ولا في غير مؤمن إلا ولا ذمة، لا يرعون العهود، لا يوفون بالعقود حتى وإن أبرموا هذه العقود وهذه العهود. ومن صفاتهم أنهم ما كانوا ينشرون دينا ولا يحملون عقيدة. التتار هكذا يخربون، يقتلون، يفسدون، يدمرون، لكن ما كانوا ينشرون دينا، ولهذا تأثروا بالمسلمين. كانت حروب الرافضة أشد خطرا، والحروب الصليبية أيضا أشد خطرا، ولهذا انتهت الحروب التي قام بها التتار. أما الحروب الصليبية فما زالت، حروب الرافضة ما زالت، لأنهم يحملون عقيدة الكفر. التتار يقتلون الأجساد، يخربون الأموال ويحرقون الدور. أما الحروب الصليبية والرافضية فهم يفعلون ذلك ويقتلون العقائد فوق هذا وقبل هذا. فجاء التتار، وللأسف عندما جاء التتار ما قاوم هذا الملك، وما أعد جيشا، وما حمى حدوده، وإنما ذهب إلى بعض المدن فجهز فيها جيوش نظامية مدربة، وضع في بخارى 20,000
ووضع في سمرقند 50,000 مقاتل، ووضع في بعض المدن بعض الجيوش النظامية. أما هو فمكث في عاصمة بلاده أورجندة. جاء التتار بدوابهم بأسلحتهم بجيوشهم بأسلحتهم الفتاكة آنذاك بأعدادهم الهائلة، واقتحموا إقليم كازاخستان. أول ما بدأوا بهذا الإقليم، كازاخستان دولة موجودة إلى يومنا هذا، جمهورية من الجمهوريات التي استقلت عن الاتحاد السوفيتي وما زالت مسلمة إلى يومنا هذا على ما عندهم المخالفة. اقتحموا واجتاحوا هذا الإقليم كازاخستان، ثم توجهوا أول ما توجهوا إلى مدينة بخارى. لماذا اختاروا هذه المدينة؟ دائما الغزاة يبدأون بالمدن التي فيها العلماء أو أنجبت العلماء ولو كانوا قد عاشوا قبل مئات السنين، البلاد التي فيها دعوة قوية يبدأون بها. هكذا الغزاة حتى يومنا هذا يأتون إلى المساجد وإلى الأماكن وإلى المدن التي كان يخرج منها الخير ويجابه الشر. بدأوا ببخارى. بخارى مدينة الإمام البخاري، وهي اليوم تقع في دولة أوزبكستان، ما زالت موجودة إلى يومنا هذا. كانت المدن قديما لها أسوار، فكانت بخارى حصينة ومنيعة، وفي الوقت نفسه كانت جميلة، وكان سكانها مئات الآلاف وفيها جيش نظامي. فوصل التتار وأحاطوا ببخارى، وعلم أهل بخارى أن التتار قد وصلوا وقد بدأوا بهم، ونكل الجيش، نكل الجيش النكول. إذا لم يرفع الجيش أو الناس أو من كان قادرا راية الجهاد فهنا سيحصل الذل. راية الجهاد بإذن الله يتبدد به الخوف ويتوجه الربع إلى قلوب الأعداء. أرسل التتار رسالة إلى أهل بخارى وإلى أمير بخارى. التتار يطلبون من أهل بخارى الصلح، فلما وصلت الرسالة إلى أمير بخارى اجتمع بالناس، اجتمع بالعلماء والوزراء أهل حل العقد. أما العلماء فقالوا نرى أن نجاهد هؤلاء البغاة الغزاة، وانضم إليهم بعض الوزراء وبعض الصالحين، وأما جمهور المجلس فمال إلى الصلح، يظنون أن التتار لهم عهد ولا أمان لهم ولا أمان لإخوانهم اليوم، بل لا نقول إخوانهم لأن التتار قد أسلموا بعد هذا. المهم مال أكثر أهل بخارى إلى الدعاء، إلى المصالحة، إلى الهدنة. أما العلماء والوزراء والصالحون الذين قالوا لابد أن ترفع راية الجهاد، عندما رأوا قلتهم انحازوا إلى القلعة الحصينة التي كانت في أطراف المدينة، وكان بين هذه القلعة وبين مدينة بخارى خندق عميق. وأما أهل بخارى من بقي منهم ففتحوا أسوار بخارى، ودخل التتار كالسيل. فلما دخلوا ما نقضوا الصلح، بل قالوا نحن على عهدنا، لكن لابد أن تساعدونا على الوصول إلى هؤلاء الذين أرادوا حربنا ولم يصدقوا كلامنا. وتمت الخذيلة وحصل التعاون من أهل بخارى مع التتار على ردم هذا الخندق. أتعلمون بماذا ردموا هذا الخندق؟ بالمنابر وبالأدراج وبربعات المصاحف وبكل شيء له علاقة بالمساجد.
وضعوا هذا الخندق وبغيره حتى استوى الخندق، ثم عبر التتار الى هذه القلعة فقتلوا العلماء والوزراء وقتلوا صفوة بخارى الذين ابوا ان يستسلموا للتتار، لكن لا حيلة لهم. بعد هذا امر التتار اهل بخارى ان يدلوهم على الاموال والاسلحة والدواب، وفعلوا خذيلة الى اخر، يريدون الحياة وفعلوا هذا. بعد هذا اصدر الملك الكافر جنكيز خان اوامر بالابادة، قتلوا النساء ومن كانت حاملا شقوا بطنها وقتلوا جنينها والكل ينظر، قتلوا الشباب، قتلوا الصغار، قتلوا الشيوخ، قتلوا الرجال، قتلوا النساء، وأبقوا بعض النساء وارتكبوا بهن الفواحش على مرأى من الرجال، البعض ما استطاع أن يتحمل فقتل أو سجن أو عذب. يعني هذه وحشية ما يستطيع إنسان يتحملها. إذا قتلت المرأة هذا أهون من أن يفعل بها هذا أمام أبيها أو زوجها أو ولدها. وأبقى التتار بعض الشباب من أجل أن يقاتلوا بهم المدن الأخرى. بعد هذا القتل الذريع وبعد هذه المذابح في الرجال والنساء، أخذ أهل التتار، أخذ التتار الأموال وما استطاعوا حمله، ثم توجهوا إلى المساجد فأحرقوها، توجهوا إلى دور الحديث هذا في بخارى فأحرقوها ودمروها ودمروا كل جميل في بخارى. ما استطاعوا أن يأخذوه أخذوه، وما عجزوا عن حمله أحرقوه. قال ابن الأثير عليه رحمة الله وهو يدون هذه الأحداث بمرارة، قال فصارت بخارى خاوية على عروشها ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم خرج جنكيز خان من بخارى بعد خرابها ودمارها وبعد أن سفك دم أهلها، خرج بمن بقي من شباب بخارى وهم في الصفوف الأولى يحملون رايات لتكثير سواد التتار مع كثرتهم ولإهانة هؤلاء الشباب، ومن تركى أو تأخر قتل على الفور. ثم ذهبوا بعد هذا إلى سمرقند، وهي مدينة أيضا تقع في جمهورية أوزبكستان اليوم. سمرقند بلاد الإمام الحافظ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عليه رحمة الله صاحب السنن. توجهوا إلى سمرقند، وفي سمرقند 50,000 مقاتل، 50,000 مقاتل متدرب على القتال من المسلمين. اليوم يبحث أهل الحق على 200 مقاتل، على 500 مقاتل، إذا وجدت 1,000 مقاتل هذا جيش. عندنا اليوم 50,000 مقاتل في سمرقند، جهزهم الملك المسلم محمد خوارزم شاه على تقصيره وتفريطه. فلما جاء التتار وأحاطوا بسمرقند أعلن هذا الجيش نكوله، أعلن هذا الجيش المسلم أنه لن يقاتل، خلاص. أحداث بخارى سببت هزائم للنفوس، وهذا من أعظم أسباب الفشل. إذا كان حتى وإن جاهد الإنسان، حتى وإن قاتلت وأنت بنفسية منهزمة وأنت تنتظر متى يقال انسحاب، هروب، خيانة، لا طاقة لنا اليوم بهؤلاء، هذا لا فائدة فيه. أما أهل سمرقند الجيش النظامي فأعلن أنه لن يقاتل، وهذه مصيبة نزلت على رؤوس العلماء والوزراء والصالحين من أهل سمرقند. فما زال العلماء والصالحون بهذا الجيش ينصحونه، ينصحون أمراء هذا الجيش، لابد أن تقاتلوا، لابد أن تحملوا السلاح كما تدربتم، ولابد أن تركبوا على الدواب كما تعلمتم، ولا بد أن ترفعوا رايات الجهاد كما أمرتم.
أمركم الله بهذا. لا حياة لمن تنادي. أبوا ونكلوا. مباشرة اجتمع العلماء وبعض الوزراء وأهل الحل والعقد في سمرقند، سكانها أكثر، سكانها أكثر من 700,000 هذه سمرقند. فاجتمع المسلمون وأخرجوا 70,000 مقاتل في ساعات بكثرة شبابهم. تجهز 70,000 من شباب سمرقند، لكن ما تدربوا على السلاح، ما تعلموا على ركب الدواب وعلى فنون القتال وعلى الأشياء الخطط التي يعرفها من تدرب على هذا، لكن خرجوا للدفاع عن دينهم وعن بلادهم رحمة الله عليهم، وقضوا الذي عليهم فخرجوا. والمصيبة أن التتار عندما رأوا هذا العدد علموا أن هذا ليس جيشا نظاميا، عرفوا من أول وهلة. ولهذا فعل التتار خطة لهؤلاء المسلمين رحمة الله عليهم. ماذا فعلوا؟ نصبوا الكمائن عند أسوار سمرقند. فلما خرج هذا الجيش بأكمله هرب التتار، تظاهروا بالخوف والهزيمة والفرار. فما كان من المسلمين هؤلاء الذين ما عندهم فكرة ولا خبرة أن يكون هذه خطة أو انسحاب تكتيكي كما يسمونه. فجرى المسلمون بعد التتار حتى ابتعدوا عن أسوار مدينتهم، ثم عاد التتار وثارت هذه الكمائن، وصار المسلمون بين التتار من كل جهة، وقتل 70,000 مسلم في ساعات، في يوم وفي بعض يوم. من أعظم المصائب والنكبات والنكسات التي حصلت بسبب التخاذل من قبل أولا الملك المسلم الذي جهز جيشا لكن كان بعيدا عن جيشه، كان بعيدا عن رعيته، كان بعيدا عن الحدث، عن ساحة هذه المدينة. بعد هذا عاد التتار إلى أسوار سمرقند، وتحاور التتار مع المسلمين، وبعد حوار طويل فتح المسلمون الأسوار الأبواب، فتحوا الأبواب فدخل التتار. ماذا تظنون أن يفعل التتار؟ أول سؤال، أين هذا الجيش النظامي؟ كيف علموا به؟ العدو إذا نجح في دس العيون والجواسيس على حين غفلة من المسلمين كحالنا اليوم فهذا من أسباب الهزيمة لنا والنصر له للأسف. أول سؤال، أين هذا الجيش النظامي؟ فدل عليه بعض الناس، إذا دخل العدو سيدل على المجاهدين وعلى الأبطال وعلى بيوتهم بعض من يجامل الغزاة ولو كانوا كافرين. سيجد هذا الكافر إذا دخل بلاد الإسلام من يقول هذا بيت فلان، يتجمل كما يقولون ويتزلف ضعيف الدين، وربما قد حصل له شر عظيم. فدلوا التتار على هذا الجيش فقتلوهم. هذه أحداث حصلت حتى وإن كانت مريرة لابد أن تقرأ ولابد أن تذكر ولابد أن تكرر ولابد أن نستفيد ولابد أن نصحح هذه الأخطاء. قتل هذا الجيش، نكل عن الجهاد فذبح كما تذبح الأغنام، مات تحت السكاكين وأبى أن يرفع السيوف، وكان هذا مصيره. وبعد هذا أمر التتار أهل سمرقند فدلوهم على الأموال وعلى الكنوز وعلى التجار وعلى الأسرار وعلى كل شيء من هذه المدينة، وأخذوا كل غال ونفس. ثم فعلوا كما فعلوا في بخارى من التحريق والتخريب والقتل وإراقة الدماء وقتل الحوامل وقتل الأجنة وما إلى ذلك مما مر ذكره. إلا أن جنكيز خان لما رأى جمال سمرقند، كان سمرقند من أجمل مدن العالم،
في هوائها، في بنائها، في أنهارها، في قصورها، في سعتها، في مساحتها، في جمالها من كل وجه. فقرر جنكيز خان أن يتخذ سمرقند موطنا له أثناء هذه الحملة، فقرر أن لا يخرج منها، لكنه أرسل 20,000 من جيشه. إلى أين؟ ما مهمتهم؟ قال: اذهبوا فأتوني بالملك محمد خوارزم شاه، ولو وجدتموه متعلقا بالسماء لابد أن يأتي حيا أو ميتا، هذا الرجل الذي غزا التتار قبل. فذهب جيش التتار من سمرقند إلى أورجندة العاصمة، مسافات طويلة، 20,000، ما تعرضوا لكمين واحد، وما تعرضوا لمقاومة، وما تعرضوا لشغب. دخل الخوف في قلوب المسلمين، ترامت الأخبار، انتقلت أخبار البخارى، أخبار بخارى وسمرقند إلى مع ضعف الاتصالات، لكن كانت تصل هذه الأخبار. فعاث هذا الجيش فسادا، لكن مهمته محددة، أن يصل إلى أورجندة وأن يأتي بملك هذه الدولة من عاصمته إلى جنكيز خان أسيرا حيا أو ميتا. فوصل التتار إلى أورجندة بعد أيام بخيولهم وأسلحتهم. فلما وصلوا إلى أورجندة ما استطاعوا أن يدخلوها، حال بينه وبين النهر، نهر جيحون الذي يسمى اليوم أموداريا، نهر جيحون قديما واليوم أموداريا. فالتتار ما عندهم سفن، وهذا النهر عريض وعميق، والملك علم أن التتار قد وصلوا فاطمأن، لأنه يعلم أن هذا النهر لن يستطيع التتار أن يتجاوزوه، ولأن التتار ما عندهم إلا الخيول والسلاح فقط، ما عندهم هذه السفن، ولا توجد على النهر سفن. فاطمأن هذا الملك، ما رفع راية الجهاد للأسف، هذا الملك الصالح رحمة الله عليه، حصلت له خذيلة في هذه الأحداث مع صلاحه وشجاعته، ما رفع راية الجهاد ومطمئن، لأن هذا كافر ومسلم وأعد العدة، وإنما اطمأن لأن النهر قد حال بينه وبين التتار، وأهل أورجندة كلهم كانوا مطمئنين لأن النهر سيحول بينهم وبين التتار. أما التتار فوقفوا على النهر. وبعد أيام، وبعد أن فكروا وقدروا ونظروا، صنعوا أحواضا خشبية، ثم ذبحوا البقر وأخذوا جلودها وألبسوا هذه الأحواض بهذه الجلود حتى لا يدخل الماء، ثم ربطوا الحبال بهذه الأحواض وبأذناب الخيول، والخيول تسبح في البحار في كل ماء. فدخل التتار إلى هذا النهر والخيول تجر هذه الأحواض وفيها الجيش والسلاح. ساعات إذا بالتتار على ضفة النهر الثاني، قد وصل إلى أسوار أورجندة. فلما علم الملك متأخرا للأسف، علم أن التتار قد تجاوزوا النهر، ماذا فعل الملك؟ أخذ بعض أقاربه، بعض حاشيته، بعض زوجاته وأهله وذويه، وأخذ بعض أمواله ولاذ بالفرار، هرب من عاصمته وذهب إلى مدينة مازندران. مدنه كثيرة واسعة وشاسعة، هذا الرجل يحكم دولة مترامية الأطراف، لكنه هرب بمن استطاع أن يأخذه. والتتار ما دخلوا أورجندة وما أفسدوا فيها وما قتلوا أحدا، لأن جنكيز خان أمرهم بمهمة لا ينصرفون عنها، هذه طاعة منهم على كفرهم قاتلهم الله. فانصرفوا بعده. فلما علم الملك المسلم عندما وصل إلى مازندران أن التتار خلفه، ذهب إلى الري، مدينة في إيران اليوم، لاحقه التتار
فخرج إلى قزوين مدينة ابن ماجة صاحب السنن. المدينة هذه أيضا في إيران، قزوين محافظة اليوم، محافظة قزوين في إيران. ووصل التتار بعده مطاردة بعد هذا الملك، ثم ذهب إلى نيسابور بلاد مسلم والحاكم وغيرهما من العلماء والحفاظ، وهي في إيران أيضا، بعضها في إيران. والتتار بعده، ثم ذهب إلى طبرستان، والتتار بعده، ولكن في طبرستان ركب البحر. هذا الملك وجد سفينة فأبحر إلى أعماق البحر، ووجد هناك جزيرة، وما استطاع التتار أن يلاحقوه، ما وجدوا السفن، وقد أمنوا شره وأمنوا مقاومته وأمنوا مكر على حد فهم وتعبيرهم، هكذا ارتاحوا منه، وفي الوقت نفسه عجزوا عن مطاردته. ووصل إلى جزيرة مع ما معه من الأموال وبعض القرابات، يذكرون بأنه عاش في هذه الجزيرة حتى مات فقيرا في حالة شديدة وفي بؤس وشقاء. الغريبة أيها المسلمون، عندما تقرأ لترجمة هذا الملك ابن كثير بن الأثير ذهبي، يترجمون لهذا الملك بأنه كان من أفضل ملوك الإسلام، بل من أفضل ملوك العالم، شجاعة صلاحا إقداما وسياسة وتدبيرا، وكان يحب العلم والعلماء، وكان بعيدا عن الفساد والمعاصي، وكان غازيا فاتحا. لكن ما الذي حصل له؟ ما الذي سبب له هذا الخذلان؟ وهذا درس نستفيده ويستفيده كل حاكم أو ملك أو مسؤول. دخل هذا الملك على شجاعته وعلى إقدامه وعلى حنكته، دخل في خلاف مع ملوك الإسلام كلهم، حتى مع الخليفة العباسي كان في قتال، وكان في خلاف مع دول الجوار، وكان إذا اختلف مع ملك من ملوك الإسلام قتله وبلا رحمة. فلما جاء التتار ما أعانه أحد، وما مد له الخليفة يد العون ولا غيره. هذا التتار وغير التتار ما نجحوا إلا لما فشلنا نحن، وما حصلت لهم القوة إلا بعد أن حصل لنا الضعف نحن. اتحدوا على راية واحدة واختلفنا نحن. الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى يقول: لن ينتصر أهل اليمن على الرافضة إلا إذا كانوا تحت راية واحدة. واليوم كيف؟ إذا مددت يدك إلى هذا غضب هذا، بل ربما قاتلك هذا. إذا أردت أن تقاتل خلف هذا قال ذاك لماذا؟ ولماذا؟ وربما وجدت مشاكل بسبب أنك اتجهت إلى هذا دون هذا، رايات وخلاف. أنت تريد قتال هذا الحوثي لعقيدته الكافرة، وهذا ما يبالي بهذا. المهم هذا الملك حصلت له الخذيلة لأنه صار وحيدا في الساعة، أباد الملوك ودخل مع أهل الإسلام في خلاف شديد، فجاء العدو وقد أنهكه الضعف، وقد تشفى فيه ورضي فيه المسلمون قبل غيرهم. أخطأ وأخطأوهم، حتى الخليفة الناصر آنذاك يقولون بأنه قد تمالأ مع التتار وراسلهم كما قال ابن الأثير. نكاية بهذا الملك. وهكذا إذا اختلف المسلمون واستعلى بعضهم بعدوهم على بعض، هذه مصيبة، وهذا أمر يجب أن لا يتكرر. المهم دخل هذا الملك وصارت المملكة الشاسعة الواسعة تحت حكم التتار، إلا ما كان من جنوبها. في جنوب المملكة الخوارزمية كان ولده جلال الدين، ولد هذا الملك الهارب جلال الدين، أخذ جنوب هذه المملكة، الجنوب اليوم وأفغانستان وباكستان،
أما جنكيز خان عندما جاءته الأخبار بأن هذا الملك هرب إلى البحار أصدر الأمر إلى جيشه افسدوا، أصدر إليهم أن يدخلوا هذه المدن في إقليم خراسان. خراسان هذا إقليم واسع كان يضم نيسابور ومرو والري وبلخ وهراه ومراغة فرغانة ترمذ قزوين نيسابور، كم تعدد هذه مدن وهذه حضارات وهذه حواضر إسلامية واسعة وعظيمة. فأصدر الملك أن يفسد الجيش وأن يفعل ما بدا له، فبدأوا بمدينة مازندران وهي من إقليم خراسان. دخلوا هذه المدينة الحصينة ففعلوا بها أحداثا لا داعي أن نكرر هذه الأحداث لبشاعتها كما فعلوا في بخارى من قتل وانتهاك الأعراض وتحريق ما إلى ذلك. ثم ذهبوا إلى الري، وفي طريقهم إلى الري وجدوا بعض زوجات هذا الملك الهارب ومعهن النفائس المجوهرات والذهب، فأخذوا النساء وأخذوا الأموال وإلى جنكيز خان غنائم وسبايا بعد الملك والعز. وفعلوا في الري ما تشيب له الروس، ثم توجهوا إلى قزوين 40,000 مسلم في ساعات، ثم توجهوا إلى فرغانة نفس الأحداث نفس المآسي والفساد، ثم توجهوا إلى بلاد ترمذ بلاد الإمام الحافظ الترمذي عليه رحمة الله، وفساد عظيم وتحريق وقتل، لا تشريد، لا يقال تشريد، قتل، ومن بقي يقاتل به الآخرين المسلمين. ثم ذهبوا إلى نيسابور بلاد مسلم والحاكم، وفي نيسابور قتل مع فصل الرؤوس عن الأجساد لأنهم علموا أن بعض المسلمين فيما مضى تظاهروا بأنهم قتلى وليسوا كذلك، فأصدر الأمر بفصل الرؤوس عن الأجساد. ثم ذهبوا إلى هراه ثم إلى بلخ ثم إلى غيرها من المدن، ثم دخلوا إلى مراغة. ذهبوا إلى مراغة، أتدرون من حاكم مراغة؟ امرأة تحكم هذه المدينة، امرأة تحكم مدينة مسلمة، ولا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. ودخلوا مراغة وكان الرجل من التتار يدخل في مراغة فيجد 100 مسلم فيقتل الأول والثاني والثالث إلى 100، رعب ذل هوان، دخل الضعف، نخاف أن يتكرر هذا الضعف، لا بد أن يرفع ولاة الأمر راية الجهاد حتى لا يقع المسلم في الضعف، ولي أمر مع العلماء حتى لا يحصل هذا الفساد في الأعراض والأموال. دخلت امرأة في مراغة بيتا فيه أكثر من 40 مسلم، فقتلت الأول والثاني والثالث إلى أن تجاوزت 10، ثم علموا أنها امرأة فقتلوها. سبحان النفسيات، عندما علموا أنها امرأة قتلوها، ولو كان رجلا ولو كانوا 2 ولو كانوا 10 يستطيعون المقاومة، ولكن إذا انهارت النفسيات ما يستطيع الإنسان أن يحمل هذا السلاح. واسمع إلى هذا الدرس العجيب وإلى هذه القصة المفاجئة في خضم هذه الهزائم. توجه التتار بقوتهم إلى تبريز بعد أن أفسدوا في هذه المدن كلها، توجهوا إلى تبريز، ثم وجدوا فيها أميرها أوزبك ابن البهلوان. هذا الأمير كان لا يفيق من السكر، يشرب الخمر ليلا ونهارا، أمير مسلم وفي وجود التتار ومع وجود هذه المذابح وهذه المآسي والرجل في سكر وعهر. فلما جاءوا قدم لهم الأموال والثياب والدواب والسلاح
فانصرفوا عنه، ثم أفسدوا في مدن كثيرة، ثم عادوا إلى تبريز، لأن المدينة سلمت من الدخول والغزو. لكن لما جاء التتار قد تغير أميرها. كان الأمير بن مهلوان ذاك الذي يشرب الخمر استمرار، الآن جاءوا الأمير شمس الدين ابن الطغرائي. عندما جاء التتار وأرادوا أن يفعلوا بتبريز كما فعلوا بغيرها من المدن، رفع هذا الأمير راية الجهاد وقال كلمة معناها نكون أو لا نكون. جمع العلماء، هذا درس عظيم، درس عظيم. بعد هزائم وبعد مآسي وبعد، جمع ابن الطغراء العلماء والفقهاء والوزراء وأهل الحل والعقد وقال لا سبيل لكم إلا بالجهاد. أبى أن يفتح مجالا للحوار أو للصلح. الأمير ولي الأمر، يده الأمر في هذه البلاد، يده السلاح، يده المال. لا خيار لكم غير هذا الخيار، ولا حل ولا مخرج ولا فرصة إلا أن نجاهد. إن فتحنا الأسوار سنقتل، وإن جاهدنا سنقتل في سبيل الله، فأي الميتتين أفضل؟ فما كان من أهل هذه المدينة إلا أن وقفوا معه إذا بالتتار ينصرفون عن أسوار تبريز، هربوا. وما عسى هذه المدينة أن تفعل مع جيش التتار إلا أن الرعب دخل في قلوب التتار ودب فيهم الخوف، وعلموا ربما تكون هذه الهزيمة وهذه الراية سبب إبادتهم، فانصرفوا عن تبريز وذهبوا إلى كنجة. وحصلت المفاجأة الثانية في كنجة. ماذا حصل؟ اقتدى أمير كنجة بأمير تبريز وجمع العلماء. كانت تلك البلاد تعز بالعلماء والفقهاء والقضاة والمفتين والمقاتلين، فجمع وزير أو أمير كنجة العلماء وأهل الحل كما فعل أمير تبريز، وما ترك لهم فرصة غير الجهاد. وانصرف التتار أيضا عن كنجة كما انصرفوا عن تبريز، وإلا فقد أفسدوا في كل المدن. بعد كنجة ذهبوا إلى داغستان وأفسدوا فيها الفساد العظيم، وبعد داغستان ذهبوا إلى بلاد الشيشان وأفسدوا فيها الفساد العظيم، ثم إلى أذربيجان. هذه المدن ما زالت موجودة، هي من آثار الصالحين والفاتحين. الغريبة أن التتار اليوم يسكنون هذه البلدان وهم مسلمون مضطهدون. فأفسدوا في كل مكان. في سنة 24 هذه الأحداث كلها بدأت من سنة 1600 إلى سنة 24600. في هذا السنة مات جنكيز خان، أو قبل أن يموت أرسل جيشا إلى جلال الدين. تفضل. ومن أراد أن ينصرف أرسل جيشا، جنكيز خان قبل أن يموت بعام، جلال الدين ابن ذاك الملك الهارب كان يجهز جيشا وكان يعد العدة، والتجأ إليه كل ملك هارب وكل أمير نكب في بلدته. فذهب جنكيز خان أرسل إليه جيشا إلى جلال الدين، فالتقى جيش التتار بجلال الدين في منطقة اسمها بلق، فحصل النصر للمسلمين. انتصر جلال الدين على التتار بفضل الله عز وجل، وما النصر إلا من عند الله. أرسل جنكيز خان جيشا آخر أكبر من الأول إلى جلال الدين، إلى الملك الجديد بعد أبيه، والتقوا هذه المرة في كابل. كابل كانت قديمة عاصمة سكستان، بلاد أبي داود صاحب السنن. سكستان كانت تأخذ نصف إيران مع أفغانستان، واليوم عاصمة أفغانستان. التقى الجيشان في كابل وانتصر المسلمون مرة ثانية. وبعد هذا النصر اختلف الملوك من أهل الإسلام على الغنائم وعلى بعض الأشياء، فجاء جنكيز خان بنفسه في جيش أكبر، وللأسف في هذه المرة نكل جلال الدين عن القتال ثم هرب إلى الهند عبر نهر السند.
حصلت الخليلة بعد أن نصره الله عز وجل في معركتين. مات جنكيز خان في سنة 24 600، وبعد أن مات هدأت الأمور نوعا ما، وهكذا بقي التتار إغارة وتوقف من سنة 610 إلى سنة 47 600، أكثر من 40 سنة، والتتار في بلاد الإسلام يعيثون فسادا، لكن في بلاد العجم من أهل الإسلام ما اقتربوا إلى الشام والعراق واليمن ومصر، إنما هناك في أعظم مملكة إسلامية هي التي كانت تحول بينهم وبين بغداد وعاصمة الخلافة. فكانت التتار قد سيطرت على بلاد الإسلام وبلا ثورة. بعض الناس إذا وجد دولة متسامحة فتح باب الثورة وشجع الثوار، لكن إذا وجد شرذمة طائفة لا ترحم لن تجد منه إلا الطاعة، كحالنا اليوم، هنا مظاهرات ثورات وهناك لا، أولئك لا يرحمون حتى وإن كان الناس بلا رواتب سنة، حتى وإن كانت دبة البترول ب100,000، حتى وإن فعلوا ما فعلوا لا خروج ولا شغب ولا فوضى ولا شيء. أما في بلاد أخرى ما تجد إلا الفوضى والشغب، وهكذا مع التتار هدوء وأدب. هذا من الذل الذي حصل في سنة 47 600 تقريبا. مات ملك التتار الذي جاء بعد جنكيز خان، وجاء الملك الجديد اسمه منكو خان. منكو خان هذا رأى أن الأحداث التي مرت ومر ذكرها كلها هذه ليست بشيء، أراد أن يغزو عاصمة الخلافة، أراد أن يصل إلى بغداد، وفعلا أرسله لاكو حفيد جنكيز خان، أرسل هذه المرة منكو خان قائد القطاع هولاكو، أنت مهمتك بغداد وما وراء بغداد. فجاء هولاكو، هذه أحداث أمر مما مر، فجاء هولاكو بجيوش، بدأ بإيران. هل تفرح أن هولاكو غزا إيران؟ لا، لأن إيران كانت سنية آنذاك. بعد إيران أو قبل إيران الأناضول تركيا، وأيضا كانت على أحسن حال، تركيا الأناضول ثم إيران، ثم مر على الإسماعيلية. إسماعيلية وإن حسبت نفسها الإسلام إلا أنها ضد الإسلام ومع كل غازي، ومع هذا أبادها وخشي أن تقف، ربما تقف مع المسلمين. فوصل هولاكو إلى أسوار بغداد، وصل إلى بلاد العرب من بلاد الإسلام، ومعه وزيره نصير الدين الطوسي، عالم كيمياء وفلك وحساب ونجوم، هو الوزير وهو المستشار، وهو الذي كان يتواصل مع وزير الخليفة العباسي ابن العلقمي. جاء هولاكو ومعه الأمير الخبيث العجوز كتبغا من أخبث قادات التتار، هو الذي رسم هذه الجرائم كلها في عهد جنكيز خان وفي عهد هولاكو. هذا كتبغا نصراني، كتبغا نصراني، وهولاكو لا دين له، والنصارى قد تمالوا مع التتار، اتفق النصارى أن تسقط بغداد وأن يقدم النصارى المساعدة والجائزة بيت المقدس. إذن هو تحالف من التتار والنصارى والرافضة بقيادة ابن العلقمي. ماذا فعل ابن العلقمي؟ ماذا قدم من خدمة للتتار؟ اسمع ماذا فعل. قبل أن يأتي التتار كان ابن العلقمي يقول للخليفة العباسي المستعصم، وهو خليفة السلفي كما يقول ابن كثير، كان على منهج السلف، كان صالحا، لكن وثق
في هذا الوزير الخائن. هذا وزير رافضي لا يرضى بخلافة أبي بكر، فكيف سيرضى بخلافة المستعصم؟ كان هذا الخليفة يقلل من الجيش ويؤخر معاشات الجيش، وكان يحارب كل أمير صالح، حتى استطاع أن يجعل جيش الخليفة يتسول في الأسواق. والتاريخ يعيد نفسه والأحداث تتكرر. صار الجيش في منتهى الضعف، يتابعون من أجل لقمة العيش، وقلل الجيش وأهمل الجيش وأفشل الجيش، حتى صار الخليفة وصارت الخلافة بلا جيش. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، استطاع العلقمي أن يرفع من الأسعار وأن يجعل أزمة حادة، الغلاء وما إلى ذلك، حتى مهد للتتار، وحتى صار الإنسان يتساءل عن هذا الأمر كحالنا اليوم. هذا الذي نراه والذي نسمعه من الغلاء ومن ارتفاع الأسعار والدولار ما هو إلا تمهيد، كما حصل بالأمس. فعلا جاء هلاك، والخلافة ضعيفة، والجيش موزق، والخليفة بطانة هذه. فحصل أن اقترب هلاك من بغداد، وصار يبني الجسور. انظر إلى الخذلان من هؤلاء، وانظر إلى العمل من هؤلاء. هلاك كان يتفقد الطرق من بغداد إلى جهة الأمداد التي أعدها في مكان بعيد، بنى جسورا، مهد طرقا، وخرب بعض الطرق التي لا ينتفع بها، يعمل وهو حول بغداد على حين غفلة من الخليفة ومن الجيش الذي بقي معه ومن الوزراء ومن الأمراء. وبغداد كانت من أجمل ومن أكبر حواضر الإسلام بل العالم كله، كان سكانها آنذاك 3 ملايين، ذا كان عدد كبير في ذلك الزمان، مساحتها، قوتها، هيبتها. ومع هذا استطاع العلقمي أن يجعل من هذه القوة ضعفا. هلاك يعمل، يجهز خطوط الأمداد، الطرقات، السلاح، الحصار، والخليفة مع أهل بغداد لا يعملون، ينتظرون ماذا يحصل. هكذا كان حال المسلمين قديما. أين ذهب التتار؟ ربما يصرف عن بلادنا فقط. لعل التتار ما يريدون بلادا، لعلهم يريدون بلادا أخرى، بلاد الإسلام، هذا همهم. وإذا جاء لا إعداد ولا جهاد. حاصر هلاك مع أمرائه بغداد، وأخذ يرمي ببعض السلاح الذي كان عنده في ذلك الزمان. اجتمع الخليفة، أدرك الخطر، الخليفة المستعصم أدرك الخطر وعلم أنه صار في مأزق وفي أزمة، فاجتمع بالعلماء والأمراء والوزراء، ماذا نعمل؟ فبادر ابن العلقمي الكلام، الصلح، الحوار، الهدنة، المسالمة، لا طاقة لنا بهؤلاء وهم لا يريدون قتلنا. ووافق هلاك أكثر الحاضرين إلا رجلين. الرجل الأول مجاهد الدين أيبك، وزير صالح، والرجل الثاني سليمان شاه، وزير آخر. فقالوا لا، التتار لا بد لهم من جهاد. فقال الخليفة دونكم. فجمع هذان الوزيران جيشا لكنه قليل، فخرجوا إلى الأنبار، فقاتلوا التتار قتالا انتهى بهزيمة متوقعة. وعاد هذان الأميران بعد فشل سببه عدم اجتماع الكلمة. بعد هذا أقنع ابن العلقمي الخليفة أن يخرج للحوار، فخرج ومعه وفد كبير، معه 700 رجل من العلماء والفقهاء والقضاء والوزراء وأهل دولته وخلافته. لما وصلوا إلى هلاك أمر هلاك ألا يدخل خليفة إلا في 17 رجلا،
فدخل الخليفة وأخر هذا الوفد وأخذوهم إلى مكان فقتلوا عن آخرهم. وبعد أن وصل الخليفة في عدد قليل إلى هولاكو وبعد حوار قليلا أيضا مع هولاكو أصدر أوامر بتقييده، فقيد الخليفة ثم أدخله إلى مكان خلافة إلى قصر مملكته وإلى دار خلافة مقيدا يرسف في قيوده. فدلهم على الكنوز ودلهم على الآثار وعلى ما تملك هذه الخلافة العباسية التي بدأت بالسفاح عمرها 500 سنة وانتهت بهذا المستعصم. بعد هذا قتل الخليفة رفسا حتى لا يراق دمه، قتل رحمة الله عليه، وذبح أولاده الصغار وأسر نساؤه أخواته رحمة الله عليه. بعد هذا دول ابن العلقمي أسماء العلماء والخطباء والأئمة وجاء التتار فقتلوا مجاهد الدين أيبك المجاهد وسليمان شاه وقتل العلماء والقضاة. ثم في 40 يوما كان القتل مستمرا حتى قتل التتار على أقل تقدير 800,000، لأن بعض المؤرخين يقولون 1,000,000 يعني مليون، وبعض يقول 1,800,000، أقل تقدير 800,000. قتلوا هذا العدد الكبير في 40 يوما ثم أصدر هولاكو أمره بالتوقف عن القتال حتى يتم قبر هذه الجثث ودفن هذه الأشلاء التي سببت على حد زعمه وقوله الوباء لهذه المدينة. أراد أن يمكث في بغداد ولا يشم روائح هذه الجثث. ما سلم من القتل إلا أهل الذمة والرافضة، وما سلم من أهل السنة إلا من نزل إلى الآبار وارتقى إلى الجبال ودخل في مكان القذر والحشوش. اهتز العالم الإسلامي بسقوط بغداد، خلافة نكسة نكبة عظيمة، ارتج العالم وحصلت يعني صدمة لكل مسلم. قتل الخليفة، سقوط الخلافة، قتل هذا العدد الكبير من المسلمين، هذا ما حصل في تاريخ هذه الأمة. أما النصارى فجاءوا يباركون ويهنئون، وللأسف جاء أحفاد صلاح الدين أمير حلب أمير حمص أمير حماة أمير الموصل أمير دمشق، جاءوا يباركون مجاملين وجاءوا يهنئون هولاكو يخافون من بطشه. وبعد أن سقطت بغداد توجه هولاكو بجيشه إلى دمشق وما قاوم أحد، الخوف قد سيطر تماما ولم يقاوم إلا أمير واحد، أمير دولة أو بلدة مياه فارقين، وهو الملك العادل من أحفاد صلاح الدين، أبى أن يستسلم فحاصروه كحصار دماز ثم قتلوه رحمة الله عليه شهيدا إن شاء الله. وأما أقوى ملوك هذه الدولة الأيوبية وهو الملك العادل، الملك العادل من أحفاد صلاح الدين، أتدرون ماذا يريد من هولاكو؟ يريد جيشا حتى يغزو به دولة المماليك من أرض مصر. انظر ماذا يريد هذا الرجل، يريد من هولاكو أن يعطيه جيشا ليغزو بلاد مصر. فما التفت هولاكو إليه. سقطت الشام بعد سقوط بغداد وما حولها، وبسقوط بغداد والجزيرة والموصل والشام كلها سقطت بلاد الحرمين وسقطت بلاد اليمن، ولم يبقى إلا بلاد مصر. وهنا كانت نهاية التتار، كانت مصر تحت حكم ولد صغير اسمه علي بن عز الدين ايبك. هذا الولد لا يصلح ان يكفل اسرته فضلا ان يحكم بلدا كمصر، لكن كان المسؤول عليه والذي يشير عليه قطز رحمة الله عليه، الذي يقول بعض المؤرخين بان قطز اسمه محمود ابن ممدود خاله جلال الدين ذلك الملك.
وبعضهم يقولون بل هو مملوك. المهم أن قطزا عليه رحمة

السلام اجتماع فوري، وقال قطز إنما فعلت هذا لأن الوضع يتطلب إلى هذا، الآن لابد أن تجمعوا أمركم على أن تتخذوا ملكا لمصر، فأجمعوا على أن يكون هو ملك مصر، فقبل هذا لأن هذه المرحلة تتطلب أمثال قطز. فأخذ قطز يعمل من أجل مقاتلة، من أجل جهاد التتار. كان قطز عليه رحمة الله ما ينتظر حتى يأتي التتار، هكذا كانت خطته، ما ينتظر حتى يأتيه التتار، بل كانت همته أن يذهب إلى التتار وأن يطلب التتار. لكن مع من؟ مع جيش ومع دولة ومع أمة قد سيطر عليها الخوف من جرائم التتار. مصر كانت في خلاف مع دول الجوار، مصر كان اقتصادها متدهورا، جيشها ضعيفا، مالها قليل، خلافات كثيرة، إلا أن قطز بعون الله عز وجل تغلب على هذا كله. أتدري ماذا فعل قطز؟ أول شيء فعله، هذا أعظم درس في مقامنا هذا، وإذا فعله الناس اليوم بإذن الله نتغلب على الحوثيين، أعظم درس، لكن ليس لنا، ليس لطلاب العلم، وليس لعوام الناس، وليس للرعية، إنما هو لولاة الأمر، للمختلفين، للمتناحرين. أعلن قطز العفو عن مخالفيه. أكبر من كان يخالف قطز هو ذلك المجاهد البطل الشجاع المقدام المغوار الذي تدرب على القتال وهو ببرس. أعلن قطز أن يأتي كل المعارضة، كل المخالفين، حتى الناصر ذاك الذي استعان بالتتار على أن يغزو مصر، قال تعال أيها العادل، تريد أن تكون ملك مصر، تعال، هذا الملك وهذه مصر ونحن وراءك. هذا قطز ما يريد الملك، يريد أن يدفع عن أمته التتار، ما يريد أن يدفع عن مصر فحسب، بل عن الأمة كلها. تعال يا بيبرس، تعال أيها العادل، تعالوا أيها الملوك، تعالوا أيها المخالفون، تعالوا، لا نختلف، نجتمع كلمة واحدة، لا نتناحر. والتتار في بغداد لا يوجه سلاحنا، لا نوجه سلاحنا على إخواننا والحوثي في بلادنا. والله هذا من أغرب الأشياء ومن أعجبها، أن نتناحر، أن نختلف، أن تقام حرب والحوثي على حدودنا وعلى مشارفنا. أين العقول؟ أين التفكير؟ أين العمل الإسلام وأهله؟ أما قطز فأعلن العفو عن كل من خالفه، وأعلن أنه سيكون جنديا مع من أراد أن يقاتل التتار، بل أعلن الوحدة مع الشام، وخطط وجمع وقرر في عمل دؤوب. في هذه اللحظات جاءت رسل هولاكو أو كتبغا، لأن هولاكو قد سافر عندما مات من كوخان، جاءت رسل التتار إلى قطز تهدده وتتوعده، أيها المملوك، أنت لست ملكا، أنت مملوك، فإن خالفت وعارضت التتار سيحصل لك ما حصل لأسلافك. قرأ قطز هذه الرسالة التي تنخلع لها قلوب الضعفاء، فكتم هذا الخبر وسجن رسل التتار في سجن، ثم اجتمع بالعلماء والوزراء والقادة رؤوس الجيش، فقال ماذا أنتم صانعون؟ قالوا لا شيء، ماذا نعمل؟ وما عسانا أن نعمل مع أمة أسقطت دول العالم كله؟ فما زال بهم يكلمهم، ثم قال كلمات دونها المؤرخون، قال يا أمراء المسلمين، لكم زمان وأنتم تأكلون من بيت المال، وأنتم للغزو كارهون، إني خارج، فمن أراد أن يخرج معي ويجاهد في سبيل الله فليفعل، ومن أبى فليذهب إلى بيته وحريم المسلمين في عنقه. ثم بكى رحمة الله عليه، أجهج بالبكاء وما استطاع أن يكمل كلامه، فبكى معه من حضر من العلماء والوزراء، فكانت هذه الدموع شفيعة وسببا في اتخاذ القرار.

0: قالوا خلاص. بعد أن قال لهم أيضا يا أمراء المسلمين من للإسلام إذا لم نكن نحن؟ هذه كلمة عجيبة من قطز، نحن نقولها اليوم، من للإسلام إذا لم نكن نحن؟ يقولها ولي الأمر، يقولها العالم، يقولها طالب العلم، يقولها من كان مجيدا للقتال. قال قطز يا أمراء الإسلام من للإسلام إذا لم نكن نحن؟ فبكى وقالوا سنقاتل على مضض. فخرج قطز مباشرة، أتدرون ماذا فعل؟ أخرج الرسل الذين بعث بهم كتبغا وقطع رؤوسهم وعلقها في باب زويلة من مدينة القاهرة. قال بعض المؤرخين أخطأ قطز في هذا التصرف لأن الرسل لا تقتل، لكن أراد قطز عليه رحمة الله أن يقطع الطريق على أهل مملكته حتى لا يتراجع في القرار الذي اتخذوه. خلاص التتار تقتل رسلهم، إذن لا مجال للصلح وطلب الحياة. بعد هذا رأى قطز أن الأموال لا تكفي والجهاد لا بد له من مال، فاجتمع بالعلماء وقال كيف لو ضربنا أو لو فرضنا على التجار الضرائب من أجل الجهاد. فأفتى العز ابن عبد السلام عليه رحمة الله، قال هذا جائز بشرطين اثنين. الشرط الأول أن تكون خزينة الدولة فارغة. الشرط الثاني أن يتجرد الأمراء والوزراء عن ثياب الحرير وعن أباريق الذهب، ستجعل ضريبة على التجار وعلى المسلمين، والوزير يتوضا في إبريق الذهب أو يأكل في صحاف الفضة. فصوب قطز هذا القرار، وكان قطز أول من تجرد عن ثيابه وأول من أتى بذواته لأنه كان أميرا قبل أن يكون ملكا. وفعل الوزراء ما فعل قطز، وإذا بأكوام الذهب والفضة والحرير، وإذا بالبلاد غنية بهذه الأموال. وبدأ قطز في تجهيز هذا الجيش، واختلف مع هذا المجلس الذي كان يستشيره في أمر. قطز يريد الخروج لملاقات التتار، وأهل مصر بإجماع يريدون البقاء، إن جاء التتار سنقاتلهم، وإن كفانا الله المؤن ولم ياتوا لن نذهب. اختلفوا مع قطز لأن قطزا ما يفكر في بلدته في مملكته، يفكر في أهل عقيدته، يفكر في بلاد الإسلام. التتار في بغداد، التتار في الشام، التتار قد عاثوا فسادا في بلاد الإسلام، كيف نهنى بملك؟ كيف نعيش في مصر ونحن نقول إذا صرفوا عنا تركناهم؟ لا، لا ندافع عن مصر، وإنما ندافع عن إسلام وبلد إسلام. وبالأخير تم واستطاع رحمة الله عليه إقناعهم. فخرج قطز في جيش كبير واجتمع في منطقة الصالحية التي تسمى اليوم بالشرقية، ثم مشى جيشه في الصحراء الشرقية، ثم في صحراء سيناء في صيف شديد وفي حر كبير، ثم مشى بجوار البحر الأبيض المتوسط حتى دخل فلسطين، وبدأ بعسقلان ثم يافا ثم طول كرم ثم حيفا إلى أن وصل إلى عكا التي كانت محتلة من قبل النصارى. يستطيع أن يطرد النصارى لكن بينه وبينهم عهد، وكان قطز رحمة الله يعني كغير المسلمين يحترم العقود. بعد هذا أفرز قطز جيشا كبيرا وأمر عليه ببرس وقال تقدم أنت حتى إذا جاءت عيون التتار لا يظنون أن معنا إلا هذا الجيش. فذهب ببرس بهذا الجيش بقطعة من الجيش، فدخل رفح ثم دخل خان يونس ثم وصل إلى دير البلح إلى أن وصل إلى غزة، وهناك حامية التتار. وأول قتال بين جيش مصر الذي عليه بيبرس هذا البطل الشجاع عليه رحمة الله وفقه الله، فهزم جيش التتار وهربوا إلى البقاع منطقة لبنانية، وهناك كتبغاء. ما بالكم؟ قالوا جيش المصري يطلبنا يجاهد الآن قامت راية الجهاد، الآن جاءت الأفراح، الآن آن لك أن تفرح وأن تضحك وأن ترى هذه الأمة تنهزم تحت سيوف المجاهدين، وتحت هذه الأمة التي رفعت راية الجهاد في جيش أعده قطز رحمة الله عليه، هذا المجاهد، هذا الملك البطل الذي ما تمتع بملك ولا تمتع بشيء كما يتمتع الملوك، إنما كان يعمل لهذا اليوم بإبرس، ينتصر في أول لقاء ثم يذهب فيواصل مسيره في أرض فلسطين إلى أن وصلوا إلى سهل مغلق بالأشجار والقمم الصغيرة. هذا السهل يسمى بعين جالوت قديما، واليوم يسمى بجنين، بين نابلس وبين بيسان، بين حطين وبين اليرموك، وسط اليرموك التي قادها خالد ضد الروم، وحطين التي قادها صلاح الدين ضد الروم ايضا، عين جالوت وسط. هناك وصل بيبرس في اخر ايام شهر رمضان، كما حصل الفتح وبدر وفتح الاندلس في رمضان، كانت عين جالوت في اخر رمضان وفي 27 من شهر رمضان. وصل بيبرس ثم وصل قطز، وهناك اختبأ قطز خلف الاشجار، وقاموا صلاة القيام من شهر رمضان، وفي الصباح وصل جيش التتار، لكن قد سبقهم الى المكان جيش الاسلام. الاسلام مادة النصر، المسلمون اذا رفعوا رأس الجهاد فان وان كانوا قلة النصر معهم، ما مر هذا خلاف الاصل، الاصل ان النصر للاسلام، النصر لاهل الايمان، النصر لهذا الدين، النصر لمن رفع راية الجهاد وان كانت الاسلحة قليلة والعدد قليلا. هذا النصر الذي حصل في تلك الايام في سنة 56 او 57 و600. جاء التتار واتفق بيبرس مع قطز على خطة قد فعلها القعقاع بن عمرو مع النعمان المقرن في نهاوند في زمن عمر رضي الله عنه. ما هذه الخطة؟ بيبرس قاتل التتار وهو يتقهقر، يتقهقر بيبرس تعمدا حتى يدخل جيش التتار الى عين جالوت، الى هذا السهل الذي قد احاطت به الاشجار والاحجار والقمم. فلما دخل التتار الى عين جالوت قرع قطز الطبول، هذه كانت عادة عندهم، قرع الطبول، وهذه بداية المعركة. فنزل جيش قطز رحمة الله عليه، جهاد كتائب نظام اعداد، اول مرة يرى التتار جيشا منظما، اول مرة يرى جيشا يطلب التتار ويقف في ارض الجهاد. ولكن الغريبة ان الهزيمة كانت على المسلمين في اول الامر، وكان قطز على قمة صغيرة يوجه تقدم تأخر، ليس كالمدرب الذي يقول يا رغم 10 تقدم ويا رغم 8 تأخر، لا، هذا يقود جهاد في سبيل الله، هذا على قمة. وما يعرف انه قطز كان يلبس خوذة وهو يصيح ويزأر ويأمر القوة الاحتياطية ان تتدخل، ويأمر هذا الامير ان يحمي الميسرة. لما رأى قطز ان الهزيمة اوشكت ان تحصل بالمسلمين القى خوذته ورمى بنفسه وعلى جواده ودخل في معمعة القتال، فعرفه التتار فرموه بسهم فوقع على جواده فمات، فصار يقاتل على قدميه وعلى رجليه. فجاء بعض الامراء من المسلمين فقال خذ جوادي، قال لا يا خند، ما اريد ان احرم المسلمين قتالك. فقاتل قطز على قدميه راجلا وهو يصيح ويقول واسلاما واسلاما، حتى الهب الحماس في قلوب المسلمين. فتقدم الامير البطل جمال الدين آقوش عليه رحمة الله صوب كتبغاء الامير العجوز الكافر الخبيث، فتمكن من قتله. هنا لما سقط امير التتار عام على جوادي قتيلا انقلبت موازين المعركة وهرب التتار، كلهم يريدون الفرار ولا يريدون الوقوف لحظة واحدة. هرب التتار وأصدر سيف الدين قطز عليه رحمة الله الأمر بملاحقتهم، لأنه ما شفى غليلة بأنه أخذ الثار. المسألة ليست ثارا، المسألة عقيدة ودين وجهاد وحماية لبلاد الإسلام ولأهل الإسلام. فهرب التتار 20 كيلو إلى أن وصلوا إلى بيسان، وهناك أعاد التتار صفوفهم. لما رأوا أن المسلمين يلاحقونهم وقف التتار ونظموا أنفسهم، وجرت معركة في بيسان أجمع المؤرخون على أنها أشد من معركة عين جالوت، وهناك أيضا حصلت الهزيمة في أول الأمر على المسلمين. وقطز في هذه اللحظة في وسط الجيش، ولما رأى قطز أن الهزيمة حصلت لجيشه في أول، يعني تقهقر ليست هزيمة وإنما تأخر وتقهقر وضغط، هنا مرة أخرى صرخ قطز وقال: وإسلاما اللهم انصر عبدك قطزا. ما ذكر ملكا ولا ذكر سيف الدين ولا ذكر شيئا من هذه الألقاب، اللهم انصر عبدك قطزا. صرخة صرخة صرخة بإذن الله حصل منها خير بإذن الله سبحانه، وما النصر إلا من عند الله. وتحولت موازين القتال، الصرخة من من؟ من الملك، الملك بنفسه يقاتل مع المسلمين، سهم ربما إذا جاءه سهم قتل، وهو لا يبالي، هو لا يريد الحياة إذا حصلت هزيمة. فتغيرت الموازين وتغيرت الأمور، وأحاط المسلمون بالتتار وقتلوا التتار كلهم ولم يبقى واحد، ما بقي واحد واحد، قتلوا كلهم في تلك المعركة وفي تلك الساحة. إذا بقطز ينظر أين التتار مجندلين تحت أديم السماء تحت سيوف المجاهدين. النصر من عند الله، إن تنصروا الله ينصركم ولا ينصرن الله من ينصره. نظر قطز، هذه جهود عملك أيها الملك الصالح رحمة الله عليك. هذا الملك الشاب كان شابا في مقتبل العمر، ينظر ينظر إلى ثمرة عمله، ينظر بتواضع فينزل بهدوء من فرسه ويسجد في التراب لله عز وجل سجدة أطال فيها، وكان يدعو ويبكي ويعلم أن هذا من الله عز وجل، وفقه الله وكلل جهوده بالنجاح وأباد هذه الأمة. فما كان من قطز إلا أن أرسل رسولا إلى من؟ إلى أهل دمشق، أبشروا يا أهل دمشق فإن الله قد كتب النصر إخوانكم من أهل مصر في عين جالوت وفي بيسان، وقد قتل جيش التتار كله. ماذا حصل في دمشق؟ أتدري ماذا حصل؟ هذه البشارة التي جاءت إلى أهل دمشق أفاقتهم، كانوا أذلة، كانوا مستضعفين مضطهدين، فلما علموا أن أهل مصر قد انتصروا على التتار قام أهل دمشق، هم نفسهم ما زادوا وما جاءتهم أسلحة وما جاءهم دعم، لكن ذهبت الهيبة، فقام أهل دمشق في يعني قياما واحدا، ثم طردوا التتار في لحظات في لحظات. القدوة الصالحة، إذا حصلت القدوة الصالحة كما يقول الرأس الذي به يقتدي الناس من المسلمين، يكون صالحا يكون شجاعا يكون يعني مناسبا، قدوة مناسبة للناس. فجاء سيف الدين قطز عليه رحمة الله إلى دمشق وقد طهرت من التتار، وصل في آخر ساعات شهر رمضان، غدا العيد، فصلى صلاة العيد قطز هناك. أتدري ماذا فعل بعد صلاة العيد؟ أعلن الوحدة، مصر والشام عادت كما كانت في عهد نور الدين محمود زنكي وتلميذه ومن جيش صلاح الدين، وحد مصر والشام لكن على أصول شرعية ليست على أصول قومية. قد تمت الوحدة قريبا لكن على أصول قومية، فما آتت أكلها، بعد هذا مكث قطز هناك في دمشق أياما ثم قرر العودة إلى مصر. قبل هذا أمر بيبرس، بيبرس هذا شجاع مقدام، أمره أن يطهر حمص وحماة وحلب وسائر بلاد الشام. بيبرس فعلا طرد التتار من كل مكان. ثم عاد قطز وأهل مصر أهل القاهرة في غاية الشوق إلى ملكهم، يريدون أن ينظروا إلى هذا الملك الذي نصر الله عز وجل به أهل مصر. أهل مصر إذا أهل مصر إذا وجدوا رئيسا صالحا وعالما ربانيا فمن هناك إن شاء الله تأتي انتصارات. المهم جاء قطز وترك دمشق وأراد أن يعود إلى عاصمته بعد أن نصره الله عز وجل على التتار. ولأن قطز عليه رحمة الله قد دعا أعداءه ودعا مخالفيه إلى القتال وما كان يريد إثارة هذه الأمور إلا أنها أثيرت من قبل بعض الناس، ولهذا حصل أن بيبرس رحمة الله عليه قتل قطزا في الطريق. وهذه يعني هي المصيبة التي حصلت لقطز بعد أن كان على ملك مصر 11 شهرا وأياما. قال بعض العلماء بأنه وعده أن يكون أمير حلب أو أمير حمص أو أمير دمشق فما أعطاه ما وعده به، ويقولون بأنه أراد أن يجعله مكانه ملكا على مصر. وقال بعض العلماء ثارت بعض الخلافات. المهم أن قطز رحمة الله عليه قتل دون أن يقاوم. عندما علم أنه سيقتل ما قاوم وما أراد أن يقاتل المسلمين، فقتل مظلوما رحمة الله عليه. وأهل مصر بدلا أن يستقبلوا قطزا الذي قاد معركة عين جالوت استقبلوا قاتله وهو بيبرس، وكرهوه كرها شديدا. إلا أنه عندما تسلطن على مصر وصار ملكا عليها فعل أفعالا، هذا بيبرس استطاع أن يحول بغض أهل مصر إلى محبة واحترام. لماذا؟ طهر بلاد الإسلام كلها من التتار، واصل العمل الذي بدأ قطز. طهر بلاد الشام أيضا المحتلة من قبل النصارى من النصارى. الأمر الثالث أعاد الخلافة، أعاد الخلافة بعد سقوطها. الأمر الرابع حارب الفساد ونشر العدل، لأن قطز ما تمكن من هذه الأمور، كان مشغولا بحرب التتار. الذي حصل الشيء الغريب الذي حصل بعد هذا وقد أطلنا عليكم، أن أميرا من أمراء التتار بعد هذا كله اسمه قازان، كان له وزير مسلم اسمه نيروز. أمير التتار ملك التتار اسمه قازان، معه وزراء، من ضمن الوزراء أمير مسلم اسمه نيروز. هذا نيروز مسلم كان يتقرب من الملك وينصحه ويحاول دعوته، حتى استطاع أن يسلم هذا الرجل على يديه من الله، توفيق من الله عز وجل. أسلم هذا الملك على يد هذا الوزير بجمال أخلاقه وبحسن كلامه وبحرصه وبدوام دعوته، هذه أسباب وهذا توفيق من الله عز وجل. فأسلم قازان وأسلمت التتار كلها. لكن الغريب أن التتار بعد إسلامهم، أنهم الذين قتلوا في عين جالوت في بيسان آخرون، بعد إسلامهم لم يتوقفوا عن الغزو وعن البغي. ولهذا الذين قاتلهم شيخ الإسلام رحمة الله عليه في شقحب في سنة 270 كانوا مسلمين تتار على الإسلام، لكن بغاه وظلمه وغزاه. ولهذا كان شيخ الإسلام يفتي بقتاله في شقحة في سنة 270. ونختم بهذا السؤال: أين التتار اليوم؟ أين هذه القوميات؟ أين هؤلاء الناس؟ أين هذه الأمم التي كانت في منغوليا والصين؟ أين هؤلاء الغزاة؟ أين نسلهم؟ أين أحفادهم؟ أين ذرياتهم؟ الآن يتواجدون في بلدان كانت تحت ما يسمى بالاتحاد السوفيتي، دولة قازان ودولة القرم ودولة استراخان ودولة نوغاي ودولة خوارزم، هذه خمس دول كلها في بلاد ما وراءنا في بلاد روسيا وما خلف روسيا، هذه خمس دول كلها تضم التتار، وأيضا في أذربيجان وفي الشيشان وفي بلاد روسيا، كل هذه البلدان فيها أقوام كثيرة من التتار، وهم اليوم مستضعفون ومحاربون. كم قتل منهم النظام السوفيتي قديما؟ كم كان يقتل استالين ومن جاب الاستالين من هؤلاء؟ لأنهم مسلمون، ما زالوا على الإسلام، ما زالت الإسلام منتشرا بين التتار. هذه حقبة زمنية، وهذا تاريخ دونه أهل التاريخ، وما هذا إلا شيء قليل من كثير. هذه الأشياء فيها دروس وفيها عظات وفيها عبر، وإذا قرأنا التاريخ إنما نقرأ بهذه العبر، أعظمها أن النصر وأن الحقوق لن تعطى إلا إذا رفعت راية الجهاد، وأن الغزاة والبغاة إذا وجدوا قوما وإن قلوا قد تمسكوا بهذه العقيدة وأقبلوا على طاعة الله عز وجل وبإعداد كافي بإذن الله يحصل النصر. نختم بهذا وقد أطلنا عليكم، جزاكم الله خيرا وبارك في الجميع، وأسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، ونسأل الله عز وجل أن يرفع عنا وعن بلادنا وعن سائر بلاد الإسلام الفتن ما ظهر منها وما بطن، والحمد لله رب العالمين.
1: فدافعوا عن دينكم واستعينوا بالله جل وعلا على حرب عدوكم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، فلا وهن ولا ضعف في وجه هذا العدو ما دمنا على الإسلام وما دمنا على الإيمان، لا وهن لا ضعف. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، لا تهنوا في طلبهم، في متابعتهم، في قتلهم. إن تكونوا تألمون يحصل لكم ألم، يحصل لكم تعب، يحصل لكم جوع، يحصل لكم سهر، يحصل لكم جراح. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، أيضا هم يتألمون يجرحون يتعبون، ولكن الفرق بينكم وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم ترجون من الله الجنة، أنتم ترجون من الله الثواب، أنتم تدافعون عن دينكم، عن أعراضكم، عن أموالكم، عن بيوتكم، عن بلدكم، وهم لا يرجون ذلك. هم يخدمون الكفار، هم يخدمون اليهود، يخدمون النصارى، يخدمون إيران دولة الرفض الاثني عشرية. هم بغاة معتدون نزلوا إلى بيوتكم وإلى دوركم وإلى أوطانكم. فلنستعن بالله ولنعرف أن هذه مؤامرة على الإسلام، بدلا من أن كانت أمريكا وإسرائيل يرسلون الجنود من جنودهم والغزاة من بلدانهم إلى بلاد المسلمين، أقاموا هؤلاء الناس، أقاموا هؤلاء الناس وقعدوهم في بيوتهم وبلدانهم، وأمدوا هؤلاء بكل دعم يحتاجونه من الدعم الحسي، من السلاح والعتاد والخبراء العسكريين، وأمدوهم بالدعم المعنوي من الدفاع عنهم ومناصرتهم بالرأي العام أمام العالم ومحاولة تحسين صورتهم. فهم خدم لليهود كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما اختصم خصمان في ربهم إلا كانت الرافضة ضد الإسلام. ما اختصم خصمان، أي خصمين يختصمون في ربهم؟ أحد من الرافضة والآخر من غيرهم، إلا كانت الرافضة ضد الإسلام. وقال شيخ الإسلام: ومعاونتهم لليهود أمر شهير حتى جعلهم الناس لهم كالحمير، حتى يقول العلماء الرافضة هم حمير اليهود، هم حمير اليهود، ما أراد اليهود أن يصلوا إلى بلد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الكذب في الحرب. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. قال محمد بن مسلمة: أتحب أن أقتله يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأتاه فقال: إن هذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قد عنانا وسألنا الصدقة. قال: وأيضا والله، أي وأيضا والله، لتجدن منه أكثر من ذلك. قال: فإن اتبعنا فنكره أن ندعه حتى ننظر إلى ما يصير أمره. قال: فلم يزل يكلمه حتى استمكن منه فقتله. وقال رحمه الله: باب الفتك بأهل الحرب. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو، سفيان بن عيينة وعمرو بن دينار، عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لكعب بن الأشرف؟ فقال محمد بن مسلمة: أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي فأقول. قال: قد فعلت. هذان بابان بوابا على حديث قصة كعب بن الأشرف. الباب الأول باب الكذب في الحرب، أي هل يجوز ذلك أو لا يجوز، وهل يجوز منه التعريض دون التصريح. وذكر هذا الحديث حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. وكان كعب هذا قد هجى النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه القول الباطل ومالأ المشركين وعاونهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقض العهد، فكان بهذا الفعل بالأذية لله ولرسوله يستحق القتل بنقض العهد بإعانة الكفار على حرب الرسول عليه الصلاة والسلام بهجائه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتدب له محمد بن مسلمة ومعه أبو نائلة وهما من الأنصار، فأتى فقال: إن هذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قد عنانا وسألنا الصدقة. وهذا هو الشاهد من الحديث، فبعضهم استدل بأنه كذب بهذا، قال عنانا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحصل منه ما يشق عليهم مشقة لا يقدرون عليها. عنانا أي شق علينا. قالوا: سألنا الصدقة. قالوا: والنبي صلى الله عليه وسلم لا تحله الصدقة، لا يأخذها. قالوا: أيضا في قولك ما سيأتي في الرواية الأخرى: ذلي فأقول، ذلي أكذب، ذلي أظهر أني أقدح فيك وفي الإسلام. قال له: قل. قال هذا قالوا هذا يدل على أنه يجوز الكذب في الحرب، لأن هذا كان رجلا نقض عهده وصار حربيا واستدلوا بما جاء في بعض روايات مسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا. جاء في بعض الألفاظ: ولم أسمع يرخص، ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إنه كذب إلا في ثلاث: في الحرب، وفي الإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. وهذه الرواية في مسلم سبق معنا ما هو الراجح فيها، ها؟ نعم، أنه مدرج في الحديث من كلام الزهري وليس من قول أم كلثوم بنت عقبة: ولم أسمعه يرخص، إنما هو من قول الزهري، فوهم بعض الرواة أدرجه في الحديث. وقد جاء ذلك مرفوعا صريحا بحديث أسماء بنت يزيد مرفوعا: لا يحل الكذب إلا في ثلاث، ذكر هذه الثلاث وهو حديث ضعيف. فعلى هذا فالصحيح أن المراد بالكذب الذي يجوز في الحرب وفي الإصلاح بين الناس ونحوه أي المعاريض، التورية، الإيماء. أما التصريح بالكذب فلا، فقد جاء النهي عن الكذب في أحاديث كثيرة. وهذا الذي ذكره محمد بن مسلمة ليس كذبا صريحا، قال: إن هذا الرجل قد عنانا. أننا يشق علينا، محتمل أنه أراد شيئا شق علينا بجهاد العرب، بالأوامر والنواهي التي كلفنا بها، ربما يدخل على الإنسان من ذلك مشقة. وأيضا قوله: وسألنا الصدقة، نعم أوجب علينا الصدقة لا ليأخذها لنفسه، لأن الصدقة عليه حرام، ولكن ليدفعها لأهلها. فالحديث ليس فيه كذب صريح، إنما فيه معاريض، فيه معاريض. قد جاء في الحديث روية مرفوعا وموقوفا: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، أي يستغني بالإنسان بالمعاريض إذا احتاج إليه عن الكذب، فلا يكذب كذبا صريحا. قال ابن المنير: الترجمة غير مطابقة، ترجمة غير مطابقة للحديث، لأن الذي وقع منهم في قتل كعب بن الأشرف يمكن أن يكون تعريضا، أي ليس كذبا صريحا، لأن قولهم عنانا أي كلفنا بالأوامر والنواهي، أي وفيها ما يشق على الإنسان، جهاد أمر به فيما قد يشق على الإنسان، صيام، الحج. وقولهم سألنا الصدقة أي طلبها منا ليضعها مواضعها. وقولهم فنكره أن ندعه معنى نكره فراقه، ولا شك أنهم كانوا يحبون الكون معه أبدا. والذي يظهر أنه لم يقع منهم فيما قالوه شيء من الكذب أصلا، وجميع ما صدر منهم تلويح كما سبق. ومع ذلك البخاري لم يجزم أن الكذب جائز، لم يقل جواز الكذب في الحرب، إنما قال الكذب في الحرب، أي هل يجوز أو لا يجوز. فلا يعترض عليه أن هذه الترجمة غير مطابقة، لكن ذكر الحديث ليبين أن الجائز منه التعريض دون التصريح بالكذب. قال: لكن ترجم بذلك لقول محمد بن مسلم للنبي صلى الله عليه وسلم: أولا ائذن لي أن أقول، قال: قل، فإنه يدخل فيه الإذن في الكذب تصريحا وتلويحا، ليس بصريح هذا، لكن ائذن لي أقول شيئا أوهمه أني أقدح فيك، ائذن لي أقول شيئا لكي أجعله يطمئن ويثق بي. وانظر كيف استدرج محمد بن مسلم، قال: إن هذا الرجل قد عنانا وقد سألنا الصدقة، قال: وأيضا والله أي لتجدن منه أكثر من ذلك، سيشق عليكم أكثر. قال: نحن قد اتبعناه، نكره أن ندعه حتى ننظر إلى ماذا يصير. ثم قال له: نريد منك قرضا، مالا، قال: ارهنوني شيئا. فتحيل محمد بن مسلم، قال: نرهنك السلاح، لأجل يستطيع يدخل إلى داره بالسلاح. فإذا سألوه: لماذا السلاح معك؟ قال: أتينا به رهنا. فجاء بالسلاح في ليلة أخرى باعتبار أنه سيرهنه، فقتله به، فجعله وثيق به بهذا الكلام. مشرك يهودي هجى النبي صلى الله عليه وسلم، آذى الله ورسوله، أعان المشركين على الحرب، نقض العهد الذي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى كثير من الأمور التي تبيح دمه. والشاهد من هذا الحديث أنه ليس فيه

نقل الحافظ فائدة. قال ابن بطال: سألت بعض شيوخي عن معنى هذا الحديث فقال: الكذب المباح في الحرب ما يكون من المعاريض، لا التصريح بالتأمين مثلا، أي أن يؤمنه صراحة ثم يخدعه، إذا أمن شخصا أوفى له بتأمينه. قال: وقال المهلب: موضع الشاهد للترجمة من قول من حديث الباب قول محمد بن مسلمة قد عنانا، فإنه سألنا الصدقة، لأن هذا الكلام يحتمل أن يفهم أن اتباعهم له إنما هو للدنيا فيكون كذبا محضا، ويحتمل أن يريد أنه أتعبنا بما يقع لنا من محاربة العرب، فهو من معاريض الكلام وليس فيه شيء من الكذب الحقيقي الذي هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه. ثم قال: ولا يجوز الكذب الحقيقي في شيء من الدين أصلا، ومحال أن يأمر بالكذب من يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. هذا الباب الأول. الباب الثاني: الفتك بأهل الحرب. والفتك يطلق بمعنى الغدر أو الاغتيال، أو قل القتل سرا وخفية، فتك به أي قتله سرا وخفية، كما قتلوا هذا اليهودي وأيضا تاجر أهل الحجاز سلام ابن أبي الحقيق، تقدم حديثه، قتله ابن أبي عتيق في قصة أبي رافع، أبو رافع اليهودي. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، إلى قوله غفورا رحيما. قال: حدثنا أبو

الشافعي عمرو بن عبد الله قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت الذي كان كاتب الوحي فجاءه بكتف فكتبها وشكى ابن أم مكتوم ضرارته فنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله وهو الأويسي قال حدثنا إبراهيم ابن سعد الزهري من أبناء عبد الرحمن بن عوف إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف كلهم ثقات إبراهيم وأبوه سعد بن إبراهيم وجد إبراهيم ابن عبد الرحمن. قال حدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال رأيت مروان بن الحكم جالسا في المسجد فأقبلت حتى جلست إلى جنبه فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره. وهذا إسناد عجيب, تابعي أو صحابي يروي عن تابعي, سهل بن سعد صحابي يروي عن مروان بن

أنه قال: رأيت مروان بن الحكم جالسا في المسجد فأقبلت حتى جلست إلى جنبه، فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى علي: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. أي هكذا كانت نزلت أول الآية، كانت نزلت الآية في أول الأمر: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال: فجاء ابن أم مكتوم وهو يملها علي على زيد، فقال: يا رسول الله، لو أستطيع الجهاد لجاهدت وكان رجلا أعمى. فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: وفخذه على فخذي. والقائل هذا زيد. فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي ثم سري عنه. فأنزل الله عز وجل: غير أولي الضرر. وقال رحمه الله: باب الصبر عند القتال. حدثنا عبد الله بن محمد

يترك البخاري نسبته، إذا ذكر غيره عبد الله بن محمد ينسبه، فإن للبخاري عدة شيوخ كلهم يسمى بعبد الله بن محمد، عبد الله بن محمد بن أبي

وغالبا ما يترك نسبته، هل هذا دائما يحتاج نظر؟ قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر أن عبد الله ابن أبي أوفى كتب فقرأته: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقيتموهم فاصبروا. هذان بابان، الباب الأول حاصل الترخيص لأصحاب الضرر عن القعود، أو الترخيص لهم في القعود عن الخروج في سبيل الله، وأصحاب الضرر هم الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. فالأعمى ليس عليه حرج ولا إثم إذا قعد ولم يخرج للقتال في سبيل الله، لأنه معذور. وهكذا الأعرج الذي لا يستطيع المشي، لا يستطيع مماشاة السليمين، لا يستطيع صعود الجبال، هذا معذور إذا قعد عن الخروج في القتال في سبيل الله. وهكذا المريض مرضا يعيقه عن الخروج، ولا يستطيع مع ذلك المرض أن يخرج للجهاد في سبيل الله. فهؤلاء إذا قعدوا ولم يخرجوا للقتال ليس عليهم حرج، بل ظاهر هذه الآية أن الله تعالى سواهم بالمؤمنين الخارجين للجهاد في سبيل الله، لأنه لو كان عندهم استطاعة على الخروج لخرجوا. فقال الله: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. فلا يستوي القاعدون في بيوتهم ولم يخرجوا للجهاد والمجاهدون في سبيل الله، واستثنى الله أولي الضرر. مفهوم هذه الآية أي أنهم يستوون مع المجاهدين، وهذا يؤيد قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في المدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا سلكتم واديا إلا شركوكم في الأجر، حبسهم العذر. وفي رواية: حبسهم المرض. فالذي قعد بسبب ضرر ليس عليه حرج، بل هو مأجور إن كان له نية، وهذا تحمل عليه من سبق أنه إن كان له نية في الخروج لولا ما أعاقه عن ذلك، كما قال ابن أم مكتوم في هذا الحديث: يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت. أي شق عليهم حين نزلت هذه الآية: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. تألموا أن الخارجين للجهاد أفضل منهم، وهم عندهم أعذار، لو يستطيعون الخروج لخرجوا. فقال الله تعالى: أنزل الله غير أولي الضرر. أي فهؤلاء لو كانت لهم نيات صالحات في الخروج، وأنه لو قدر على الخروج لخرج، فهو مأجور ومشارك للخارجين في الأجر. نعم، لا شك أن الخارج الذي يعاني الجهاد له أجر أعظم، لكن هذا أيضا يشاركه في الأجر، يشاركه في الثواب. إن بالمدينة لرجال ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر، حبسهم العذر. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، أي كل المؤمنين موعودون بالجنة.
حسنى إلى الجنة. ولكن المجاهدون مفضلون على القاعدين، فالمجاهد المؤمن في سبيل الله المبتغي ثواب

وليس العكس أن القاعد أفضل من المجاهد، إلا إذا قعد القاعد بسبب عذر أعاقه فهو مشارك للخارج في سبيل الله تعالى في الأجر، فالخارج في سبيل الله يحتسب هذا الفضل الذي هو فيه، وأن الله تعالى فضله على غيره. والباب الثاني باب مهم أمر الله تعالى به في آيات كثيرة من القرآن، وهو الصبر عند القتال، وأن المؤمن يصبر فإن القتال

قد يحصل له نقص في طعامه وشرابه، قد يحصل له نقص في نومه، قد تحصل عليه شدة في مواجهة عدوه فيحتاج إلى صبر، وهذا أمر مهم. وأن الصبر على القتال وعند القتال مفتاح النصر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر. وربما صبر ساعة أو نصف ساعة يكتب الله تعالى به النصر، ولو لم يصبر هذه الساعة لحصلت الهزيمة والخذلان. فالصبر في القتال أمر مهم، ولذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. أمرهم بالصبر وبين لهم فضيلة ذلك، وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا وصابروا

وهكذا أمر الله تعالى أولا المؤمنين، أمر الواحد أن يصابر 10 من الكفار، وكان هذا في أول الأمر، إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإيكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا لأنهم قوم لا يفقهون. ثم خفف الله تعالى عن المؤمنين بعد أن أسلم الناس ودخل الناس، دخل كثير من المسلمين من الناس في الإسلام وكثر عدد أهل الإسلام، أمر الله تعالى الواحد أن يصابر 2 من المشركين. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإيكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله معكم.

باب النصر، بل يكون النصر معه كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. وكم تحصل من هزائم أو تحصل من نكسات أو تحصل من أضرار على المسلمين في قتالهم بسبب قلة الصبر أو عدم الصبر، يضعف المقاتل أو يمل ولا يصبر فيحصل من وراء ذلك أضرار كثيرة. ولذا في حديث عبد الله بن أبي أوفى، وهو حديث طويل اقتطع منه البخاري هذه القطعة، إذا لقيتموهم فاصبروا، جاء في تتمته واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، هذا مما يرغب في الصبر. إذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. أخن يقول صرح البخاري بالجعفي في صحيحه في 25 موضع وبالمسند في موضع واحد. نعم، ومر معنا كثيرا أنه يبهم ويكون هو المسند الجعفي، يقول حدثنا عبد الله بن محمد يبهمه لا ينسبه ويكون هو الجعفي يذكره الشراح، أو يأتي في رواية أخرى تبين ذلك. هل لهذا مزية لكونه من قوم الإمام البخاري؟ فإن

يعني أحد أجداد البخاري أسلم على يد بعض الجعفيين، وهذا طريق من طرق الولاء مما يثبت به

قال رجل: يا رسول الله، إن أمي ماتت بغتة، هل ينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: نعم. أخونا يقول: إذا كان الخارج في سبيل الله أفضل من القاعد، فكيف بمن حرض على من خرج للجهاد أو تكلم فيه، خالف القرآن؟ الذي يفعل ذلك مخالف لهذه الآيات والأحاديث. فينبغي لمن قعد عن القتال في سبيل الله ولم يقاتل هو الذي يندم على نفسه، لا أن يعيب على الخارج خروجه إذا كان خروجه في سبيل الله عز وجل. وأخ يقول: إذا كان الإنسان يصبر على الرباط، ولكن إذا جاء قتال وهجوم ربما يخاف. نعم، قد يخاف في أول الأمر، لكن إذا صبر يطمئن ويثبت، تنزل عليه السكينة. وهذا حاصل لكل من جرب ذلك. كثير من الناس يقول: لأول مرة أدخل وقاتل، يقول: خفت في أول الأمر، ثم رأيت الثبات والسكينة. فنعم، قد يخاف الإنسان في أول أمره، ولكن إذا صبر وثبت وعلم الأجر الذي هو مترتب على بقائه في هذا المكان، وعلم الثمرات المترتبة على ثباته

عباس بن عبد المطلب، أبو سفيان بن الحارث، جماعة من الصحابة. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم

قال للعباس نادي أصحاب الشجرة، فناداهم الذين بايعوا تحت الشجرة، فرجعوا رجعة رجل واحد، فما هي إلا لحظات يسيرة حتى كتب الله النصر. فالنصر بثبات ساعة، موقف واحد ربما غير المعركة. فالمقاتل محتاج إلى الصبر، إلى الثبات، إلى أن يطمئن فيما هو فيه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى قال حدثنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، شغلونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس. قال: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في القنوت: اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم سنين كسن يوسف. قال: حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد أنه سمع عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما يقول: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب على المشركين فقال: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اللهم اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. قال: حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ظل الكعبة، فقال أبو جهل وناس من قريش: ونحرت جزور بناحية مكة، فأرسلوا فجاءوا من سلاها وطرحوه عليه، فجاءت فاطمة فألقته عنه فقال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. لأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط قال عبد الله: فلقد رأيتهم في قليب بدر قتلى. قال أبو إسحاق: ونسيت السابع. وقال يوسف ابن إسحاق عن أبي إسحاق أمية بن خلف، وقال شعبة أمية أو أبي، والصحيح أمية لأن أبي بن خلف قد ذكر، فالسابع أمية بن خلف. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك، ولعنتهم. فقال: ما لك؟ قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: فلم تسمعي ما قلت وعليكم. هذا الحديث في هذا الباب في الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة. والزلزلة تنتج عنها الهزيمة، إذا حصلت لهم زلزلة رجفت قلوبهم وتزلزلت نفوسهم ينهزمون. ينبه البخاري رحمه الله بهذا الأمر وبهذا الباب على أنه من المشروع للمقاتلين ألا يغفلوا عن الدعاء بهزيمة المشركين وزلزلتهم، وأن يجعلوا هذا الأمر من الأمور المهمة عندهم، فإن الله تعالى يزلزل المشركين ويهزمهم بدعاء المؤمنين. هزمهم يوم بدر، دعا النبي صلى الله عليه وسلم حتى قتل هؤلاء القتلى الذين سماهم الرسول عليه الصلاة والسلام بأسمائهم. وهكذا هزم الله المشركين يوم حنين حين نزل النبي صلى الله عليه وسلم فاستنصر الله ودعا، وهكذا يوم ضاق عليهم الحال في غزوة الأحزاب وفي كل غزواته عليه الصلاة والسلام يستنصر الله، وكان إذا غزا يقول: اللهم أنت عبدي ونصيري، بك أحاول وبك أقاتل، ولا حول ولا قوة إلا بك. فأمر دعاء المؤمنين على المشركين بالهزيمة والزلزلة من أهم الأمور في قتالهم، وينصر الله جل وعلا به المؤمنين. ذكر عدة أحاديث: ملأ الله بيوتهم وقبور النار، شغلون عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس. قال الحافظ: وفيه الدعاء عليهم بأن يملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، وليس في الدعاء عليهم بالهزيمة، لكن يؤخذ ذلك من لفظ الزلزلة، لأن في إحراق بيوتهم غاية التزلزل لنفوسهم. يعني في الدعاء بقول ملأ الله بيوتهم وقبور النار يدعو أن يزلزلهم الله، وهذا بعده الهزيمة. والحديث الذي يليه: اللهم اشدد وطأتك على مضار، وهذا دعاء عليهم أن يهزمهم الله. وشدة الوطأة يدخل فيها الهزيمة لهم والزلزلة. قال الحافظ: فإن المراد بقال اشدد وطأتك أي اشدد عليهم البأس والعقوبة والأخذ الشديد. اشدد عليهم البأس والعقوبة والأخذ الشديد، ومن ذلك أن يهزموا ويزلزلوا. والحديث الذي يليه الثالث صريح: اللهم اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. وهكذا الذي يلي: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، أي أن يعاقبهم وأن ينتقم منهم. والحديث الذي يليه في قوله عليه الصلاة والسلام: وعليكم، في قول اليهود السام. ثم قال في بعض الطرق: يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. فيستجاب للمؤمنين فيهم فيكون الموت عليهم، ولا يستجاب دعاهم في المؤمنين. وقد مضى معنا في الأدب المفرد التنبيه على أن قوله وعليكم من الرواة من كان يرويها بدون واو عليكم، كما كان يرويها سفيان بن عيينة إذا حدث به يقول عليكم، لأنه كما سبق أن وعليكم إذا أثبتنا الواو السام عليكم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم، أي يقتضي المشاركة علينا وعليكم. لكن لو قال عليكم أي عليكم وحدكم وليس علينا. وإذا كثير من شراح الحديث يقولون: وإن كانت ثابتة في الرواية إلا أن من حيث المعنى زائدة، أكثر الرواية يروونها بإثباتها، وبعض الرواية يروي بدون واو كرواية سفيان بن عيينة رحمه الله، ولكن أكثرهم على أن من حيث المعنى زائدة لئلا يقتضي ذلك المشاركة، بل أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو عليهم هم بالهلاك والموت ويرد هذا الأمر عليهم، وليس معنى يقول علينا وعليكم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: أخ يقول في الحديث: كفى ببارقة السيوف، ببارق السيوف على رؤوسهم فتنة، يعني هل هذا خاص ببارقة السيوف؟ لا، وإن كانت تلك في الحقيقة مرعبة، يعني بطولة فعلا أن يسل سيفه وهذا يسل سيفه ويشهر كل واحد أمام الثاني، مرعبة فعلا، فتنة فعلا. لكن الذي يظهر أنه يشمل أيضا الشهيد في المعارك بهذه الأسلحة الجديدة، وأنهم يعني قصف المدافع وإطلاق النار وطاقات الأسلحة وما إلى ذلك نظير بارقة السيوف، ما هي من السهل ترون، ما هو تبلغ القلوب الحناجر حتى بهذه الأسلحة، خاصة حين يكون الإنسان في مترس ما هو متين، وإلا كذلك تواجه مع العدو أمامه في، وإلا كذلك قذائف المدافع أو قذائف الهاونات شتى أنواعها، والله أنها نظير بارقة السيوف ونظير المصافة بين الصفين، والفضل واحد، وكلهم يأمن الفتان بإذن الله، يأمن من فتنة القبر.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
0: إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إننا في أيامنا هذه وفي ختام هذا الشهر العظيم وهذا الشهر المبارك الذي جعله الله سبحانه وتعالى شهر الخيرات، شهر البركات، شهر الصيام، شهر القيام، شهر الذكر والقرآن، شهر الجهاد والنصر في سبيل الله، شهر العز والتمكين. إننا وفي ختام هذا الشهر العظيم المبارك، منا
3: من قد قدم فيه فأحسن، من قد قدم فيه فأحسن من صيام وقيام ورباط في سبيل الله جل وعلا فهنيئا له ذلك، وليسأل الله تعالى أن يثبته على ذلك وأن يزيده من فضله. ومن كان قد أساء وفرط كما هو حال بعض الناس فالاجتهاد في القيام والذكر والقراءة، والاجتهاد في الرباط في سبيل الله ومعونة المجاهدين والوقوف بجانبهم، فهذا قد خسر وفاته الخير الكثير. فليستدرك ما فات في هذا الشهر العظيم المبارك، هذا الشهر العظيم المبارك الذي جعله الله سبحانه وتعالى شهر عز وتمكين للمسلمين، شهر غزو وفتوحات. كان المسلمون يتأهبون في كل عام في مثل هذه الأيام للاعتكاف ولاستقبال هذا العشر، هذه العشر، بكثرة الصلاة والقيام والذكر لله جل وعلا. وفي هذا العام يتأهب المسلمون للمزيد من الرباط في سبيل الله جل وعلا، ولكل وقت عبادته التي تناسبه. فليس من المناسب أن يرجع الناس إلى المساجد ليعتكفوا فيها وأن يتركوا الثغور في سبيل الله. وأي شيء يعدل الرباط في سبيل الله جل وعلا؟ فقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. بل جاء في صحيح ابن حبان وفي السلسلة الصحيحة للإمام الألباني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. موقف ساعة في سبيل الله عز وجل خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. فساعة يقفها المرابط في سبيل الله مرابطا في ثغر من الثغور، حاميا للدين، مدافعا عن الأعراض، حاميا للبلد المسلم، ساعة خير من أن يصلي ليلة القدر في أشرف البقاع وأفضل الأماكن عند الحجر الأسود. فلكل وقت عبادته التي تناسبه والتي تليق به. فنوصي إخواننا المسلمين ألا يفتروا عن الرباط وعن الجهاد وعن الصبر في سبيل الله، فهذا شهر النصر والعز والتمكين، وما قد يسر الله تعالى به من الخير شيء كثير. فلنسأل الله تعالى مزيدا من فضله ولنبذل الأسباب التي تبلغنا ذلك. شهر رمضان جرت عادة الناس أن يقبلوا فيه على عبادة الله في المساجد، صلاة وصيام وذكر وقرآن وتسبيح، ولكن الله تعالى اختار لهم شيئا عظيما ليس بالأمر السهل. اختار لهم الجهاد في سبيل الله، اختار لهم الرباط في سبيل الله الذي قد كان يفوت المسلمين. فقد جاء في الحديث في الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. من لم يغزو في سبيل الله ولم يحدث نفسه بغزو، لم يحدث نفسه بالجهاد بالرباط ولم يفعل ذلك، مات والعياذ بالله على شعبة من النفاق. فهذا الفعل يزيح النفاق ويبعد النفاق من القلوب، يربي فيها الإيمان، يربي فيها الصدق. قال الله سبحانه: لا يستوي القاعدون غير أولي الضرر منكم والمجاهدون في سبيل الله. ما يستوون أبدا والله. لا يستوي من هو نائم في بيته من غير ما ضرر بمن هو مرابط في سبيل الله. لا يستوي القاعدون منكم غير أولي الضرر، استثنى الله من هو من أهل الضرر من كبر أو مرض، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، أما من كان غير ذلك فلا يستوي مع من هو في سبيل الله. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. وفضل الله المجاهدين القاعدين عظيما، فلا يستوي أبدا. فهذا العمل الذي هيأه الله ويسر به يخرج العبد من حيز النفاق ويبعد من قلبه ذلك. فمن الحكم العظيمة في شرعية القتال وشرعية الجهاد أنه يتبين الصادق من الكاذب، يتبين المؤمن من المنافق، يتبين من همه الدنيا ومن همه الدين. قال الله جل وعلا: إن يمسسكم قرح إن أصابتكم جروح سالت منكم دماء أصابتكم شدة فقد مس القوم قرح مثله، أي مس أعداءكم مثل ذلك بل وأشد. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. هذه فوائد أن الله جل وعلا يظهر المؤمنين في مثل هذه المواقف. وليعلم الله الذين آمنوا، أي يعلمهم علما يظهره على واقع الناس، وإلا فعلم الله سابق لكل شيء. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، أيضا هذا من منافع الجهاد وفوائده أن يصطفي الله من الناس شهداء. فالشهادة هي اصطفاء، الشهادة هي اختيار، الشهادة هي اجتباء. يجتبي الله جل وعلا ويصطفي ويختار من يشاء من عباده ويتخذ منكم شهداء، يتخذهم جل وعلا ليكونوا عنده، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا، تمحيص للمؤمنين ليتبين الصادق من الكاذب. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. لا بد من اختبار، لا بد من التمحيص، لا بد من الزلزلة حتى يتبين المؤمنون من المنافقين. وليمحص الله الذين آمنوا، فالجهاد تمحيص للمؤمنين، تصفية لهم، تنقية لهم، تنظيف لهم من ذنوبهم وسيئاتهم وخطاياهم، ويمحق الكافرين. الجهاد كما أنه تمحيص للمؤمنين هو محق للكافرين، قتل لهم وأسر وجرح وتشريد وإذلال للكافرين، محق للكافرين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، من منافع الجهاد في سبيل الله جل وعلا أيضا أنه يؤلف القلوب، وأنه يجمع الكلمة وأنه يوحد الصفوف، فكم ائتلفت من قلوب وكم توحدت من صفوف بالجهاد في سبيل الله. فكما قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: وإن هذه الأمة متى جاهدت عدوها ألف الله تعالى بين قلوبهم، فإذا تركوا الجهاد شغل بعضهم ببعض. وهذا والله واقع ملموس. قد كانت الفئات متقاتلة متناحرة، كل فئة تكيد للأخرى، كل فئة تعادي الفئة الأخرى في بلاد المسلمين وفي أوساط المسلمين. فيسر الله تعالى بالجهاد في سبيل الله الذي به اجتمعت القلوب، والذي به توحدت الصفوف، والذي به توجهت جميع الجهود إلى قتال هذا العدو الصائل. فهو فضل من الله تعالى على المسلمين، يجمع به كلمتهم، يؤلف به بين قلوبهم. وهذا والله من أعظم المنافع وأكبر الثمار، أن تجتمع كلمة المسلمين. وهكذا من فوائده ومنافعه الأجور العظيمة والدرجات العالية، فكم تعدد من درجات وأجور وحسنات الجهاد والرباط. جاء رجل فقال: يا رسول الله، ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: لا تستطيعه. قال: يا رسول الله، ما يعدله؟ قال: أتستطيع إذا خرج المجاهد من بيته أن تصوم دائما ولا تفطر، وأن تقوم دائما ولا تفتر حتى يرجع المجاهد من سبيل الله؟ قال: لا. قال: إذن لا تستطيعونه، لا تستطيعونه. ذروة سنام الإسلام، أعلى أعمال الإسلام، به يعز الله الإسلام ويرفع به الإسلام. أيها الناس، لا بد من الصبر، والله إنها حرب عقائدية، إما أن يثبت الإسلام وإما أن يمحى الإسلام. إنها حرب ليست سياسية، ليست مناطقية، ليست لمسؤولية، إنها حرب لأجل الدين. إما أن يثبت الإسلام وأن يدافع عنه المسلمون، وإما أن يمحى الإسلام وأن يستبدل بملة الرفض الاثني عشرية التي لا تعترف بقرآننا، بل تعتقد أنه ناقص مغير مبدل، والتي لا تعترف بسنة نبينا بل يعتقدون أنها مكذوبة، والذين لا يعترفون بصحابة نبينا ولا بأمهات المؤمنين ولا بخير القرون من السلف الصالحين، بل هم عندهم كفرة مرتدون خارجون عن ملة الإسلام. أي أمر يبقى للمسلمين مع مثل هذه الطائفة؟ إنها حرب لمحو الدين، إنها حرب لاستبدال الإسلام بملة المجوس التي يريدون تثبيتها بين المسلمين. فدافعوا عن دينكم، واستعينوا بالله جل وعلا على حرب عدوكم، ولا تهنوا ولا تحزنوا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فلا وهن ولا ضعف في وجه هذا العدو ما دمنا على الإسلام وما دمنا على الإيمان. لا وهن لا ضعف، ولا تهنوا في ابتغاء القوم، لا تهنوا في طلبهم، في متابعتهم، في قتلهم. إن تكونوا تألمون يحصل لكم ألم، يحصل لكم تعب، يحصل لكم جوع، يحصل لكم سهر، يحصل لكم جراح. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. أيضا هم يتألمون، يجرحون، يتعبون، ولكن الفرق بينكم وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم ترجون من الله الجنة، أنتم ترجون من الله الثواب، أنتم تدافعون عن دينكم، عن أعراضكم، عن أموالكم، عن بيوتكم، عن بلدكم، وهم لا يرجون ذلك. هم يخدمون الكفار، هم يخدمون اليهود، يخدمون النصارى، يخدمون إيران دولة الرفض الاثني عشرية. هم بغاة معتدون نزلوا إلى بيوتكم وإلى دوركم وإلى أوطانكم. فلنستعن بالله ولنعرف أن هذه مؤامرة على الإسلام، بدلا من أن كانت أمريكا وإسرائيل يرسلون الجنود من جنودهم والغزاة من بلدانهم إلى بلاد المسلمين، أقاموا هؤلاء الناس، أقاموا هؤلاء الناس وقعدوهم في بيوتهم وبلدانهم، وأمدوا هؤلاء بكل دعم يحتاجونه من الدعم الحسي، من السلاح والعتاد والخبراء العسكريين، وأمدوهم بالدعم المعنوي من الدفاع عنهم ومناصرتهم بالرأي العام أمام العالم ومحاولة تحسين صورتهم. فهم خدم لليهود كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما اختصم خصمان في ربهم إلا كانت الرافضة ضد الإسلام. ما اختصم خصمان، أي خصمين يختصمون في ربهم، أحد من الرافضة والآخر من غيرهم، إلا كانت الرافضة ضد الإسلام. وقال شيخ الإسلام: ومعاونتهم لليهود أمر شهير، حتى جعلهم الناس لهم كالحمير، حتى يقول العلماء: الرافضة هم حمير اليهود، هم حمير اليهود. ما أراد اليهود أن يصلوا إلى بلد إلا ركبوا على الرافضة. من مئات السنين، وليس من اليوم، ولا يخفى على المسلمين ما صنعه ابن العلقمي الرافضي وزير الدولة العباسية في أيام التتر، وكيف أدخلهم إلى بلاد المسلمين حتى قتل أكثر من 1000 مسلم، أي نحو 1,000,000 مسلم، بسبب تعاون الرافضة مع اليهود على المسلمين. فاستعينوا بالله جل وعلا على الجهاد في سبيل الله والرباط، فهو بلاء، بلاء نزل بالمسلمين، لا بد من الصبر عليه، لا بد من احتساب الأجر. ابتلي المسلمون بهؤلاء الأعداء، لم يقر لهم قرار ولم يهدى لهم بال من نحو 15 عاما، وهم يقتلون المسلمين، يفتكون بهم، يزحفون على البلاد من بلد إلى بلد. كل ذلك والله لأجل تغيير الدين، لأجل تثبيت ملة الرفض الاثني عشرية في أوساط المسلمين. فلا قرآن ولا سنة ولا صحابة ولا تابعين مع هؤلاء الناس، كل هؤلاء لا مقام لهم ولا بقاء لهم، وإن كذبوا وإن ادعوا وإن أظهروا في إعلامهم أنهم مع القرآن، فكل هذا من التقية التي هي أصل أصيل في الملة الرافضية. فبناء دينهم

0: وليست الدنيا بدار سكون، وليست الدنيا بدار طمأنينة، بل هي دار جهاد، دار صبر. مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو مجاهد، ابن 60 سنة وأكثر من 60 سنة وهو يغزو. ألم يغزو غزوة الفتح وقد جاوز 60 من عمره؟ ألم يغزو غزوة حنين بعد الفتح وقد جاوز 60 من عمره؟ أكثر من 60 عاما وهو في الجهاد وفي الغزو في سبيل الله حتى توفاه الله. فهذه الحياة حياة عقيدة وحياة جهاد. يموت المسلم على عقيدته وعلى الإسلام الذي فطره الله سبحانه وتعالى عليه. والحياة الحقيقية والموطن الحقيقي هو الدار الآخرة، هي دار الراحة، دار النعيم، دار السكون. أما الدنيا فليست والله بدار سكون. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم قنا وقِ المسلمين من شره، اللهم عليك بالرافضة المعتدين، اللهم عليك بالرافضة المعتدين، اللهم اكفناهم بما شئت يا رب العالمين، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم اهزمهم، اللهم اهزمهم، اللهم اخذلهم، اللهم خيب آمالهم، اللهم فشل مخططاتهم، اللهم انصر إخواننا المرابطين في سبيله، اللهم أيدهم بتأييده، اللهم أعنهم وارزقهم صبرا يا رب العالمين، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم قو عزائمهم، اللهم احفظهم، اللهم احفظهم، اللهم احفظهم، اللهم احفظهم وسلمهم وغنمهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: من أسباب الرزق وهو من أعظم الأسباب الجهاد في سبيل الله، سبب عظيم وباب كبير من أعظم أبواب الرزق ومن أسباب الرزق، ويعتبر من أطيب الأرزاق ومن أحسنها وأجملها. الرزق عباد الله يحرص عليه الإنسان، فإذا سمع بالجهاد قال: إذا قاتلت أقتل. يا أخي، إن الجهاد في سبيل الله من أسباب الرزق الدنيوي ومن أسباب الرزق الأخروي. قال الله عز وجل: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وقال الله سبحانه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وعند الإمام أحمد في سند حسن من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. يا أيها المسلم، إن الجهاد في سبيل الله في هذه الأزمان يعتبر من الفرص العظيمة، خصوصا

0: بسنة أو سنتين قام جهاد في سبيل الله، راية سلفية، راية شرعية، لا تبغي مالا ولا تبغي نوالا ولا تريد عطاء ولا تريد ثناء، إنما تريد نصرة دين الله سبحانه وتعالى. وقد حقق الله على أيدي أهل السنة من جهادهم للحوثيين وجهادهم للمرتدين وجهادهم للمنافقين والزنادقة الباغين المعتدين، حقق الله على أيديهم نصرا عظيما، وانتشرت السنة لا أقول في اليمن وإنما في العالم. عرف الناس من هم أهل السنة. أهل السنة هم أهل الأقلام وأهل الدفاتر وأهل المصاحف وأهل الصلاة وأهل الصيام وأهل الزكاة وأهل بر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الأخلاق وحسن الجوار. هؤلاء هذه من أعمال أهل السنة ومن مميزاتهم. أهل السنة اجتمعوا على العلم والعلم دعاهم للجهاد فجاهدوا، تركوا أموالهم، تركوا أهليهم، تركوا بلدانهم، تركوا تجاراتهم من أجل الله ومن أجل نصرة دين الله. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فيا أهل السنة لقد ارتفعت راية الجهاد في سبيل الله عز وجل، فأعدوا أنفسكم إيمانيا وحسيا وماديا، يجاهد المرء بماله وبنفسه وبقلمه وبلسانه. لا بد أن تتضافر الجهود وأن يحصل التناصر والتآزر من أجل دفع شر هذه الطائفة الذي مات منتشرا ومات جناحيه في أطراف اليمن. فهذا نداء من على منبر السنة بمركز واهلة الشماء إلى جميع المسلمين وخصوصا إلى أهل السنة أن يتناصروا وأن يتآزروا في جهاد الحوثيين وفي قتالهم. إنهم يقصفون إخوانكم ويرمونهم بأنواع القذائف التي لا ترمى إلا على الجيوش الجرارة وعلى الأسلحة المدمرة، وهؤلاء يرمون بها على بيوت طينية، يرمون بها على النساء، على الأطفال، على العزل من السلاح. فيا معاشر أهل السنة لا بد أن نغار على دين الله سبحانه وتعالى. إن لم تحصل الغيرة عند السلفي الذي عرف العقيدة السلفية وأحب القرآن وأحب السنة وأحب الصحابة وتمسك بهذا الدين، فننتظره من من؟ ننتظره من أهل البدع؟ ننتظره من أهل الأهواء؟ ننتظره من أهل الحزبيات؟ ننتظره من أهل الفسق الذين انشغلوا ببدعهم وبأهوائهم؟ فيا معاشر أهل السنة النفير النفير، فإن الأمر جد ليس بالهزل إذا لم تتكاتف أبدالنا وأنفسنا وأموالنا. فربما ذهبنا أدراج الرياح وتسلط عدونا منا وأصاب ما يطمع فينا. فالواجب على أهل السنة وعلى سائر المسلمين أن يستشعروا هذا الموقف وعظمته وأن يسرعوا لنداء العلماء في جهاد الرافضة وفي قتال الحوثيين وفي إزهاق أنفسهم ودفع الشر الذي يصول ويجول في محافظة صعدة وفي غيرها من المحافظات والمدن والقرى. لا بد أن تستشعر هذا بنفسه، هذا بماله، هذا بسلاحه، من جهز غازيا فقد غزا. اين العمل بالايات؟ اين العمل بالاحاديث؟ لاخشى ان يكون حالنا كما قال الله عن اولئك شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر لنا. الجهاد الجهاد يا معاشر اهل السنة لقد ضربتم اروع الامثلة فيما مضى، فلتجتهدوا ولتسارعوا ولتبادروا اكثر حتى تنتشر دعوتكم ويستقر الامن في بلادكم ويعرف الناس من هم اهل السنة. فان الجهاد في سبيل الله ارزاقه كثيرة، ارزاقه عديدة، منافعه عديدة. فيا معاشر المسلمين، كل واحد منا يبلغ اصحابه ويبلغ ذويه ان الامر جد. فمن كان حريصا على نصرة الدين وعلى نصرة الاسلام فعليه ان يبادر، سواء في رائلة او في حاسد او في غيرها مما يفتح الله سبحانه وتعالى. لا بد من تناصر، لا بد من تآزر، لا بد من مضافرة الجهود. ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم، ولا ينصرن الله من ينصره، ان الله لقوي عزيز. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
1: اخوني يقول: بفضل الله سبحانه وتعالى تحقق اليوم في الحبج وما حولها من بلاد البيضاء نصر عظيم، وتحررت اماكن كثيره كانت تتبع الرافضه، فنرجو دوام الدعاء لاخواننا ان الله تعالى يثبتهم. نسال الله تعالى ان يثبتهم وان يكتب اجرهم. نسال الله تعالى ان يتقبل من قتل منهم في الشهداء وان يعافي جرحاهم، ونوصيهم بالثبات والعزائم ومواصلة ما هم فيه، فذلك خير كثير. وعسى الله أن يكتب تحرير بلاد اليمن من تلك الجهات، فإنها في حروب قديمة في زوال الحكم الإمامي الشيعي، كان التحرير من تلك الجهات، من جهة يافع والبيضاء حتى وصلوا إلى صنعاء. وبإذن الله تعالى هؤلاء على هذا الطريق، فنوصيهم باحتساب الأجر والصبر فيما هم فيه، ولو احتسبوا ذلك الأجر لحصل لهم خير عظيم، ولحصل للمسلمين أيضا خير عظيم ونصر، ويدفع الله سبحانه وتعالى بذلك شرا وضررا كبيرا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير.
فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك.

أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب، فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني، إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار، إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو

ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى

أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا

خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا.

وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا

من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء، أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه، أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم، فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون.

لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل النفقة في سبيل الله. حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان هو ابن عبد الرحمن النحوي عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة، أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، وتقدم أن ذرية عبد الرحمن كثير منهم أئمة ثقات حفاظ، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة كل خزنة باب

هلم أي أقبل. قال أبو بكر: يا رسول الله، ذاك الذي لا توى عليه، توى بمعنى الهلاك أو الضياع، أي ذاك الذي لا ضياع عليه لا هلاك، يدخل من أي باب شاء ويترك الباب الآخر فلا يخشى عليه ضياع. فقال أبو بكر: يا رسول الله، ذاك الذي لا توى عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكون منهم. قال: حدثنا محمد بن سنان قال: حدثنا فليح ابن سليمان قال: حدثنا هلال، هو المشهور بهلال بن أبي ميمونة، عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فقال: إنما أخشى عليكم من بعد ما يفتح عليكم من بركات الأرض. ثم ذكر زهرة الدنيا فبدا بإحداهما وثنى بالأخرى، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا: يوحى إليه. وسكت الناس كأن على رؤوسهم الطير، ثم إنه مسح عن وجهه الرحضاء العرق، فقال: أين السائل آنفا؟ أو خير هو ثلاثا، إن الخير لا يأتي إلا بالخير، وإنه كل ما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم، يقتل حبطا. قال الحافظ: معناه الحبط هو انتفاخ البطن من كثرة الأكل، أو يلم أي يجعله يقارب ذلك، أن يعني بعض ما ينبت الربيع إذا أكثرت الماشية منه الأكل نفخ بطونها وماتت أو قاربت الهلاك، أن يعني يمثل له أن هذا خير وخضرة لكن قد تضر. فزهرة الدنيا وبركات الأرض إذا فتحت تهلك الناس، كما أن هذه الزراعات والخضرة قد تهلك البهائم. وإنه كل ما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم.

وأن النفقة في سبيل الله مضاعفة. قال الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وقد جاءت أحاديث كثيرة تؤيد هذا المعنى أو تبين هذا المعنى، وأن نفقة الإنسان في سبيل الله 700 ضعف. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أنفق نفقة في سبيل الله كتب له 700 ضعف، حديث خريم ابن فاتك عند النسائي وغيره. وهكذا جاء أن من تصدق بناقة في سبيل الله كانت له عدل 700 رقبة، وهكذا من رمى بسهم في سبيل الله ضعف إلى هذا الفضل. فالنفقة في سبيل الله، من أنفق سهما في سبيل الله، النفقة في سبيل الله مضاعفة، وتضاعف إلى أضعاف كثيرة. فبوب البخاري رحمه الله هذا الباب لينبه به على فضل الإنفاق في سبيل الله. من أنفق زوجين في سبيل الله، وقد بين الحافظ رحمه الله هنا أن الزوج يطلق على الشيء الواحد، فمعنى من أنفق زوجين أي أنفق شيئين من جنس واحد، أنفق شيئين من نوع واحد مما ينفق في سبيل الله يكون له هذا الفضل. دعاه خزنة الجنة: كل خزنة باب أيفل هلم، أي يقول له: أي فلان أقبل، أدخل من هذا الباب. هذا فضل عظيم في عمل ليس بالكبير، أنفق شيئين من نوع في سبيل الله يدعى من أبواب الجنة يوم القيامة. فقال أبو بكر: ذاك الذي لا توى عليه، أي هذا لا يخاف عليه، لا ضياع عليه ولا هلاك، يترك أي الأبواب شاء ويدخل من أي الأبواب شاء، فهو رابح وهو في نجاه على كل حال، من أي أبواب الجنة شاء دخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكون منهم. قال الحافظ: وقوله زوجين أي شيئين من أي نوع كان مما ينفق،

أو طعام، كل ما يحتاج إليه في سبيل الله. من أنفق شيئين من أي نوع كان، قال والزوج يطلق على الواحد وعلى الاثنين، وهو هنا على الواحد جزما. قال المهلب في هذا الحديث أن الجهاد أفضل الأعمال، لأن المجاهد يعطى أجر المصلي والصائم والمتصدق وإن لم يفعل ذلك، أي لأنه يدعى من أبواب الجنة كلها، وبعض هذه الأبواب للصائمين، بعضها للمتصدقين، بعضها للمجاهدين، والمجاهد يدعى من هذه الأبواب كلها. والحديث الثاني الشاهد منه قوله في آخره وإن هذا المال خضرة حلوة ونعم صاحب المسلم لمن أخذه بحقه فجعله في سبيل الله واليتامى والمساكين. نعم صاحب للمسلم هذا المال إذا أخذه بحقه، أي من حلال من مكاسبه الشرعية،

0: ثم أنفقه في سبيل الله، أنفقه في اليتامى في المساكين. وهذا يؤيد أن سبيل الله المراد به الجهاد، لأنه لو كان المراد به عموم الطاعة لكان شاملا للنفقة على اليتامى والمساكين فلم يذكرها. فلما ذكر سبيل الله وعطف على النفقة على اليتامى وعلى المساكين جاء في نسخة أيضا ابن السبيل، تبين أن المراد بقول في سبيل الله أي الجهاد. وهذا هو الأصل شرعا ولغة، إذا أطلق سبيل الله المراد به الجهاد. فإذن النفقة في سبيل الله أجرها عظيم، أي في الجهاد، من اشترى سلاحا جعله في سبيل الله، أو اشترى ما يحتاج السلاح من رصاص ونحوه، أو لباس مما يحتاجه المجاهدون، أو طعام، أو وسائل نقل، أو غير ذلك مما يحتاجه المجاهد في جهاده، فالنفقة في ذلك باب أجر عظيم لمن وفقه الله تعالى لذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
1: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم

0: بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
1: وقال الله سبحانه:
0: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت

0: في هاتين الآيتين يخبر ربنا سبحانه وتعالى عن فوائد قصص الأولين من الأنبياء والمرسلين والصالحين. وفي هذا اليوم المبارك نستعرض لحادثة من الحوادث التي حدثت في عهد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومعركة من المعارك التي خاضها أهل الإسلام فرفعوا فيها راية التوحيد وأذلوا فيها أهل الكفر والشرك العنيد. إنها معركة مؤتة. أيها المسلمون عباد الله، إن كثيرا من المسلمين قد أهمل النظر في القراءة في تاريخ السلف من أنبياء ومن صحابة لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل صار هذا الأمر مغفولا عند كثير من الناس، بل ربما إذا وجدت شابا مثقفا أو رجلا ولربما دكتورا إلى غير ذلك من هذه الرتب ومن هذه المنازل التي وصل إليها كثير من أبناء أهل الإسلام، ولربما إذا سمع اسم صحابي لا يعرف عن هذا الصحابي شيئا، ولربما لا يعرف الغزوات التي غزاها النبي عليه الصلاة والسلام، ولربما إذا سألته أن يسرد لك 5 أسماء متتابعة لزوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لربما تلكأ وتلعثم في الجواب. ولكن في الجانب الآخر إذا سألته عن أسماء مجموعة من اللاعبين أو من الفنانين أو المصارعين أو الفنانات أو المغنيات لسرد لك أسماءهم وأعمارهم وأماكنهم إلى غير ذلك. أيها المسلمون عباد الله، إن هذه المنزلة التي وصل إليها كثير من أبناء المسلمين إنها منزلة دنيئة، إنها منزلة دنيئة ينبغي لكل رجل عاقل ينتسب إلى هذا الدين أن يحرص على المآثر وأن يحرص على المفاخر التي بناها له أجداده من السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا. ولذلك فإن سلف هذه الأمة كانوا يعلمون أبناءهم ويدرسونهم سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام وسيرة صحابته الكرام، أمر لا بد منه. يعلمونهم ذلك كما يعلمونهم العلم وكما يعلمونهم ما فرض الله عز وجل عليهم لتثبت قلوبهم عند الفتن وعند الشدائد والمحن، وليأخذوا من ذلك العبرة والعظة فيستقيموا على شرع الله سبحانه وتعالى. ربما كثير من المسلمين يحب الذكاء لأبنائه ويحب أن يكونوا فطناء أذكياء، ربما تابع لهم تلك الجرائد والمجلات قصة ماجد وقصة عنترة والزير إلى غير ذلك. يا أيها المسلم الكريم، ترفع عن هذا كله ودرسهم سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام وسيرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. علمهم سيرة الإمام مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم من الأئمة الصالحين المتقين الزاهدين عليهم رضوان الله. بهذا يصلحون وبهذا يفلحون وبهذا تسلم فطرهم وتقوى وتشتد استقامتهم بهذا الدين الكريم. أيها المسلمون عباد الله، معركة موتة، هذه المعركة أعظم معركة مسخنة كانت في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأكبر معركة دامية خاضها أهل الإسلام في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانت وبين النصارى أهل وبين النصارى الرومان. هذه المعركة كانت في السنة 8 للهجرة في شهر جماد الأول، وأما موقعها في بلاد موتة في أدنى بلقاء الشام، عجل الله بتطهيرها من اليهود ومن الرافضة المجوس النصيريين بلاد الشام الغراء التي دنست اليوم بأوساخ اليهود والنصارى، ومن تبعهم ومن هو إليهم من النصيريين الرافضة المارقين. هذه البلاد عزها عظيم وقدرها عظيم في نفوس أهل الإسلام إذا عرفوا تاريخها وعرفوا مجد أبنائها من أصحاب رسول الله ومن التابعين ومن العلماء. ويوم أن جهل أهل الإسلام بتاريخهم ومجدهم لم يعرفوا عنها شيئا ولم يستعظموا ما حل بها ونزل في هذه الأيام وقبل ذلك. أيها المسلمون عباد الله، إن معركة مؤتة هي الباب الذي من خلاله دخل المسلمون في فتح بلاد النصارى، فدكوا عروشهم وأزالوا ملكهم. هذه المعركة العظيمة سببها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل الحارث بن عمير الأزدي إلى عظيم بصرى، فاعترض له في الطريق، أرسله بكتاب له كما كان عليه الصلاة والسلام يرسل الكتب إلى الملوك في البلدان، يرسل إليهم الكتب يدعوهم إلى الإسلام ويدعوهم إلى هذا الدين، فإن لم يستجيبوا له فهناك أمر آخر قد ضمن في كتبه وفي رسائله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أرسل الحارث بن عمير إلى عظيم بصرى بكتاب النبي عليه الصلاة والسلام، فاعترضه شرحبيل بن عمرو الغساني وكان واليا على البلقاء من قبل هرقل، فأخذه فأوثقه رباطا ثم قدمه وضرب عنقه. إنه منكر فظيع وجريمة شنيعة قتل الرسل، أمر شنيع عندهم. ولذلك فإن من صفات النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يقتل الرسل الذين كانوا يأتون إليه من بعض البلدان، ولربما لاقى منهم بعض الإساءة، ولكنها خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن أولئك لا يرعون لهذه العهود والمواثيق إلا ولا ذمة. بلغ الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فجمع الناس وجهز جيشا عظيما لم يتجهز هذا الجيش قبله أبدا إلا في غزوة الأحزاب، وكان عداد ذلك الجيش 3000 مقاتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جمع النبي عليه الصلاة والسلام هذا الجيش العظيم، إنهم خيرة خلق الله، إنهم حماة دين الله، إنهم أنصار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يتخلفون عن أمره ولا يعصون أمره صلى الله عليه وسلم، يطيعونه رضوان الله تعالى عليهم في يسرهم وعسرهم لمحبتهم له ولعلمهم أنه لا يأمر إلا بأمر الله. اجتمعوا رضوان الله عليهم حول النبي عليه الصلاة والسلام، حول النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر عليهم 3 من أصحابه. أمر عليهم زيد بن حارثة حبه صلى الله عليه وسلم، قال: فإن قتل زيد فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم أجمعين. ثم أمرهم أن ينطلقوا وأن ينزلوا في المكان الذي قتل فيه الحارث بن عمير رضي الله عنه. فإذا نزلوا ذلك المكان أن يدعوا من كان هناك إلى الإسلام. هذه دعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دعوة إلى الصفح، ودعوة إلى العفو، ودعوة إلى إخراج الناس من الظلمات إلى النور. مع أن الاعتداء تم منهم، لكنه صلى الله عليه وسلم رحيم بهم، أمر أصحابه أن يدعونهم إلى الإسلام، فإن استجابوا فذلك، وإن لم يستجيبوا فليستعينوا بالله على قتالهم. ثم أوصاهم بوصايا كثيرة تتعلق بحربهم وسلمهم. فلما خرج الجيش وتهيأ للرحيل إلى بلاد القتال والنزال، أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يخرجون من المدينة ويجتمع حولهم الناس ليودعونهم ويسلمون عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. هذه جهود أصحاب رسول الله. يا من أهدر جهد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، الويل لك ثم الويل لك. إنهم الذين أعزوك ورفعوا رازك راسك وحفظوا لك مجدك. يا أيها الجاهل الذي لم تعرف لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام حقا، يا عباد الله، خرج أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وخرج من معهم يودعهم ويسلم عليهم، فقالوا لهم: صحبكم الله بسلامته وردكم إلينا صالحين غانمين. فلما سمعها عبد الله قبل ذلك بكى عبد الله بن رواحة. فلما بكى عبد الله بن رواحة تعجب القوم من بكائه، فقالوا له: ما يبكيك؟ قال: والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة بكم، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ آية من كتاب الله. يا أيها الناس، هؤلاء الصحابة الكرام وهو في هذا الموقف العصيب الرهيب متوجه إلى أرض القتال، مفارق لأبنائه ولزوجته ومفارق لبلده، وأعظم من ذلك إنه سيفارق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل تأخر عبد الله بن رواحة عن الجيش ليبقى الجمعة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعاتبه النبي عليه الصلاة والسلام. أحب أن يكون آخر أهله في المدينة أن يحضر خطبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: والله إني لسمعت آية قرأها النبي عليه الصلاة والسلام، وإن منكم إلا واردها. اسمع يا عبد الله، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فكيف لي بالصدور بعد الورود. خاف من هذه الآية الذي أقسم الله فيها أن الكل سيرد النار، أن الكل سيرد النار حتما مقضيا. قال رضي الله عنه. ثم بعد ذلك قال الصحابة لهم: صحبكم الله بسلامته وردكم علينا صالحين غانمين. فسمعها عبد الله بن رواحة ثم قال: لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبد، أي ضربة واسعة المجال ينبعث منها الزبد فوق الدم كما هو معروف، أو ضربة بيدي حران مجهزة بضربة تنفذ الأحشاء والكبد، حتى يقال إذا مروا على جدثي: يا أرشد الله من غاز وقد رشدا. رضي الله عنك وأرضاك يا ابن رواحة. ثم انطلق الجيش، صحبهم النبي عليه الصلاة والسلام مشيعا لهم إلى ثنية الوداع، ثم انطلقوا على بركة الله. وهم في الطريق يتلمسون الأخبار. الأخطار ويتحسسونها لتعلم أيها المسلم وليعلم ذلك المخدوع ببهارج الأعداء الذين ينسبون إلى هذا الدين أن ليس فيه نظام وأنه عشوائي. لا والله، إنما أولئك، إنما الغرب والشرق يستقي مخططاته ويستقي مدبراته. كثير منها من سير أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل يستقونها من ديننا الذي رسمه لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم انطلقوا يتلمسون الأخبار، فإذا بالخبر يأتيهم، إذا بهرقل ينزل بمئات ألف مقاتل من الرومان، وإذا بالقبائل والبلدان المجاورة تتجمع في مئات ألف مقاتل، فإذا بها مئات ألف مقاتل مع 3000 من المسلمين. ثم بعد ذلك مكث المسلمون في معان يتشاورون ويفكرون في الأمر، فقالوا نرسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام كتابا ونضع عليه ما حصل، فإما أن يمدنا بالرجال وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي على ما أمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن عبد الله بن رواحة خالف هذا الرأي، ثم قام رضي الله تعالى عنه وشجع الناس، ثم قال: يا قوم، والله إن الذي تكرهون للذي خرجتم الشهادة في سبيل الله، والله إن لا نقاتل الناس بكثرة ولا بقوة ولا بعدد، إنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به. إنه الدين يا عباد الله الذي به سندك عروش الكفر وعروش الشرك وعروش الرفض وعروش من وقف لدين الله أو ناوى شرع الله. اعلم أيها المسلم واعلم أيها الشاب أنه لا نصر ولا قوة ولا ملك ولا هيمنة للمسلمين إلا بالتمسك بهذا الدين. قالها ابن رواحة، تخط بماء الذهب: إنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به. كم من فئة قليلة، نعم، نصرها الله على فئة عظيمة وفئة كثيرة. ثم انطلقوا واستقر الرأي على رأي عبد الله بن رواحة، فانطلقوا إلى ساحة القتال ووصلوا بلاد البلقاء، فانحاز المسلمون في قرية تسمى مؤتة، فعبأوا الجيش وتهيأوا وقسموه ميمنة وميسرة وقلب، ثم استعانوا بالله سبحانه وتعالى، فالتحم الفريقان والتقى الصفان واحتدم القتال. أقول ما سمعتم وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد ذلك أيها الناس احتدم القتال والتقى الصفان، فأخذ الراية زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقاتل قتال الأبطال المنقطع النظير حتى انغمس في وسط العدو فقتل رضي الله تعالى عنه شهيدا. ثم أخذ الراية جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ثم أخذها رضي الله عنه واقتحم على فرسه الشقراء ثم عقرها، وهذا يدل على قوة شجاعته وبسالته وصلابته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فعرف عقرها ثم انطلق تجاه العدو وهو يقول: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إلا لاقيتها ضرابها. فقاتل رضي الله تعالى عنه فأخذ الراية بيمينه فقطعت يمينه، ثم أخذها بشماله فقطعت شماله، ثم احتضنها بعضديه. يقال أن روميا ضربه ضربة حتى شقه نصفين، ولذلك أبدل بجناحين فسمي بجعفر الطيار أو بذي الجناحين، يطير بهما في الجنة حيث يشاء، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال عبد الله بن عمر: فقد رأينا جعفر بن أبي طالب وإذا به 90 ضربة ما بين طعنة برمح أو رمية بسهم، كلها فيما أقبل من جسده. يدل هذا على أنه لم يدبر، وأن الضربات كلها في مقدمة جسده، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقتل وأخذ الراية عبد الله بن رواحة، فلما أخذها جعل يستنزل نفسه ويقول لها: أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، إن أجلب الناس وشد الرنة ما لي أراك تكرهين الجنة، قد طالما قد كنت مطمئنة هل أنت إلا نطفة في شنة. ثم قال لها: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، هذا حمام الموت قد صليتي. ثم قال لها رضي الله عنه: إن تفعلي فعلهما هديتي، أي فعل جعفر وفعل زيد رضي الله تعالى عنهما. ثم نزل رضي الله تعالى عنه: إنه نزول الأبطال، إنه نزول الرجال، إنه نزول حملة الدين. يا أيها المسلمون، هؤلاء أصحاب رسول الله الذين رفعوا راية الدين، والذين حفظ الله بهم كيان الإسلام، احذروا أن تخدعوا بأفكار الحراسة وأفكار الروافض الشيعة الذين يستنقصون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهم عالة عليهم. إنهم أيها الناس تاج الرؤوس، إنهم المفاخر، إنهم الرجال الذين اختارهم الله لحماية هذا الدين. نزل ابن رواحة إلى ساحة القتال، فاستقبله ابن عم له وأعطاه عرق أو عذق من لحم، وقال له: اشدد به صلبك فقد أصابك في أيامك ما أصابك. فأخذه من يده ثم نحسه نحسه، فسمع الحطمة في جانب الناس، سمع ضرب السيوف، وسمع صهيل الخيول، وسمع الجلاد والنزال، فرماه من يده وقال لنفسه: وأنت في الدنيا. ثم قاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم أخذ الراية رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فقال: اصطلحوا على أمير لكم. فأخذها خالد بن الوليد: سيف من سيوف الله. قال عليه الصلاة والسلام: أخذ الراية زيد فقتل، ثم أخذها جعفر فقتل، ثم أخذها ابن رواحة فقتل، ثم أخذها سيف من سيوف الله. وكان هذا أول مرة يسمى فيها خالد بأنه سيف من سيوف الله. قال عليه الصلاة والسلام: ثم أخذها سيف من سيوف الله، فتح الله عليهم. ثم انتهت المعركة بعد أن دبر خالد وأعاد الخطة وغيرها. ثم انتهت المعركة بمقتل 12 رجل من المسلمين، وأما الرومان فلم يستطع عد قتلاهم، نعم أيها المسلمون عباد الله، إنه دين الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة من هذا. إنما يدار اليوم في سوريا وفي غيرها من بلاد المسلمين مما يفعله أعداء الإسلام من اليهود والروافض وغيرهم من أعداء الإسلام لا يقلقنك يا عبد الله. اجعل عبارة عبد الله بن رواحة نصب عينيك. إننا لا نقاتل الناس لا بكثرة ولا بعدد ولا بقوة، وإنما نقاتلهم بهذا الدين. قالها أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: إننا قوم أعزنا الله بهذا الدين، فإن ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. فحكام المسلمين وحكوماتهم وشعوبهم جميعا نرجع إلى دين الله، نتمسك بدين الله حتى نكون أهلا لأن ننصر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يخذل الكفرة والملحدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في سوريا، وانصر المجاهدين في فلسطين، وانصر المجاهدين في الأفغان وفي العراق، وانصرهم في بلاد صعدة وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم كن معهم يا قوي يا متين. اللهم إن الروافض قد طغوا وبغوا في البلاد وأفسدوا فيها، اللهم عليك بهم ومن تمالأ معهم أو تعاون معهم. اللهم افضحه على مرأى ومسمع، اللهم افضحه واكشف عواره يا رب العالمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك ببشار ومن معه، اللهم حز أركانه، اللهم أزل ملكه، اللهم شتت شمله، اللهم احزمه ومن معه يا قوي يا متين. اللهم اجمع كلمة إخوان المجاهدين في سوريا وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم وحد صفهم واجمع كلمتهم على ما تحبه وترضاه. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، صحا غدقا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قناة الموعظة السلفية يسرها أن تقدم لكم هذه المادة.
2: وها نحن في البلاد اليمنية، وفي هذه الأيام قد فتح الله عز وجل لأهل اليمن بابا عظيما لم يفتح لغيرهم، ألا وهو باب الجهاد في سبيل الله عز وجل، جهاد أعداء الله تبارك وتعالى من الرافضة الزنادقة الذين أشركوا بالله عز وجل وطعنوا في دين الله وأهانوا كلام الله وكفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فجهادهم جهاد مشروع، جهادهم عبادة لله عز وجل، جهادهم قربة له سبحانه وتعالى. فما على أهل اليمن إلا أن يشمروا عن ساعد الجد للقضاء على هذه الشرذمة التي تعيث في الأرض الفساد، والذي تخرب العباد والبلاد، والتي تحرق الأخضر واليابس، والتي تذهب القيم والأخلاق، والتي تدنس المقدسات. فقد أهانوا المساجد والمصاحف، وأهانوا الشرفاء والعظماء، وسفكوا الدماء، وانتهكوا الأعراض، وسلوا أهل صنعاء. كم في سجونها من نساء المؤمنين، كم في سجونها من بنات الشرفاء. سلوا المناطق التي يسيطر عليها الرافضة كيف يعيش أصحابها في ذل ومهانة وخوف ودعر، يؤخذ أبناؤهم إلى المحارق. ثم يرضون إلى المسابل. هذا كله لتعلموا عباد الله أن الرافضة إذا سيطروا على البلاد كلها ستتغير مقدساتنا وديننا وعقيدتنا. هذه المنابر التي يقال عليها قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سيسب عليها أبو بكر وعمر، وتتهم عائشة بالزنا، وتعطل العبادات، وتغير العقائد الصحيحة. فلما أهل اليمن يتغافلون ويتقاعسون ويتأخرون؟ ألا يقومون قومة رجل واحد على عقيدة صافية، عقيدة نقية، يقاتلون من أجل دين الله، لا من أجل المال ولا من أجل المنصب ولا من أجل السياسة ولا من أجل شيء من الدنيا، وإنما يدافعون عن عقيدتهم وعن أعراضهم وعن دمائهم وعن مقدساتهم وعن أموالهم تعبدا لله تبارك وتعالى. ليس لهم مخرج إلا هذا، والنصر حليف من كان هذا حاله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم يقاتلون في سبيل الله، لا يقاتلون من أجل فلان ولا علان ولا من أجل الكرسي الفلاني والمنصب العلاني، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون إلى آخر الآية. فالله عز وجل وعد بالنصر والتمكين لمن صدق معه وأخلص له. انظروا عباد الله، الرافضة يلتهمون البلدان مدينة بعد مدينة وقرية بعد قرية، يتوسعون مع أنهم أصاغر أذلاء حقراء، لكن السبب يوم أن رجع كثير من المسلمين عن دينهم وعن عقيدتهم وعن عبادتهم لربهم وعن استقامتهم على شريعتهم، وإلا فمن هؤلاء وما هي قوتهم؟ فإذا يا عباد الله علينا أن تتضافر جهودنا وأن تتوحد كلمتنا على دين الله عز وجل. ومن كان كذلك فالنصر حليفه والتأييد من الله له. فإن الله عز وجل يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. كم صاح أهل السنة وبحت أصواتهم وارتفعت أصواتهم من أول معركة في بلاد صعدة ومن حصار دماج الأول، وهم يصيحون في أهل اليمن: يا أهل اليمن، بل يا أهل الجزيرة، الرافضة يريدون مكة والمدينة، الرافضة لا يفرقون بين زيد وعبيد، الرافضة لا يريدون إلا عقيدة قد قعدوها وسطروها تخالف شرع الله، الرافضة يريدون منهجا يعيد لهم ملك فارس، الرافضة لا يرحمون أحدا إلا إذا كان رافضيا على عقيدتهم مهما كان انتماؤه ومهما كان منهجه ومهما كانت طريقته. وها أنتم تلاحظون في البلدان التي يسيطرون عليها اليوم، الرجل يكون الذي يعينهم على أن يدخلوا في بلدانه، وهو الذي يخطط لهم، وفي الغد يقتلونه ويسحبونه في الشوارع، وهكذا يفعلون ما لم تكن رافضيا اثني عشريا فأنت نجس، دمك حلال وعرضك حلال مهما غلطت نفسك. هذه عقيدتهم التي سطرت في كتب أئمتهم: كل من لم يكن رافضيا فدمه حلال وعرضه مباح وماله مباح. لا بد أن نعي هذه العقيدة ولا تكون بيننا المكايدات. كلما هجم الرافض على بلاد يتفرج الآخرون حتى يصل النار إلى كل دار وإلى كل قبيلة وإلى كل مدينة وإلى كل مكان. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله، شهر رمضان شهر العبادات، يجيش فيه الرافضة ويزداد شرهم، فعلى المسلمين أن يقبلوا على طاعة الله وأن يسعوا سعيا حثيثا لاجتثاث هذه الشرذمة التي أفسدت في البلاد اليمنية. فوصل أهل اليمن إلى ما وصلوا إليه من الحال الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. شردت الأسر، شرد العباد، أخرجوا من بلدانهم، صاروا في حالة يرثى لهم. امتلأت المساجد والشوارع بالذين يمدون أيديهم بعد أن كانوا شرفاء يعملون ويأكلون ويترزقون، كل هذا بسبب هؤلاء الأرجاس الأنجاس. فعلينا معاشر المؤمنين أن نهب هوب هبة رجل واحد أينما وجد الرافضة في أي جبهة من الجبهات، فإن هذا من أعظم العبادات ومن أجل الطاعات. ولكن علينا أن نخلص لله، أن نخلص لله سبحانه، وأن تكون قومتنا من أجل الله، من أجل دين الله عز وجل. هل تعلم أن الرافضة قد وطأوا المصاحف بأقدامهم؟ هل تعلم أن الرافضة في كثير من البلدان يخزنون في المساجد ويزمنون فيها ولا يصلون فيها؟ هل تعلم أن المنابر التي كان يلقى فيها القرآن والسنة الآن يسب فيها الصحابة؟ هناك رافضي في مدينة البيضاء يقوم على منبر مسجد التوحيد الذي كان مسجد سنة وهو أكبر مسجد في مدينة البيضاء، وإذا به يقول يزيد بن معاوية زنى بألف امرأة على خطبة الجمعة. على المنبر يقول يزيد بن معاوية زنى بألف امرأة. هكذا يريد الرافضة أن يغيروا كل شيء، كما تغيرت إيران فإنها كانت قبل 500 سنة بلاد سنية عقيدتها سنية، فلما جاء الرافضة الصفوية غيروا العقائد وغيروا المدارس وغيروا الأمور كلها، فصارت اليوم دولة الرافضية 12. لو أراد الإنسان أن يسمي ولده عند أن يأتيه مولود لابد أن يذهب إلى محل السجل المدني لينظر اسما من تلك الأسماء التي سطروها. لا يستطيع أن يسمي ولده عمر ولا عثمان ولا يسميه معاوية ولا فلان ولا فلان، فتغيرت تلك البلاد. وهكذا يريدون أن تكون بلادنا والعياذ بالله.
3: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد سمعنا من إخواننا المشايخ الفضلاء خيرا كثيرا وتوجيها طيبا وكلمات نافعة بإذن الله تبارك وتعالى، ومشاركة مني في هذا المقام بكلمة قصيرة أقول فيها: إن الروافض في بلاد اليمن وفي البلاد الإسلامية عامة قد بلغوا الذروة في الطغيان، وقد أفسدوا في الأرض فسادا لا نظير له، وهذا يؤذن بدمارهم وهلاكهم. فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: كان حقا على الله عز وجل ألا يرتفع شيء في الدنيا إلا وضعه، كان حقا على الله عز وجل ألا يرتفع شيء في الدنيا إلا وضعه. وما يصنعه الرافضة من الإجرام والتعدي والغطرسة وسفك الدماء وانتهاك الأعراض وقطع السبل وترويع الآمنين وزعزعة الأمن وإثارة الفوضى والنعرات وغير ذلك يؤذن بهلاكهم يؤذن بهلاكهم. كيف لا وهم جمعوا مع ذلك أنهم يحاربون أهل الحق وحملة القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: يا معاذ، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. ثم قال في آخر الحديث: وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فأهل السنة والجماعة ظلموا كثيرا من قبل الرافضة، وأوذوا كثيرا من قبل الرافضة، من أول ما تأسست دار الحديث بدمج على يد شيخنا ووالدنا الإمام المجدد مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله تعالى. والرافضة يعتدون ويؤذون من ذلك الزمن، كم حصلت من الأذية، كم حصل من نهب الأموال، كم حصل من التقطع في الطرقات، كم حصل من سفك الدماء. وأهل السنة يصبرون ويتحملون كل ذلك، لا يريدون إثارة الفوضى ولا نشر الشر والفتن في البلاد، ولكنهم مع ذلك لا يرضون أن تهان كرامتهم، ولا أن تنتهك أعراضهم، ولا أن تستباح دماؤهم. فهم أسود شرع، وهم الذين يأخذون بكلام الله جل وعلا وبكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في مثل هذه الأيام، وفي مثل هذه الأيام العظيمة في شهر رمضان، وهكذا في شهر شوال. والرافضة يعتدون على أهل السنة وعلى المسلمين عموما هنا وهناك. في يوم عيد الفطر والناس راجعون من صلاة العيد يكمنون لبعضهم في بعض الطرقات في أعلى دماج، فيقتلون 5 من المسلمين بغير جرم ولا إثم، وإنما هو غدر وخيانة. وهذا دينهم وهذا دأبهم. وما سمعتم مما حصل لأهل بلد منبه من استباحة بلادهم ومن سفك دمائهم ومن أذيتهم واستجوابهم والتحقيق مع بعضهم وسجن آخرين وتغييب قوم، وهكذا ما يحصل لبعض القبائل في بلاد الرضمة من بلاد محافظتهم، كل ذلك من الطغيان ومن العدوان الذي يؤذن بهلاك هذه الشرذمة ويؤذن بنهايتها. وما حصل في هذا الأسبوع من الاعتداء على دار الحديث بدماج وأذية أهلها وقتل بعضهم وترويع الأطفال والنساء والضرب العشوائي الذي طال بيت الله تبارك وتعالى ومساكن الآمنين التي يقطنها الأطفال والنساء، هذا يؤذن بهلاك هذه الشرذمة. ونحن واثقون بنصر الله تبارك وتعالى وواثقون بتأييده عز وجل، وما علينا عباد الله إلا أن نتوكل على الله تبارك وتعالى وأن نصدق مع الله عز وجل. فإن الله يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويقول الله جل وعلا: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ويقول الله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالنصر لأهل الإيمان والتأييد من الله الرحمن سبحانه وتعالى لمن نصر دينه والتزم شرعه واستقام على كتابه ولازم العدل في السراء والضراء والشدة والرخاء والسلم والحرب والسفر والحضر مع القريب والبعيد والعدو والصديق. كان في هذا اليوم اتصال بيني وبين أخينا الفاضل زكريا اليافعي، قال: لما رأينا الضرب بالهاونات يشتد على المسجد وعلى بيوت إخواننا، طلبنا من شيخنا أن نقابل ذلك بضرب على مدينة رحمان التي يقطنها الرافضة، فأبى الشيخ حفظه الله وقال: هذا أمر لا يجوز، هذا أمر لا يجوز. أهل السنة أهل عدل أهل إيمان أهل صدق، وإن حصل لهم ما حصل لأنهم يعبدون الله تبارك وتعالى ويرضونه سبحانه وينتظرون النصر منه والتأييد منه، فهو الذي يدافع عن أوليائه. ولكن علينا عباد الله أن تتضافر جهودنا كما سمعتم، وأن نتناصر، وأن تكون كلمتنا واحدة، وأن نهم همة رجل واحد، وأن ما يحصل لإخواننا هو يحصل لنا، وما يحصل لأعراضهم فهي أعراضنا ودماؤهم دماؤنا. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إن أذية أهل السنة في دار الحديث بدماج هي أذية لأهل السنة في العالم كله، وهو ضرر على أهل السنة في العالم كله. والرافضة لا يفرقون بين هذا وذاك، ولا بين بلدة وبلدة، وإنما هم يمشون على مخطط خبيث يسعون من ورائه للسيطرة على بلاد الإسلام. وما تسمعونه في بلاد سوريا من قتل الآلاف بالسلاح الممنوع دوليا، إنما هذا مما يباركه أعداء الإسلام للتمهيد للرافضة اللئام في السيطرة على بلاد المسلمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إياك عبد الله أن تفتح أذنيك لبعض المخذلين الذين عاقبهم الله جل وعلا بسبب ذنوبهم. إياك عبد الله أن تفتح أذنيك لبعض الشبهات وبعض الأمور التي تعرقلك عن هذه العبادة العظيمة التي لا يوفق لها إلا من وفقه الله جل وعلا. كم نقرأ في الكتب أحاديث الجهاد في سبيل الله عز وجل، فهي نعمة عظيمة لمن يسر الله عز وجل له هذه العبادة واختاره الله جل وعلا لها. فإياك والتأخر، وإياك والإعذار الواهية. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا إن الله على كل شيء قدير. الله ناصر دينه ومؤيد كتابه، وإنما من ناصر دين الله نصره الله وأكرمه الله وأيده الله، وإلا فإن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فمن يسر الله له هذه العبادة فهو فضل الله وتوفيق الله وتسديد الله واصطفاء الله واختياره سبحانه. تختلف عن هذه العبادة، فالله عز وجل أعلم بأمور عباده وبأحوالهم. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، يجاهد يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى ببعثه من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك

0: السبت لا ينبغي لنا ان نتأخر ولا ان نتغافل، فان الضر حاصل على الجميع، وان الضر حاصل على اهل السنة في كل مكان. ولا تظن يا عبد الله ان هذا محصور على الروافض، فان وراء ذلك اعداء الاسلام، فهم الذين يباركون ذلك، وهم الذين يشجعون ذلك، وهم الذين يدفعون ذلك من وراء وراء. او ما سمعت الله جل وعلا يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ويقول الله: ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا الى جهنم يحشرون. وانبه نفسي واخواني الا ننسى امرا عظيما وامرا جليلا، هو من اعظم اسباب النصر والتمكين، هو التضرع الى الله ودعاؤه سبحانه في السراء والضراء والشدة والرخاء والليل والنهار، ان ينصر الله جل وعلا اهل دينه وعباده الموحدين وعباده المؤمنين اينما كانوا، وان ينصر اخواننا طلاب العلم في دار الحديث بدمج، وان يمكن لهم من رقاب الرافضة الارجاس الانداس الذين يعيثون في الارض الفساد. فادعو الله واجتهد عبد الله وتفرق لعبادة الله عز وجل ودعائه، فهو القائل في كتابه: واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول سبحانه: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ويقول سبحانه: اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض أإله مع الله. ويقول سبحانه: يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. فاجتهد في الدعاء فرب دعوة مظلوم يكشف الله عز وجل بها الغمة وينصر بها اولياء سبحانه وتعالى ويقهر بها اعداء. نسأل الله تبارك وتعالى ان يقهر اعداء الاسلام من يهود ونصارى ورافضة، ان يقهرهم وان يكسر شوكتهم وان يجعل الدائرة عليهم، وان يمكن لاوليائه وان يعز انصار دينه وان يمكن لهم، وان يحفظ اخواننا في دار الحديث بدمج، وان يدفع عنهم كل سوء ومكروه، انه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين

أولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة

بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله

الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم

إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقال

الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا

النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله.

لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب
وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم.

أصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو

جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم

معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم

نزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا

إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون

كفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله

إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم

كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، واعلموا أن الله مع المتقين.

إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما

فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك والله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوا

ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب

أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون

فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر

ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين

والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر

وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما

عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له

منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة

كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك

إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا

الظالمين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله.

وانفقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام

عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه.

زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة

وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلون.

يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا

أَوْكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم.

حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا

أفبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف

المعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فإذا

ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم

معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم.

فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل.

متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ

نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا

له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت

0: ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

قال الذين استكبروا إنا قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بها.

وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم

أخ يقول: وصلنا اليوم خبر استشهاد الأخ الفاضل أبي عثمان موسى المشدلي، فنعزي أنفسنا وأهل السنة جميعا، ونسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يتقبله في الشهداء، كما نسأل الله تعالى أن ينتقم من كل متآمر على الإسلام والمسلمين. نسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يغفر له وأن يرفع درجته، فقد قام خير قيام سواء في الدعوة والتعليم في تلك الجهات في بلاد الصومعة وما حولها من بلاد البيضاء، وهكذا بالجهاد من نحو 6 أو 7 سنوات قائم على جبهة الحازمية هناك، فنسأل الله تعالى أن يرحمه. وهذه مؤامرة، مؤامرة للتخلص من كل من له تأثير. قبل أيام حادث العند، صواريخ إلى المعسكرات، وقتل كما سمعنا أكثر من 50 قتيل أو نحو ذلك. ثم هكذا قبل أيام كما سمعنا نفس هذا التفجير في بلد الضالع في المحاضرة التي كانت في الجليلة، وهكذا اليوم الأخ موسى رحمه الله خارج من الفندق ولم تمشي السيارة إلا أمتار يسيرة حتى انفجرت. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم من كل متآمر على الإسلام والمسلمين، ونعزي أهل السنة كما قال الأخ في أخينا موسى رحمه الله. فبعض الناس يعني البديل عنه صعب، إنسان مثل هذا الأخ قائم بجبهة كبيرة طويلة مع العلم والدعوة والثبات على السنة والإرشاد والانشغال بالعلم والمحاضرات والخطب، البديل كثيرا ما يكون في مثل هذا المواقف صعب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة. 100 ناقة ليس فيها واحدة تصلح للسفر عليها، فليس كل ناقة راحلة، ليس كل ناقة تصلح للسفر عليها. فتجدون الناس كذلك كإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة. وهكذا الناس كثير، ولكن عند القيام بالأمور والمواقف قليل. ما أكثر الناس بل ما أقلهم، ويشهد الله أني لم أقل فندا، إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير لكن لا أرى أحدا، لا أرى أحدا في وقت أريد رجلا في الموضع المناسب، ولكن الخلف من الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أغير على دينه وأغير على عباده. فنسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يغفر له، ونوصي إخواننا في ذلك المكان بالصبر وبالتكاتف وبالتآزر، وبأن ينظروا خيرهم ممن علم منه الخير والصدق والثبات والصبر، فيجعلون مكان هذا الأخ، فإن هذا أمر مهم، لا سيما وهم في حرب مشتعلة حولهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مات لم يدفن حتى عينوا خليفة، مات يوم الاثنين ودفن يوم الأربعاء. وكان من أسباب التأخير، أولا اختلفوا هل يقبر في موضع الذي مات فيه أو في المقبرة، هل يجرد من ثيابه ويغسل أو لا يفعل به ذلك، ثم أيضا انشغلوا بالاتفاق على خليفة.

يوم مأتم، يوم حزن، يوم بكاء، يوم صراخ، لأنه اليوم الذي قتل فيه الحسين ابن علي رضي الله عنه في كربلاء من أرض العراق. فلذا ترى الشيعة في هذا اليوم يبتدعون بدعة النياح، يبتدعون بدعة ضرب الخدود وضرب الأجساد بالعصي والسلاسل وجرح الرؤوس والوجوه بالسكاكين والآلات الحادة، كل ذلك ابتداعا منهم في دين الله جل وعلا. فلم يأمرهم الحسين بذلك رضي الله عنه، ولا يرضى منهم هذا الفعل المبتدع، وإنما يفعلون هذا الفعل لغرض تجميع الناس، لغرض تكتيل الناس وجعلهم في مكان واحد، ثم يلقون عليهم عقائدهم الباطلة. يستغلون هذا اليوم بتربية المسلمين على عقائد الشيعة الرافضية، يستغلون هذا اليوم على تحريض المسلمين، على قتال المسلمين وسفك دمائهم. فلا هم للحسين محبون ولا عليه يبكون وينوحون، وإنما هي بدعة ابتدعوها لأجل إرساخ عقائدهم وإفشائها بين المسلمين، وأيضا لقصد تشويه الإسلام. فهم يظهرون للعالم أن هذا هو الإسلام، ضرب للأجساد بالسلاسل، جرح للرؤوس بالسكاكين والآلات الحادة، سجود وركوع لغير الله جل وعلا، مشي على القبور وأكل من أتربتها وفتاتها، ويصورون للعالم أن هذا هو الإسلام، أنه دين وحشية، أنه دين فيه الضرب والجلد وفيه سفك الدماء، حتى يصد الناس عن الدخول في هذا الدين. هم يعتقدون أن الحج في هذه الأيام إلى ذلك الموضع في العراق أنه خير وأفضل من الحج إلى بيت الله الحرام، وأن الأجر فيه أعظم. كل ذلك من بدعهم ومخالفاتهم التي فارقوا بها المسلمين وساروا فيها سيرا غير سير المسلمين. وللأسف صارت هذه الحسينيات، صارت هذه المآتم والأحزان تقام في بلد الإيمان والحكمة، تقام في بلد اليمن الذي هو بلد الإيمان، بلد الحكمة. صار الرافضة في المواضع التي سيطروا عليها يقيمون هذه البدع وهذه المآتم وهذه الخرافات، زعما منهم أنهم يحزنون على الحسين وليسوا محبين للحسين وليسوا على طريق الحسين رضي الله عنه، وإنما هي بدعة القصد منها تجميع الناس وترسيخ العقائد الفاسدة عندهم وتحريضهم على المسلمين. فلا يجوز مشاركتهم في ذلك، ولا يجوز حضور هذه الاجتماعات لهم، ولا يجوز للإنسان حتى أن يكون في ذلك المكان يبيع ويشتري، كما قرره شيخ الإسلام رحمه الله أن الباعة لا يجوز أن يحضروا للبيع والشراء في أماكن الأعياد المبتدعة، لا أن يشاركهم في الأكل من طعامهم، ولا في حضور اجتماعاتهم، ولا في البيع والشراء لهم في تلك الأماكن التي جعلوها لهذه الأعياد، ولا فعل شيء فيه مشاركة لهم في هذه البدع التي هي مفارقة للمسلمين في طريقتهم التي ساروا عليها من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا.

هم يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون.

وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون

وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به

وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن

ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله.

يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه.

من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون.

أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا

الظالمين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم.

المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى

سريرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى. ولئن

يأتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت

إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم

0: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن

وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون

أعمدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أولا نحمد الله تبارك وتعالى الذي هيأ لنا هذه الزيارة ويسر لنا اللقاء بهذه الوجوه الطيبة السلفية في هذه الدار العامرة المباركة، في هذه الدار العلمية السلفية التي يقوم عليها أخونا الشيخ المفضال أبو عبد الرحمن رشاد الضالعي حفظه الله، وحفظ الله جميع أهل السنة، مشائخ ودعاة وطلاب علم ومتعلمين وعوام وصغارا وكبارا، وحفظ الله أهل الإسلام من كيد الكائدين ومكر الماكرين وتربص المتربصين. أيها الناس عباد الله، إن الذي يرى مثل هذا الخير في هذه الأعصار المتأخرة ليرى أن هذه من الكرامات التي يكرم الله عز وجل بها من شاء من عباده، فإن الناس في هذه الأعصار قد زهدوا في العلم وأعرضوا عنه وأقبلوا على الدنيا وعلومها، إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى، بل صار من أهل الإسلام من يحارب العلم ويقف طريق ويقف حجر عثرة في طريق نشر العلم، شعر أم لم يشعر. هذه الاجتماعات المباركة سواء كان على المحاضرات وذكر الله عز وجل أو في حلقات العلم وحفظ القرآن والسنة تعتبر كرامة يا أهل السنة في هذه الأعصار وفي هذه الأزمان الذي تكالب فيه أعداء الإسلام على هذه الأمة وجعلوا يرمونها بكل شجر وحجر ومدر، ويمكرون ليلا ونهارا سرا وجهارا، ويؤلبون أتباعهم وأعوانهم من الداخل والخارج لحرب الحق وأهله. فإذا ما تيسر مثل هذا الخير فلنحافظ عليه
ولنشد من العزم، ولنجتهد في عبادة الله عز وجل وطاعته، ولنقبل على هذا الخير، فإن العبد لا يدري ما يعرض له وما يقدم عليه، وقد يحول بينك وبين هذا الخير عارض وحائل، فتعرف عظم هذه النعمة عند فقدها. أيها الناس، حديثي معكم في هذه الليلة بمشيئة الله عز وجل عن أمر آخر، وإنما ذكرت هذا لما رأيت من الخير في هذا الدار، ومما تثلج به الصدور وتقر به أعين أهل السنة والأثر. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بيّن الله عز وجل أن الميزان عنده والدرجات العلى إنما هي على حسب تقوى العبد واستقامته على دينه، وإلا فالكل خلق من ذكر وأنثى وهو جل العباد، بل الأصل فيهم، ولكن التفاضل بالتقوى. ونوه أنه جعلهم شعوبا وقبائل، وقد بين أهل العلم أن الشعوب في العجم والقبائل في العرب، وكانت العرب قبائل متعددة، فبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم في قبائل العرب في قبيلة قريش، كانت قبائل العرب لها دور عظيم في نصرة هذا الدين وفي مؤازرة هذا النبي الأمين وفي الدفاع عن حياض الإسلام، ولهم من المآثر العظيمة والكثيرة. وكان في أول تلك القبائل، ومن أعظم تلك القبائل هي القبائل اليمانية القحطانية في نصرة الدين الإسلامي من أول بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى مر التاريخ إلى يومنا هذا، بل إلى ما شاء الله تبارك وتعالى. وأهل اليمن كما يقول أهل العلم هم العرب العاربة، عرب اليمن، قبائل متعددة، من أعظمها قبائل حمير وهمدان ومدحج وكندة، وهكذا قبائل حضرموت والسراه والمهرة وغيرها وما تفرع منها. هذه القبائل، قبائل اليمن، لو قرأت في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لوجدت الخير الكثير في فضلهم ومكانتهم، وهذا لا يخفى عليكم عباد الله، وقد ألفت في ذلك المؤلفات في فضائل أهل اليمن عموما، بل يقول بعض أهل العلم ومنهم شيخنا الإمام الوادعي: الأدلة في فضل اليمن أكثر من الأدلة في فضل الشام، وإن كانت الشام أفضل من اليمن لو لم يكن إلا أن فيها بيت المقدس، ولكن من حيث الكثرة فأدلة فضائل اليمنيين واليمن كثيرة، وليس هذا الذي أعنيه في هذا المقام، أدلة فضل اليمن وفضائل اليمن وأهل اليمن عموما، وإنما أردت أن أذكر بعض قبائل اليمن بأسمائها وما جاء فيها عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في نصرة هذا الدين،
وما يذكر عنها من الخير والنصر المبين، وهي كثيرة جدا. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تارة يثني على أهل اليمن، وتارة يدافع عنهم ممن يتكلم فيهم، وتارة يأمر بالكف عنهم. ولهذا جاء عن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه عند الإمام أحمد وصححه العلامة الألباني قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض خيلا وعنده عيينة بن حصن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعيينة: أنا أفرس بالخيل منك. فقال عيينة: وأنا أفرس بالرجال منك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكيف ذلك يا عيينة؟ فقال: خير الرجال رجال يحملون سيوفهم على أعناقهم، ورماحهم على مناسج خيولهم، يلبسون البرد من أهل نجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل، أو قال: كذبت، بل خير الرجال رجال اليمن. الإيمان يمان إلى لخم وجذام إلى آخر الحديث. خير الرجال رجال أهل اليمن. وهكذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتيه آت فيقول له: يا رسول الله، إلعن أهل اليمن، فإنهم قوم شديد بأسهم، حصينة حصونهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إذا جاءكم أهل اليمن يحملون أبناءهم على أعناقهم ويسوقون نساءهم فهم مني وأنا منهم. وجعل يلعن العاجم. والحديث عند أحمد عن عتبة بن عبد السلمي وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. بل إنه أمر بالكف عن أهل اليمن في أول أمرهم لما يعلم من قبولهم للإسلام ودخولهم فيه. جاء عند الإمام أحمد وغيره من حديث ثروة ابن مسيك الغطيفي المرادي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقلت له: يا رسول الله، أو قاتل من أدبر من قومي بمن أقبل منهم، ائذن لي في ذلك. فأذن له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فخرج الرجل منطلقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين الغطيفي؟ فخرج بعضهم يناديه ورجع، ودخل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له: أدعهم إلى الإسلام، فمن أجابك إلى الإسلام فاقبل منه، ومن أبى فكف عنه حتى يأتيك خبري أو أمري، عليه الصلاة والسلام. قال أهل العلم: لما أطلعه الله عز وجل أن أهل اليمن سيستجيبون لنداء الإسلام، فأمر بالكف عن قتلهم في ذلك الوقت. وكما سمعت أن الأحاديث كثيرة في هذا الباب، فمن تلك القبائل قبائل حمير، فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث ذي مخبر، وهو حديث صححه العلامة الألباني، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كان هذا الأمر في حمير، فنزعه الله عز وجل منهم وجعله في قريش، وسيعود إليهم. وهذه القبيلة من قرأ التاريخ وجد أن رجالها وصلوا إلى أصقاع الدنيا في زمن الفتوحات، سواء كان شمال أفريقيا ومصر، أو الأندلس، أو الشام، أو خراسان.
وسل الجيزة في مصر. لماذا سميت الجيزة؟ إنها لما اجتاز الجيش الإسلامي بقيادة بعض رجال حمير فاجتازوا

أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على

القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: عنها من الخير العظيم، وذكروا عنها من الرجولة ونصرة المظلوم والغيرة على الأعراض. هذه القبيلة بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم خالد بن الوليد، كما عند البيهقي من حديث البراء بن عازب، ورواه الطبري في تاريخ الأمم والملوك، وأصله في صحيح البخاري. بعث إليهم خالد بن الوليد، فتأخر إسلامهم، فأرسل بعده علي بن أبي طالب، وقال: من كان مع خالد فليرجع، ومن أراد أن يبقى مع علي فليبقى. قال البراء: فأدركنا علي بن أبي طالب عند صلاة الفجر، خرجنا إليه فصلى بنا الفجر وصفنا صفا واحدا، فلما انتهى من صلاته قام في الناس وقرأ رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال: فأسلمت همدان. في رواية عند ابن جرير الطبري: وكانوا 20,000 أسلموا في يوم واحد. فأرسل البشير إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما وصل إليه الخبر سجد لله شكرا وقال: السلام على همدان، السلام على همدان. وهكذا الأشعريون، وما أدراك ما الأشعريون؟ أصحاب وادي رماع وغيره، الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرين، حفظة القرآن، الصائمون القائمون. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل زاد عيالهم بالمدينة جمعوا ما عندهم ثم اقتسموه بينهم بالسوية، فأنا منهم فهم مني وأنا منهم، كما في الصحيحين وفي حديث أنس عند الترمذي وغيره، أنهم لما قدموا مهاجرين إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم قال أنس: وهم أول من جاء بالمصافحة، فلما اقتربوا من المدينة جعلوا يرتجزون: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. وفي حديث أبي موسى الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف بيوت الأشعريين بالليل من صوت القرآن أو من دوي صوت القرآن، يبيتون يقرؤون كتاب الله ويتلونه، فإذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم في شوارع المدينة يعرف بيوت الأشعريين وهو يسمع صوت القرآن من بيوتهم رضي الله عنهم. منهم أبو موسى الأشعري الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وهكذا قبائل الأزد، وما أدراك ما الأزد، الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: نعم القوم الأزد، طيبة أفواههم، برة أيمانهم، نقية قلوبهم. رواه أحمد عن أبي هريرة وصححه الألباني. قبائل الأزد يمانية تفرقت، فمنهم من سكن عمان، ومنهم من سكن بلاد غسان في الشام، ومنهم من ذهب إلى نجد، وكان منهم قبائل الأوس والخزرج، فإنهم يعودون إلى قبائل الأزد. وما أدراك ما الأوس والخزرج؟ الذين فتحوا صدورهم وقلوبهم وبيوتهم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وسماهم الله عز وجل الأنصار، وسماهم سبحانه وتعالى وقال في وصفهم: يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قدموا أرواحهم وأموالهم وأرضهم لنصرة هذا الدين العظيم، وهم من قبائل الأزد. وهكذا معاشر المؤمنين، قبائل دوس، وما أدراك ما قبائل دوس؟ وهم من أهل اليمن الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم كما في حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد وغيره: لقد هممت ألا أقبل هدية إلا من مهاجري أو من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي. وهكذا جاء في حديث أبي هريرة في الصحيح: جاء الطفيل بن عمرو الدوسي وقال: يا رسول الله، إن دوسا أبت وكفرت فادعوا الله عليها. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقيل: هلك الدوس. فقال: اللهم اهد دوسا وأت بهم. أتدرون هذه القبيلة من أنتجت؟ إنها أنتجت أبا هريرة الذي هو حافظ الأمة، عبد الرحمن بن صخر الذي حفظ على هذه الأمة آلاف الأحاديث، الذي لا نفتح كتابا من كتب السنة إلا وجدنا أبا هريرة يملأ صفحات الكتاب، الذي نقل لنا هذا الموروث العظيم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إنه من هذه القبيلة. وهكذا قبائل مذحج، ويقال مذحج على وزن مسجد كما قال أهل العلم، جاء من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه السلمي عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر قبائل العرب، أو قال: شر قبائل العرب نجران وبنو تغلب، وأكثر القبائل في الجنة مذحج. أكثر القبائل في الجنة مذحج، صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وهكذا معاشر المؤمنين، من ذلك قبيلة المعافر، فقد جاء عن أبي ثور الفهمي رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجيء له بثوب معافري، وعنده أبو سفيان، فلعن أبو سفيان من صنع هذا الثوب، أو صنع له، أو من صنع هذا الثوب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنهم، فإنهم مني وأنا منهم. رواه الإمام أحمد وصححه شيخنا رحمه الله تعالى في رياض الجنة في الرد على أعداء السنة. وهكذا من تلك القبائل قبائل النخع الذين يقمن آخرهم بلاد لودر أو جوار لودر، قبائل النخع. فقد جاء عند الإمام أحمد وصححه محقق المسند من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهذا الحي أو يثني عليهم، أي النخع، حتى تمنيت أني واحد منهم. وكم تخرج من هذه القبائل من العلماء ومن العباد الزهاد ومن المجاهدين الأبطال الذين قادوا جيوش أهل الإسلام هنا وهناك. وهكذا جهينة، وهي من قبائل اليمن، قال عليه الصلاة والسلام: أسلم وغفار ومزينة وجهينة موالي الله ورسوله، موالي الله ورسوله. والحديث عند أحمد. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أنه قال: خير هم خير من أشجع، هم خير يوم القيامة. وذكر بعض القبائل الأخرى: أسلم وجهينة ومزينة، أو شيء من مزينة خير من غفار وأشجع يوم القيامة. والحديث في الصحيحين بالمعنى. وكم تجد من الأحاديث في هذا الباب عباد الله. ومن ذلك أيضا ما أثنى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على أهل عدن ومن يخرج منهم من الصالحين فينصرون دين الله تبارك وتعالى. فقد روى الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من عدن أبين 12,000 ينصرون الله ورسوله هم خير من بيني وبينهم. يخرج من عدن أبين، وقال عدن أبين حتى يميزها من عدن لاعة التي تقع في محافظة حجة، فتلك يقال لها عدن لاعة، وقد صارت في أيامنا خرابا وأطلال، وهذه يقال لها عدن أبين. يخرج من عدن أبين 12,000 ينصرون الله ورسوله هم خير من بيني وبينهم. كل هذا الثناء على التفصيل على قبائل اليمن لما فيه من الخير، لما فيه من حب السنة، لما فيه من الغيرة على دين الله، لما فيه من التضحيات في سبيل الله عز وجل. فإن الله تبارك وتعالى يقول في أهل اليمن: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في حديث قرة ابن إياس: وإني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن، أي أجد ما يحصل من التنفيس، تنفيس الله عز وجل بأهل اليمن على المسلمين في تلك الغزوات وفي تلك الفتوحات. ومن تلك القبائل أيضا قبيلة مراد اليمانية التي أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أوائلها، والتي تخرج منها العلماء والمحدثون، والذي صار آخرها في أيامنا يجابهون الرفض والكفر والناس ينظرون إليهم وكأن الأمر لا يعنيهم. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أسير بن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يأتي عليكم رجل من أهل اليمن، من مراد ثم من قرن، هو سيد التابعين، كان به برص فبرئ منه إلا موضع في بطنه كالدرهم، وهو بار بأمه. فقال لعمر رضي الله عنه: فإذا لقيته يا عمر فاطلب منه أن يستغفر لك. فكان عمر رضي الله عنه حين يأتيه إمداد أهل اليمن وقبائل اليمن للجهاد يعرض القبائل قبيلة قبيلة: أين مراد؟ أين قبيلة مراد؟ فلما وصل رجال مراد قال عمر رضي الله عنه: أفيكم أويس بن عامر القرني؟ قالوا: نعم. فدعاه عمر وقال له: أكان بك برص فبرئت منه إلا موضع في بطنك كالدرهم؟ قال: نعم. قال: أولك أم وأنت بار بها؟ قال: نعم. قال: استغفر لي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. فقال: أستغفر لك وأنت أمير المؤمنين؟ قال: استغفر لي يا أويس. أويس بن عامر القرني المرادي. ثم إنه طلب منه قال له: أين تريد حتى أكتب لك إلى عامل البلاد التي تريد؟ قال: يا أمير المؤمنين، أريد أن أكون في غبراء الناس. فذهب إلى الكوفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهكذا قبائل اليمن لو نظرت في تاريخهم لوجدت أنهم إمداد أهل الإسلام ورداء أهل الإسلام، لا يرضون بالضيم ولا بالظلم ولا بالمنكر ولا بالأفكار الهدامة المنحرفة، ولهذا تجدهم أسرع الناس إلى الخير وأشد الناس إقبالا عليه من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. يأتي أولهم أو أوائلهم فيقولون يا رسول الله، حين قال لهم اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم، قالوا قبلنا يا رسول الله. ما كان عندهم تردد في قبول الخير وفي نصرة الدين، قالوا يا رسول الله جئناك لنتفقه في هذا الأمر، في هذا الدين، ونسألك عن أول هذا الأمر. يحبون السنة، يريدون العلم، ولهذا صار فيهم العلماء والعباد والزهاد والمجاهدون والأبطال الذين قادوا كثيرا من المعارك في فتوحات أهل الإسلام. وانظر إلى هذا الصحابي الذي نذكر طرفا من تاريخه وترجمته من أهل اليمن بما ذكر ذلك أهل التاريخ والسير. هذا الصحابي الجليل هو زيد بن حارثة ابن شراحيل الكلبي القضاعي، وهو يعود إلى القبائل قبيلة قضاعة المشهورة من أهل اليمن. زيد بن حارثة الذي نسمع عنه أنه حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي كان يدعى في أول الإسلام زيد بن محمد، هذا من أهل اليمن. هذا الرجل كما ذكر الحافظ في الإصابة وهكذا ابن عبد البر وغيرهم من أهل التاريخ والسير أنه أرادت أمه أن تزور أهلها في قبائل معن، فاستأذنت زوجها حارثة ابن شراحيل وانطلقت برفقة زيد من بلاد صعدة متجهة إلى قبائل معن عند أهلها، فذهبت بابنها. ولما وصلت إلى تلك القبيلة ومكثت فيها جاء على تلك القبيلة حرب وشر، وقامت بعض العصابات بمهاجمة تلك القبيلة، وكان هذا الغلام الصغير يلعب مع الصبيان في العراء، فاختطفهم تلك العصابة وأخذوهم سبيا، فرجعت تلك الأم مكسورة إلى بلادها إلى زوجها وليس معها زيد. فلما سألها زوجها أين زيد أخبرته الخبر، فانزعج حارثة من هذا الأمر وانطلق مع بعض رجال قبيلته وجعل يبحث هنا وهناك، يذهب إلى الحيرة ويرجع إلى مكة ويطوف بلاد نجد لعله أن يجد ولده يباع أو يشترى في بعض الأسواق فيفديه ويعيده. ومكث على هذا فترة من الزمن واشتد حزنه وعظم ألمه، فعابه بعض قومه ونهوه، فقال قصيدة مشهورة ذكرها صاحب الاستيعاب من طريق هشام الكلبي وهو من قبيلة هذا الرجل، وهو يتألم على ولده وأنه لن يبقى لن يقف ولن يتوانى عن البحث عن ولده. ومرت الأيام وذهب بعض بني كلب للحج، وكان المشركون يحجون في الجاهلية، وهذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بثمانية أعوام. فلما وصلوا إلى مكة وجدوا زيد بن حارثة وعرفوه وعرفهم، فقالوا له أبوك وإخوانك وأهلك في هم وغم وهم يبحثون عنك هنا وهناك. فأرسل إليهم رسالة يطمئنهم ويقول إني عند خير الناس وعند خير أب وعند خير أسرة، وأرسل رسالة فيها بعض الأبيات لأبيه، وكان زيد بن حارثة أخذته تلك العصابة وأوصلته إلى بعض أسواق مكة التي يباع بها العبيد، فباعوه لحكيم بن حزام بن خويلد، فأخذه حكيم بن حزام وأعطاه هدية لعمته خديجة بنت خويلد، فأخذته خديجة وأعطته النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان ذلك قبل الإسلام، قبل البعثة، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا لما رأى من خلقه ولما رأى من معاملته. ولما رجع بنو كلب أخبروا أباه بالخبر، فانطلق هو وأخوه كعب بن شراحيل وأخذ مالا جزيلا لفداء ابنه. ولما وصل إلى مكة سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم أين محمد بن عبد الله، فلما دلوهم على بيته جاءوا إليه وقالوا له: يا ابن عبد المطلب، يا ابن سيد قومه، أنتم تطعمون الجائع وتفكون العاني والأسير، وهذا ابننا نريد أن تعطينا إياه وتأخذ فداء ما شئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن هو؟ قالوا له: زيد. قال: زيد؟ قالوا: نعم. قال: أو تريدون غير ذلك؟ قالوا: وما هو؟ قال: آتي بزيد فأخيره، فإن اختاركم أخذتموه بغير فداء، وإن اختارني فوالله لا أترك من اختارني. قالوا: لقد أحسنت وأنصفت. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، فلما وصل عنده قال: أتعرف هذين؟ قال: نعم، هذا والدي وهذا عمي. فقام إليهما وقبلهما، ثم قال له: يا زيد، إما أن تختارني أو تختارهما. فقال زيد بن حارثة: والله لا أختار عليك أحدا. هذا قبل البعثة. والله لا أختار عليك أحدا، فأنت مكان أبي وعمي. فقال له أبوه: ويحك يا زيد، أتفضل الرق على الحرية؟ فقال: إنكم لا تعرفون هذا الرجل، إنه مكان الوالد والعم والأم، أو كما قال. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما هم فيه وما عندهم من الحزن عليه، أخذه بيده وخرج إلى جوار الكعبة ونادى الناس: يا معشر الناس. فاجتمع الناس حوله وقال: أشهدكم أن زيدا هو ابني، يرثني وأرثه. فطابت نفس والده، ثم انصرفا إلى بلادهما. انظروا إلى هذا الخير الذي ساقه الله عز وجل إلى زيد بن حارثة. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم حينها نبيا، لم يكن حينها نبيا، لم يدري زيد رضي الله عنه أن يكون يوما من الأيام من المقربين إلى رسول هذه الأمة ومن أحب الناس إليه، ومن أحب الناس إليه. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد أميرا على بعض الجيوش، فطعن في إمارته بعضهم، فقال: إنكم تطعنون في إمرته، وإنه خليق للإمارة، وإن أباه كان خليقا للإمارة، وإن أباه كان خليقا للإمارة. وكان يقال له: حب رسول الله. وأسامة: حب رسول الله، ابن حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان زيد بن حارثة أبيض شديد البياض، وأسامة أسود شديد السواد، فغمز فيه بعض الناس، فدخل مدجج المدلجي، مجزز المدلجي، وكان من أصحاب القافة، ووجدهما نائمين تحت لحاف، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. ففرح النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، صار من المقربين. بعث النبي عليه الصلاة والسلام فكان أول الناس إسلاما، من الأحرار، من الموالي، كان أول الناس إسلاما. ولما كان في العام الثامن وبعث النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الجيش لملاقاة الروم في مؤتة جعل أمير الجيش زيد بن حارثة وقال لهم: إن أصيب زيد فجعفر، وإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة. فقتل زيد وقتل جعفر وقتل عبد الله بن رواحة، فبكاهم النبي صلى الله عليه وسلم، قام على المنبر وعيناه تدمعان، وذكر ما حصل لهم في تلك المعركة والغزوة. فانظروا عباد الله ماذا جمع هذا الرجل اليماني من الخير العظيم، وكم تعدد غيره من أهل اليمن. يا أيها الناس، هذه القبائل التي جمعت هذا الخير العظيم على مر التاريخ من زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى يومنا هذا، في هذه الأيام عليها مؤامرة عظيمة ومؤامرة كبيرة لتدنيس أخلاقها وإذهاب إسلامها وتمزيق شملها وإضعاف قوتها وإهانة كرامتها وهتك أعراضها قبيلة قبيلة. أين أولئك الأبطال الذين ناصروا النبي صلى الله عليه الذي ناصر النبي صلى الله عليه وسلم أجدادهم؟ أين هم في نصرة دين الله عز وجل في هذه الأيام؟ يا أيها الناس، المؤامرة عظيمة، المؤامرة كبيرة، ليست في مجرد مجموعة من الروافض، وإنما هو مكر كبار. قال الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. يا أيها الناس، الرافضة ينفردون بقبائل اليمن قبيلة قبيلة، والناس يتفرجون، والضر سيشمل الجميع، والبلاء سيصل إلى كل دار إذا تقاعس أهل اليمن وخذل بعضهم بعضا واختلفوا لأجل الدنيا ومناصبها. ولو اجتمع أهل اليمن فوالله لن يضرهم أحد بإذن الله عز وجل، لا الرافضة ولا اليهود ولا النصارى، ولكن التفرق هو الذي يسبب الخلل والضعف، ولكن التفرق هو الذي يسبب تسلط الأعداء. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. إننا نرى في هذه الأيام أن أهل اليمن يخدرون عن قتال الرافضة بالسياسات الكاذبة والأقوال الباطلة. هذا يقال له: أنت لست بمستهدف. وهذا يقال له: إن شاركت بالقتال فستضرب بالطيران الأمريكي. وهذا يقال له: الرافضة ليسوا حولك حتى مزقوا قبائل اليمن وأضعفوا قوتهم وأهانوا كرامة كثير منهم. أو ما تسمعون عباد الله ما يحصل في بلاد صنعاء وغيرها من الإعدامات الجماعية بغير محاكمة؟ أو ما تسمعون عباد الله بمن يسحب برجليه من شارع إلى شارع وكان من أسياد قومه وأشرافهم؟ أو ما تسمعون عباد الله عن النساء الثكلى والشابات اليمنيات اللاتي يؤخذن من الشوارع إلى السجون؟ أو ما سمعتم ما يقوله الرافضة في بعض المدارس النسائية مما يحثونهن عليه من جهاد النكاح، يريدون إخراج بنات المسلمين إلى الجبهات للتمتع بهن والعياذ بالله. أين نخوة أهل اليمن؟ أين غيرة أهل اليمن؟ أين حرقة أهل اليمن على هذا الدين وعلى هذه العقيدة؟ أين غيرة أولئك الرجال الأبطال الذين سمعتم آباءهم وأجدادهم الأولين في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ كان يخرج الجيش من أقصى اليمن مدد لعمر بن الخطاب وأبي بكر الصديق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، مشيا على الأقدام وركوبا على الإبل حتى يصلون إلى المدينة النبوية، ثم يرسلون إلى بلاد الشام والعراق ومصر والأندلس وغيرها من البلدان، حتى صار لأهل اليمن ذرية كثيرة في كل البلدان من كثرة المجاهدين في سبيل الله الذين استوطنوا تلك البلدان وعاشوا فيها. يا أيها الناس، إنه لا حياة لنا بغير سنة رسول الله، لا حياة لنا وقد هددت عقيدتنا، لا حياة لنا إذا كانت ستذهب كرامتنا، لا حياة لنا إذا كانت ستدنس مساجدنا، لا حياة لنا إذا كانت ستنتهك أعراضنا. ما قيمة الطعام والشراب حتى نخنع ونخضع للرافضة؟ فإن أعداء الإسلام يخططون لتسليم اليمن كلها للرافضة بزعمهم أنهم يحاربون الإرهاب. سبحان الله، الرافضة يحاربون الإرهاب، يفجرون بيوت الله عز وجل، وقائلهم يقول: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، وهم يفجرون بيوت الله عز وجل، يطؤون المصاحف بأقدامهم ويحاربون الإرهاب. نعم، يحاربون الإرهاب في نظر الأعداء، لأن الإرهاب في نظر اليهود والنصارى هو القرآن الكريم والسنة المطهرة، ووجدوا من يحارب القرآن والسنة بغير كلب غير كلفة. فأعداء الإسلام لا يريدون أن يضحوا بجندي واحد، ولا أن يسفك دم رجل واحد من النصارى أو اليهود، فقد وجدوا من يقوم بهذه المهمة على أكمل وجه وأحسن حال، وهم الرافضة. وقد قاموا بالواجب العظيم في بلاد العراق، واسأل أهل العراق كيف يعيشون، وقاموا بالواجب في بلاد لبنان، وقاموا بالواجب في بلاد إيران، وها هم يسعون اليوم لإقامة ذلك في بلاد اليمن. ولكن هيهات هيهات، فأهل اليمن من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرضون بالذل، لا يرضون بالذل ولا الإهانة، وإن حصل شيء من الضعف لكنهم لا يرضون بالذل ولا بالإهانة. واقرأوا التاريخ وانظروا حال اليمنيين، وإنما يجب علينا أن ننظر أين موضعنا وأين مكاننا أهل السنة، لا نكون متخاذلين كأولئك الذين أعمى الله بصائرهم فجعلوا يبررون للرافضة ويمجدونهم ويبحثون لهم الأعذار، بل ويحاولون التزلف لهم والتقرب إليهم بالأقوال الباطلة والفتاوى الجائرة، كما يفعل ذلك محمد الإمام عليه من الله ما يستحق، فإنه قد أضل أمة من الناس بمدحه للرافضة. تارة يقول: ديننا ودينهم واحد، إخواننا ديننا ودينهم واحد، وعدونا وعدوهم واحد، وتارة يمجد أئمتهم ويمجد رموزهم، وأنهم أئمة أهل اليمن، وأنهم ينقلون من صحيح البخاري، وأنهم يقبلون بصحيح البخاري. من يقبل هذا الكلام؟ ومن يصدق هذا الكلام ولكن هذا يضر يوم أن يتبعه فئام من الناس على ذلك. فهل هؤلاء سيقاتلون الرافضة ويدافعون عن عقيدتهم إذا كان الرافضة يمدحون من على منابرهم؟ وقبل فترة من الزمن ورسوله يقول لزعيمهم: نتمنى أن تصلوا إلى المناطق الجنوبية لتؤمنوا أئمة المساجد. سبحان الله، ومتى كان الرافضة يؤمنون أئمة المساجد؟ ومتى كان الرافضة يرقبون في أهل الإيمان إلا ولا ذمة؟ الرافضة في عقائدهم، من لم يكن رافضيا فإن دمه حلال وعرضه مباح وماله مباح. لا بد أن نفهم هذا أيا كان الناس، لا بد أن يفهموا هذا. يا أيها الإخوان المفلسون، ويا أصحاب الجمعيات، ويا سائر الأحزاب، ويا أصحاب المجلس الانتقالي، ويا أيها الناس أجمعون، ويا أصحاب محمد الإمام، ويا أرباب الفيوش، اعلموا أن دماءكم حلال عند الرافضة. فإن تخاذلتم فإن ذلك سيكون عليكم عارا وشنارا إلى يوم القيامة، أن تؤخذ بلدانكم وتنتهك أعراضكم. ألم يكن الرافضة وهم في صعدة وما زالوا يناوشون حول صنعاء وهم يقولون: القضية الجنوبية، القضية الجنوبية، الجنوبيون مظلومون، إذا مسكنا صنعاء سنعطي الجنوبيين ما يريدون. فلما وصلوا إلى الجنوب ماذا صنعوا يا أهل الضالع؟ ماذا صنعوا يا أهل عدن؟ ماذا صنعوا يا أهل أبين؟ ماذا صنعوا يا أهل يافع؟ ماذا صنعوا يا أهل ردفان؟ ماذا صنعوا؟ كيف فعلوا بعدن وأهلها وأهلها؟ كيف فعلوا بالناس بعد أن وصلوا إلى عدن، وصلوا إلى البحر، لم يتركوا مكانا استطاعوا الوصول إليه إلا وصلوا إليه، بل جعلوا يقتلون الهاربين وهم على قواربهم في البحر، من الرجال والنساء والعوائل يضربونهم وهم في البحر، لتعلم أن الرافضة لا عهد لهم ولا ذمة لهم، فهم أشد الناس خيانة ونقضا للعهود، أعظم من اليهود الذين أخبر الله عز وجل عنهم في كتابه الكريم. فلنصحى من غفلتنا، ولنجمع أمرنا، ولنوحد صفنا في قتال هذه الفرقة المارقة الكافرة الفارسية التي تسعى لتحويل اليمن إلى طهران الثانية. علينا أن نتقي الله عز وجل عباد الله، ولا نغالط أنفسنا، سواء كان من أهل السنة أو من غيرهم. فبعض أهل السنة ربما أصابته الغفلة، وربما وقع عليه شيء من التلبيس، لأن هذه سياسة، هب أنها سياسة. أترضى على دينك من أجل السياسة؟ أينتهك عرضك وأنت تنظر ثم تقول سياسة؟ أيؤخذ مالك؟ أتداس كرامتك؟ أتحكم بالكفر؟ أيطاء كتاب الله؟ تعطل منابرنا؟ يا أيها الناس، دخل الرافضة بيحان في اليوم الأول وبعد يومين أو ثلاثة، وإذا بهم يخطبون على منابر بيحان بخطبهم الكفرية وبأقوالهم الشركية في ثلاثة أيام. فكيف إذا مكثوا ثلاثة أعوام؟ دخلوا الصومعة فجلسوا في مساجدها يأكلون القات، وبعض من ينتسب إلى السنة يعطيهم الطعام والشراب ويطبخ لهم بوصية من بعض أولئك القوم المخذولين. فعلينا أن نتقي الله عباد الله، وأن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نعلم أن دين الله عز وجل هو ناصره سبحانه وتعالى. فهو القائل في كتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فدين الله منصور، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. دين الله، الله أغير عليه منا، ولكن أين نحن من دين الله ومن نصرة دين الله عز وجل؟ فكن من أنصار دين الله لا من أنصار الشيطان، كن من أنصار دين الله عز وجل. إن استطعت بنفسك فبنفسك، وإن استطعت بمالك فبمالك، وإن استطعت بقولك ولسانك فبقولك ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. يا أيها الناس لا نغالط أنفسنا، المجتمعات تتطلع أنظارها إلى أهل السنة والجماعة، فإذا خضع أهل السنة وغفل أهل السنة وسكت أهل السنة ذلت المجتمعات. ارجعوا إلى التاريخ وتتبعوا الفتوحات وانظروا في غزوات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوافل الشهداء هل كانت من قطاع الصلاة أم أنها كانت من العلماء وحفظة القرآن وأرباب العلم وأهل الخير والصلاح؟ في معركة اليمامة كاد القراء أن ينتهي أمرهم، مات كثير منهم حتى خشي أبو بكر على ذهاب القرآن فأمر بجمع القرآن، لما رأى أن كثيرا من القراء هلكوا في تلك المعركة. فهل هلك دين الله؟ هل انتهى أمر الله؟ هل ذهب سنة رسول الله؟ لا والله، ولكن من نصر دين الله عز وجل فهو شرف له في الدنيا وعند الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك علينا أن ندعو الله وأن نجتهد في دعاء الله عز وجل أن يهلك الرافضة وأن يرد كيدهم في نحورهم وأن يضرب قلوب بعضهم ببعض وأن يجنب البلاد اليمنية شرهم وأن يدفع عنا كيدهم ومكرهم. ندعو الله عز وجل، فرب دعوة مستضعف مسكين مستجاب الدعوة في ظلمات الليالي ينكب الله عز وجل بها دولا من دول الكفر. فلا تبخلوا بالدعاء، لا تبخلوا بالدعاء ولا تستهينوا به، فإن الله عز وجل هو الذي يغير الأحوال وهو الذي يصلح أحوال الأمة. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا وبلادنا وسائر بلاد المسلمين، وأن يرد كيد الرافضة ومن وراءهم في نحورهم، إنه قوي متين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. ومعذرة إن كنا أطلنا عليكم، وإن كان هناك من تعقيب أو شيء لأخينا الفاضل الشيخ رشاد فليتفضلوا، بارك الله فيكم.
1: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله

إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مخاطبا عباده المؤمنين: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يخبر الله جل وعلا عن حكمته البالغة وعلمه الواسع العظيم الذي علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. كتب عليكم القتال، أي كتبه الله جل وعلا عليكم وفرضه، وهو كره لكم، مكروه إلى النفوس، ثقيل عليها، شاق عليها، ولكن وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالناس يحبون الراحة ويحبون السكون ويحبون الهدوء ويحبون عدم القتل والقتال، ولكن الله يعلم ما لا يعلمه العباد، ولذا شرع لهم ما فيه مصلحة لهم في دينهم ودنياهم. وعسى أن يكره الناس شيئا وهو خير لهم في عاجل أمرهم وآجله، وهو خير لهم في دينهم ودنياهم وفي سائر شؤونهم. وقد جعل الله جل وعلا للصحابة والتابعين ومن بعدهم بهذه الشعيرة العظيمة الخير الكثير، وهكذا يجعل الخير الكثير لمن بعدهم إذا هم قاموا به حق القيام، فتجتمع القلوب وتتحد الكلمة ويعرف الناس شر هؤلاء الألفاظ الذين عاثوا في الأرض بالفساد. عرف الناس شرهم وعرف الناس كيدهم ومكرهم، ائتلفت قلوب الناس، اجتمعت كلمتهم، برئوا من النفاق بإذن الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو ومن لم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. فإذا وفق الله جل وعلا الإنسان لهذا الأمر بنية صادقة واحتساب صحيح برئ بإذن الله جل وعلا من النفاق. وعلى العبد أن يحتسب ما يقوم به، سواء قدم خدمة أو حراسة
أو مواجهة أو مالا أو رباطا، فإنه يحتسب ذلك عند الله جل وعلا، ففي ذلك الأجور العظيمة. فقد صح عند الإمام البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما عليها. الغدوة هي الذهاب إلى أرض المعركة، والروحة هي الرجوع منها. لغدوة واحدة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا.

وهو من الفتان، رواه مسلم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه. رباط يوم وليلة، والرباط هو البقاء والمكوث في المكان الذي يتوقع إتيان العدو منه، فإن جاء العدو صده ودفعه، وإن لم يأتي بقي مرابطا في موضعه، وإن لم يطلق طلقة واحدة ثبت له هذا الأجر. رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. وإن مات فيه، إن مات وهو مرابط، ولو مات بغير القتل أجري عليه عمله. كل العمل الذي كان يعمله لا يزال يكتب له إلى يوم القيامة، وهذه خصوصية للمرابط في سبيل الله. وإلا فإن الميت إذا مات انقطعت أعماله. قال عليه الصلاة والسلام: كل ميت يختم على عمله، ينتهي عمله بموته إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قال: إلا المرابط، فإنه ينمى له عمله الذي كان يعمله، ويجري عليه ثوابه كأنه حي إلى يوم القيامة، ويجرى عليه رزقه، ويؤمن الفتان، يؤمن من فتنة القبر. إذا مات فيه سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما بال الناس يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: كفى، كفى ببارقة السيوف فوق رأسه فتنة، كفى بها فتنة، ودليلا على صدق إيمانه وصدق ما قام في قلبه. أخي المسلم، احتسب هذه الخطوات، احتسب نومك وقعودك وقيامك وبقاءك في أي مكان، ولو والله تبقى بجانب بيتك حارسا ساهرا في سبيل الله جل وعلا، أنك مرابط في سبيل الله. عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. ولكن يجب تصحيح النيات، يجب التفتيش عما في القلوب. لماذا يرابط الإنسان؟ ولماذا يقاتل؟ ولماذا يجري؟ ولماذا يسهر؟ ولماذا يتعب؟ أليجل الله ودين الله؟ ألأجل الحفاظ على هذا الدين العظيم؟ ألأجل صد هذا العدو الملحد الزنديق الذي يريد ابتثاث الدين، الذي يريد النخر في ساق الإسلام؟ أم أنه يقاتل حمية أو عصبية أو وطنية أو شهرة أو شجاعة أو رياء؟ والعياذ بالله. ثبت في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله، الرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، والرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل غضبا، من منهم في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الرجل يقاتل شجاعة، عنده حماس، شجاعة، جرأة، ولكن ليس عنده إخلاص في قلبه ولا احتساب لعمله الذي يعمله. والرجل يقاتل للمغنم، يقاتل لأجل يغنم، لأجل يأخذ الفيد، لأجل يغنم السلاح، ليس له هم في نصرة الدين. والرجل يقاتل غضبا، حمية وعصبية.

0: عربية ووطنية وبلدية، لا لله ولا لدين الله، هذا ليس في سبيل الله. بل من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فالإخلاص والاحتساب لله جل وعلا أمر عظيم. وهكذا أيضا يقاتل لأن هذا بلد مسلم، فالقتال عن البلد المسلم مشروع حتى لا يغير الإسلام فيه ولا يعتدى على الدين الذي يكون فيه. وأيضا يحذر المؤمن من الغلول، فإن الغلول من كبائر الذنوب، والغلول هو السرقة والأخذ من المال المشترك ولو من الشيء اليسير، فإنه ذنب عظيم. ثبت في صحيح مسلم عن عمر قال: أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فقالوا: فلان شهيد، فلان شهيد، فلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا والله، كلا والله، إني رأيته في النار في بردة غلها وعباه ثوب مما لغيره فيه حق ومن المال المشترك قبل أن يقسم على الناس، إني رأيته في النار في بردة غلها وعباه. وفي بعض الروايات: إن البردة التي أخذها قبل القسمة لتشتعل عليه نارا. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو قال: كان على ثقل النبي عليه الصلاة والسلام رجل يقال له كركرة، والثقل هو المتاع والمال والغذاء، كان رجل موكل به يقال له كركرة فمات، فقال الناس: هو في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار في بردة أخذها من الغنيمة. وفي صحيح مسلم عن عدي بن عميرة قال: خطب النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أيها الناس، من استعملناه على عمل، من وكلناه بمهمة ومن وكلناه بعمل، فكتمنا مخيط فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. فقام رجل أسود من الأنصار قال: يا رسول الله، هذا عملك الذي وكلتني به، اعفني عنه واتركني منه. قال: ما لك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقوله الآن، من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. فيا خيبة الله ويا حسرة الله، من سرق ومن كتم ومن غل مما لغيره فيه حق، يسرق الحديد، يكتم الحديد، يكتم سلاح، يكتم ذخيرة وباروتا يحرق بها يوم القيامة والعياذ بالله. احذر أخي المسلم أن يكون نيتك في هذا الأمر وأن يكون همك في هذا المقصد، فإنه ذنب عظيم. اعمل لله وابذل لله، فإن أعطيت شيئا بطيبة من نفسه من نفس المعطي أخذته، وإن لم تعط شيئا كان عملك وبذلك واجتهادك في سبيل الله جل وعلا لا يضيع عنك منه شيء. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، وإن مما ينبه عليه أن من كان موسرًا أو كان تاجرًا أو كان ذا سعة أن يتقي الله جل وعلا في المعسرين وفي المحتاجين، فإن كثيرًا من الناس ربما مع ضيق الحرب وشدة القتال انقطعت أعمالهم وتعطلت أشغالهم، ومن الناس من قطعت مرتباتهم وغير ذلك من الأمور، وعلى من بسط الله جل وعلا له في أمره أن يتقي الله جل وعلا في إخوانه المسلمين، فإن هذه الكربات من نفسها عن المؤمنين نفس الله عنه في كربات يوم القيامة. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سره أن ينجيه الله جل وعلا من كرب يوم القيامة فلينفس عن محسر أو يضع عنه. وقال عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة وبنحوه عن حذيفة بن اليمان وأبي مسعود الأنصاري رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل كان موسرًا وكان يداين الناس وكان يقول لغلمانه وعماله: إذا أتيتم على معسر فتجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. وفي بعض الروايات أنه حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له كبير خير إلا أنه كان يداين الناس وكان يتجاوز عن المعسرين، فإذا لقيه الله يوم القيامة قال الله عز وجل: أنا أحق بذلك منك، أنا أحق بذلك منك، تجاوز عن عبدي، تجاوز عن عبدي. وبعض الناس ربما قد سبقت له معاملة وكان وفيا أمينا ثقة، فربما ضاق عليه الحال واشتد به الأمر مع هذه الفتن، فوالله أن من سوء الخلق ومن عدم المعروف أن يرد مثل هذا الذي قد جرب وفاؤه وأمانته وصدقه ومعاملته الحسنة ثم يترك وتترك معاملته لضيق نزل به أو شدة أو عسر أصابه. يتق الله جل وعلا من بسط الله له في أمره، ويعامل الناس بالتجاوز عنهم وبالتيسير على معسرهم، لعل الله جل وعلا أن يتجاوز عنه يوم القيامة. وهكذا على المسلمين أن يتعاونوا وأن تتضافر جهودهم، من كان عنده سلاح واستطاع أن يكف شرا عن المسلمين كف الشر عنهم، ومن لم يستطع بجسده بذله لمن كان مستطيعا وجهز من كان قادرا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا. من جهز غازيا يجهز بسلاحه ومؤنته وما يحتاجه كتب له أجر الغازي، ومن خلف غازيا في أهله، رب غاز في الثغور ومرابط في الجبهات وربما أهله في حاجة أو في ضيق، فمن خلفه في أهله بخير كأنما غزا وكأنما فعل الغزو. وهكذا تتكاتف جهود الناس، هذا بماله وهذا بسلاحه وهذا بالطعام لمن كان غريبا، كم من الغرباء والله ربما قل طعامهم وربما جاعوا وهم في سبيل الله محتسبون للأجر من الله جل وعلا، لا يريدون من الناس جزاء ولا شكورا. عباد الله، علينا جميعا أن نتضافر نتعاون تتكاتف الجهود، عسى الله عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. وأبشروا بالخير وأبشروا بالفرج ما دامت القلوب مع الله، وما دامت الكلمة مجتمعة، وما دامت القلوب متآلفة، وما دام الصف واحدا، بإذن الله جل وعلا أن كل شر سيزول وكل فتنة ستنطفئ. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين، الله لا يحبهم ولا يعينهم ولا يوفقهم، بل هم في القهر، بل هم في الإذلال، بل هم في الإبعاد، بل هم في الهزيمة. أهم شيء أن نصلح أنفسنا وأن نصلح نياتنا، وأن تتضافر جهودنا، وأن تتحد كلمتنا، وأن يستقيم صفنا. هدفنا واحد ومقصدنا واحد وإرادتنا واحدة، دفع هذا العدو الذي يريد فساد الدين وفساد الوطن وفساد التجارات وفساد الأموال وانتهاك الأعراض، الذي يريد زرع الأحقاد والشقاق والعداوة بين أبناء البلد الواحد والوطن الواحد والمنطقة الواحدة. فعلى الناس أن تتكاتف جهودهم، وما هي إلا أيام بإذن الله جل وعلا، حتى يستريح بر ويستراح من فاجر، وحتى يرد الله جل وعلا قيد هؤلاء الأشرار. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم كف شر هؤلاء الأرفاض، اللهم كف شرهم وبأسهم عن المسلمين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونه، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونه، اللهم عليك بهم وبمن ناصرهم، اللهم عليك بهم وبمن تعاون معهم، اللهم عليك بهم وبمن تجسس لهم، اللهم عليك بهم أجمعين. اللهم اكفناهم بما شئت يا قوي يا متين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، اللهم أيدهم بنصرك وتوفيقه، اللهم اجمع كلمتهم على الحق والهدى، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم أصلح نياتهم، اللهم مكنهم من رقاب عدوهم، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم قنا وقِ المسلمين من شره، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: يقول هل صحيح أن الدجال ما يدخل اليمن؟ لعله من أول بلدان يدخلها هو جيشه، من أول البلدان يدخلها، فكيف تقول لا يدخل إلا مكة والمدينة فقط؟ الدجال لا يدخل مكة والمدينة، وما عدا ذلك من البلدان لم يعصمها الله منه ولم يجنبها منه، فقل له ما يدريك، لعله من أول ما يدخلها، من أوائل ما يدخلها هي، لما فيها من الروافض أصحابه، هم أصحابه، يصلح أصحابه وإلا أصحابه. اليمن يا إخوان مبتلى، مبتلى اليمن مبتلى، ولهذا تقرأ تاريخه يعني ما تمر عليه سنين إلا ويصاب بحروب من أزمنة ماضية من قبل البعثة وإلى الآن وإلى ما شاء الله. صحيح، لا تمر عليه فترة إلا وفيها حروب، فيه حروب حتى كرهه كثير من الناس وتركوه وسافروا بلدان أخر، ولا يزال فيه خير، لكن الحق أنه فيه البلوى كثير. والله المستعان، بعض الأوقات تقرأ في تاريخ اليمن وفي عام كذا حرب بين كذا وفي عام كذا حرب بين كذا وفي عام كذا، سائر الأعوام قل لا أن تجد 10 أعوام تخلو من الحروب، 20 عاما تخلو من الحروب هكذا. والله المستعان. ويعود السبب في ذلك والله أعلم إلى أمور. الأمر الأول قدر الله، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الأمر الثاني نفاسة البلد، فإنه بلد نفيس ومنفوس، ويتنافس عليه كثير من الناس من الدول، وقد وقع في الاستعمار عدة مرات، بعضه استعمر من أجل نفاسته يحاولون السيطرة عليه. أجواءه، خيراته، فيه خير، خير دنيوي، بحاره، أشجاره، أنهاره، نعم، وخير أخروي من حيث أنه إيماننا حكمة، فيه إيمان، أهله فيهم إيمان، فيهم حكمة، فيتنافس عليه بهذه الأمور لوجود الخير فيه الدنيوي والثناء الأخروي عليه. الأمر الذي يليه الفقر، في أزمنة تحصل فيها الفقر، فإن هذا الفقر مع وجود من يعني ماذا يمد يده له يجلب لهم أمورا تجعل بينهم ما هو قد ما قد ذكر. الأمر الذي يليه وجود الفرق، مؤخرا وجود الفرق، فإن بلدا تكثر فيه الفرق الضالة لا ينعم إلا أن يشاء الله. كل بلد تكثر فيه الفرق الضالة لا ينعم بخير الخير الدنيوي والأخروي إلا أن يشاء الله، وإن حصلت عليه نعمة مدة حصلت عليه نقم مدد، يعني لما فيه من الاختلاف. والله يقول لا تنازعوا وتفشلوا ثب ريحكم، فإن التنازع يسبب الفشل ويذهب الريح، والريح هو القوة، فمن مذهبات النعمة والقوة التنازع، ومن أشد ما يحصل التنازع بين الفرق. الآن مثلا تكون 50 فرقة 20 فرقة 100 فرقة كل فرقة تنازع الأخرى، ولا يمكن لملمتها بما يسمى بالتعايش وهكذا، ما يمكن. إنما الذي يجمع العباد هو ربهم وكتابهم ودينهم سنة نبيهم والصراط المستقيم، فإذا ضبطوا هذا الجانب بإذن الله وضبط لهم هذا الجانب ضبط لهم خير الدنيا والآخرة، وإذا افتلتوا على هذا الجانب والله لا ديمقراطية تجمعهم ولا تعددية تجمعهم ولا تحالف يجمعهم ولا كذلك أيضا دول تجمعهم مهما كانت، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، يكونون طيب نحن مثلا نجتمع في كذا وسنفعل كذا واتفقنا في كذا، لكن الفكر يختلف مع الفكر فيحصل من وراء ذلك التخذيل، وكل يترصد خذلان صاحبه. هيهات أن تجتمع القلوب مع اختلاف العقائد، ما يمكن، إنها عقيدة مغروسة في القلب. مهما كان، مهما قالوا مثلا أنت أسكت وهذا يسكت وتعايش وما إلى ذلك، لكن هذا يرى منكر في نظره وهذا يرى ما يخالف عقيدته في نظره، وهذا فيكون مدعاة إلى خلخلة الأمور، وكل يتحيز إلى فئته. ومن هذه الأمور أيضا، هذه أشدها، تعتبر أشدها، وهي وجود الفرق، التشبه بالكافرين ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وملتهم معروفة، التمزق والتشرذم على باطل. قال الله عز وجل: لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم. وقال: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ما لديهم فرحون. فضرب التشبه بالكفار بأطنابه في أوساط اليمنيين للتغريب الحاصل فيه، يخرج من المدرسة يخرج كذا، يعني تجد ربما كثير من الناس ما يرجع وظفا هنا إلا بعد أن يأخذ يعني دورة هناك وأعمال هناك. هذا أضر كثير من الناس على مستوى مدرس في الإنجليزية أو كذا، يأخذ دورة هناك وأعمال هناك ويرجع يدرس هنا، وهكذا طبيب، وهكذا أيضا بعض القيادات، وهكذا وهكذا أمور كثيرة. فأدى ذلك إلى شر على نظير الشر الذي هو حاصل هناك اقتبس هنا. مما يليه وهو جانب مهم، جانب ضعف التوحيد بين جانب بين كثير من الجوانب الأخرى التي لن تعتني بالتوحيد. في كل ربما مثلا الشرك موجود في القبور والأضرحة، والبدع موجودة، والشر حاصل ودون نكير، خلوه. هذا يؤدي إلى عدم أمن الدنيا والآخرة، ولا يكون أمن أبدا إلا بإقامة توحيد الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فمن حقق توحيد الله حقق يعني وعده الله بخير كثير في هذه الآيات وغيرها. ومن أخل بتوحيد الله واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم اختلت أموره كلها، خلخلت شؤونه كلها، فحصل ضعف في التوحيد. هذا الواقع لا ينكر. نعم، يقول لا إله إلا الله، يصلون يصومون كثير منهم الأصل، البلد مسلم ولله الحمد، إلا أنه يحصل من الشركيات ما يسبب النقمات. شركية حصل، يحصل شركيات عند ابن العجيل ابن علوان فلان فلان هود وما إلى ذلك، والصراخ حاصل، هذا لا يجوز، نحو هذا ابعدوا هذا، ومن هنا يخاف الضرر. جانب آخر، جانب آخر وهو جانب يعني مما سبب البلاء في البلاد إضافة إلى ما تقدم، وجود الجهل. والله الجهل شر كثير على الدنيا والآخرة، وجود الجهل، قلة العلماء، إن وجد عالم هذا صوفي هذا شيعي هذا كذا هذا كذا، ما يعتنون بالمجتمعات. والله لا تطمع أن هذه الأصناف تربي المجتمعات تربية علمية صحيحة نافعة تخرجهم من الظلمات إلى النور، وتبصرهم بدينهم وبحق ربهم ولي أمرهم، وتبصرهم كذلك بما يرضي الله سبحانه وتعالى في سائر الشؤون والجوانب على مستوى الفرد والجماعة. أبدا، هذا يعود على تقبيل ركبته والطبطب عليه، هذا يعود على تدليك رجليه، هذا يعود كذلك على يعني جباية الأموال إليه، والمهم تقديس، كل واحد يعود على تقديس نفسه. هذه الأصناف معروف، قصة الحلاج وقصة العربي وقصة يعني ماذا أهل الأهواء، هذا شيء لا ينكر. لما كان اليمن على هذه الأحوال حصل فيه الجهل وقلة الدعوة السلفية في أزمنة من الأزمان، أزمنة من الأزمان في بعض الأزمان وأزمنة وبعض الحقب، نعم حصل فيه كذلك أيضا تشبه بالكفار، حصل فيه حصلت وقعت فيه الفرق لما فيه من الخير، تدافع عليه الناس وانهمرت عليه الفرق من خارج اليمن. من الذي جاء بالقرامطة؟ من أين الهادي؟ من أين جاء الهادي؟ الهادي ما هو يمني، الهادي من الرس جاء اليمن. ومن أين جاءت الباطنية؟ من أين جاءت؟ من جاء علي بن الفضل القرمطي أمثال هؤلاء، أنا ما جاءوا إلا من الخارج، هجموا عليه لبسطه واستعمر. والحاصل مبتلى وسبب ما يحصل فيه من النكبات أمور منها ما ذكرناه، ولعل من يتقصى ذلك يجده في أكثر من هذا وأوسع. وإن مثل هذه الحلقات تعتبر علاجا لأمراض فتاكة، لكن عند من يعرف قدرها ويشكرها شكرها إنها من نعم الله عز وجل، فإنها علاج القلوب، وإنها كذلك أيضا تربية الأجيال، وإنها إصلاح المجتمع، وإنها إصلاح الأخلاق والعقيدة وإصلاح القيم وزحزحة الفتن. فبمثل هذه الحلقات تربى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى مثلها عاشوا، وهكذا على مثل ذود عن دين الله وقتال المعتدين على دين الله وعلى حمل الدين الله وصد عدوان المعتدين عليه، هكذا قاموا بدين الله خير قيام. والحاصل يا إخوان، البلوى كثير، وعلى قدر البلوى ينبغي يكون الصبر، ونحن في أزمنة متأخرة، لا يأتي شهر، ما تقول عام، قل شهر، إذا الشهر الثاني فيه ربما أمور تتقلب والبلاء يكون فيه أكثر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي عام إلا والذي بعده شر. نعم، ولكن تلاحظ أنه يأتي يوم بعد يوم، وهكذا تتحسن الأمور تارة وتساء تارات. وفي هذه وفي مثل هذه الأزمنة وما يليها، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: يأتي عليكم زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر، يعني بشكلك جمرة، تحتاج تصبر تصبر وهي تحرق جسمك وانت صابر، جمرة نسأل الله العافية. أما المثل فشديد جدا، يعني مثلي ربما أرجم بها ما أستطيع أصبر، جمرة تحرق. فكذلك القابض على دينك كأنه قابض على جمرة، لا يثبت على ذلك إلا أشداء الرجال وأقوياء الإيمان، وهي تلهف في جسمه الصابر حتى يلقى الله عز وجل. أنا أظن والله ولله الحمد أننا ما زلنا في خير مع وجود رجال السنة، مع وجود حملة العلم والدين، مع وجود الطائفة المنصورة، مع وجود الغيورين على دين الله، وأن هذا مهما كان سيأتي ما هو أشد إلى أن ينطبق عليه المثل أكثر، مثل النبوي المذكور، ونسأل الله العافية. فأين تذهبون؟ يعني إيش ما إيش تقول مثلا خلاص أنا سأذهب أغطي رأسي فتاك الحدبة، ما أدري لو الدبور بعدك في الحدبة وين رايح؟ الفتنة عامة الدنيا وما لك مفر، خاصة إن كنت عندك خير أو كذا، الخير ما حتى أركو لك، سيلحقك أهل الشر بعد هذا الخير، ما تستطيع أن تغطي رأسك من البلاء إلا أنك تتجنب الفتن، تغطي رأسك بتجنب الفتن قدر المستطاع بدعاء الله بعبادة الله، هذا جيد، هذا أحسن ملجأ وملاذ من وعزلة من الفتن. بكذلك أيضا عدم الاعتداء، بالصبر، بالخلق الحسن، بالتعامل الجيد، ببيان الحق بقدر المستطاع، وأمثال ذلك حتى تلقى الله. ونحن نعتبر أنفسنا والله في عزلة، ومع هذه العزلة شوفوا كيف يدور بعدنا الشر، دوار يدور يبحث بعدنا بحث هكذا، يبخش بخاش بعدنا، ونحن في عزلة ولله الحمد، جالسون نعبد الله، نقرأ، ندرس. فأبى الشر وأهل الشر إلا البخاش بعدنا. وأظن أن هذا لشيء يعلمه الله، والله أننا نرجو مثوبته عنده سبحانه وتعالى، لا ترتعس من هذا، والله لا ترتعس، ما يدريك أين الخير، الذي يموت غد والذي يموت اليوم، القصد هو العمل الصالح، وإلا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ما يدريك أين الخير. وإني إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني، الخير الذي أبتغيه أم الشر الذي يبتغيني؟ أما يا إخوان الحكم المدني فأنا خائف منه والله، لكن سيفرج الله الحكم الفدلاري، هذا الفدلاري الذي الآن الذي الآن يعني يجرون إليه جري هرولة، وكأنه الجنة عند بعض الناس، وكأنه خلاص يعني سيضمن لهم الأمن الذي يكون ذروة في السعادة. والله ما أدري، ما عندنا فدلاري، عندنا في اليمن ما في لأن إن شاء الله أقصد ما كثير من الدول ربما دون ما نحن عليه هنا في اليمن. نحن خائفون من هذا الحكم الذي يكون عبارة أنها فتنة جديدة، خائف منه أكرهه، هم يحبونه وأنا أكرهه، إلا أنها على الله. الحمد لله الذي من علينا فأفضل وأعطانا فأجزل، الحمد لله رب العالمين. أنا أحث أهل السنة، أحث السامعين على مضافرة الجهود وجمع الكلمة في اليمن وخارجه، إن كانوا يدركون، وهم يدركون لله الحمد، لكن من باب التأكيد، فإن أهل السنة ليسوا قليلة ولا الحمد. والله الذي يريد يخابطه يخابطونه، إذا ما يريد يبغي عليهم وما يريدهم يعيشون عيشة هنية يخابطونه، والذي يريد سالم سالمونه، والحمد لله. هذا والفضل لله سبحانه وتعالى، كان من فضل الله علينا أنه ما هم قلة. إن كانوا يريد الناس يعيشون وخلاص وبدينهم يعبدون ربهم عبادة صحيحة كما يريد الله عز وجل، يقيمون توحيد الله ويحذرون من كل منكر يرونه تحذيرا شرعيا بلا فتنة ولا شر ولا سب ولا شتم، وإنما بيانا للحق وتحذيرا من الباطل، والله جيد، ما لابد أن من بيان الخطأ ومن إقامة دين الله. ومع ذلك كل ينزل منزله، ينزل من في منزلته، ونحن لا نستطيع أن نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا ولا توفيقا ولا رشدا، وإنما ندعو ربنا أن يعيننا على طاعته، وإذا أراد بنا فتنة يتوفانا قبل أن نفتن، فما نحب الفتن والله. والحمد لله مما يسرنا ويثلج صدورنا وجود الغيرة الإيمانية عند الناس، إنما كثير من الناس يوجد فيهم الجشع هنا من هذا الجانب الذي أتعب الناس. يا ليت يكون في الناس القناعة والزهد الذي هو نبراس في هذه الحياة لكل خير مع توحيد الله عز وجل، وإنما يوجد في الناس بعض التخاذل، شيء من التخاذل والحرص على كذلك، يعني ولو حصل الضرر على أخيه أهم شيء يسلم هو، وهذا شيء في أهل السنة أو القبائل الموالية للسنة شيء فيهم والله. فينبغي أنهم يكونوا كالعضو الواحد، إن حصل جرح تألم عليه الآخر ما هو تألم يثب مثل الأسد، كيف يا أخي لا تؤذيه خلك، ويكون هذا شأننا جميعا معشر أهل السنة والقبائل الموالية لأهل السنة، لا نرضى أن يخدش واحد في مشرق ولا في مغرب ولا جنوب ولا شمال، وهذا دين الله الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، وتعاون البر والتقوى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. لمسناه والله في هذه الفترة لمس اليد، ولكن نحن نبتغي المزيد من رجال صعدة، ما رجال صعدة مالها، يعني نشعر برقود. صحيح يا أخوان أنا أعاتب فيهم شجاعتهم وأعاتب فيهم شهامتهم وقحطانيتهم، خولان وعدنان وأمثال، يعني كل هؤلاء يعود إلى قحطان. صحيح وأعاتب فيهم كذلك الخير الموجود، لا نرضى لأنفسنا ولا كذلك لإخواننا ولا لأحد لا نرضى له إلا أحسن الأوجه والصفات على قدر المستطاع. وقد صرخنا من قبل بشدة قلنا يا أهل صعدة والله لو حصل لديكم تخاذل على الحال المذكور الذي أنتم عليه ما أظن هذا يؤدي إلى خير. ولا نزال نكرر هذا حبذا أنه يحصل تكثيرا، يحصل التكثير لما قد حصل من التقصير، يحب أن يحصل التكثير لما قد حصل من التقصير فيما مضى من مظافرة الجهود لا يصلح والله منا ولا من غيرنا ولا من أهل صعدة ولا من غيرهم أن تنظر إلى أخيك وهو يرهق ويؤذى ويفتن وأنت تقول والله الله المستعان والله ما أحب له للخير لكن عساني أسلم. ما ستسلم، هذا من الخطأ. لو قمت معه قام أخوك معه قام ذاك معه سلم وسلمتم، ولو تركتموه أكل كما أكلتم كما أكل الثور الأبيض. نحتاج إلى مضافرة الجهود والتعاون على طاعة الله بعدا عن الفتنة وحرصا على السلامة. الذي يريد بنا سوءا يكفى شره، والذي يريد بنا خيرا يعطى خيره بقدر المستطاع، أليس كذلك؟ أي الله يبارك فيكم. يكفي إلى هنا، بارك الله فيكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الهدى السلفية بمودية تقدم.
1: أتى رمضان مزرات العباد لتطهير القلوب

يأتي هذا الشهر ليبعث في انفسنا بصيص الامل، بل ويزرع فيها الامل الكبير على ان نصر الله عز وجل قريب وآت على اعدائنا بمجيء هذا الشهر. تتقد جدوة الامل في نفوسنا ان الله ناصرنا ومظهرنا ومؤيدنا على اعدائنا على الحوثيين. لماذا؟ لان هذا الشهر هو شهر الانتصارات، شهر رمضان، شهر الظهور لأهل الإسلام على أعدائهم، شهر الجهاد، شهر الفتوحات. ففي اليوم السابع عشر من أيامه العظيمة انتصر فيه المسلمون على المشركين في غزوة بدر، وفي عاشر أيامه الفضيلة فتح الله على نبيه والمؤمنين مكة فتحا مبينا، وفي سادس أيامه فتحت عمورية، وفي ثناياه كانت غزوة عين جالوت التي هزم فيها التتر شر هزيمة. فلذلك نحن نتفاءل بأن الله عز وجل سينصرنا في هذا الشهر، وفرصة لأن تحدثها توبة نصوحة من الذنوب والمعاصي التي أثقلت كاهلك طيلة العام

0: فرصة.
1: هذه المحاضرة للأخ الفاضل أبي مالك صابر بن عبود اللحجي حفظه الله تعالى.
2: استعداد الأنام لاستقبال شهر الصيام.
1: والآن نترككم مع هذه المحاضرة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، نحمد الله تعالى الذي يسر لنا هذا اللقاء بآبائنا وإخواننا وأبنائنا في هذا المسجد المبارك، ونسأله جل في علاه أنه كما جمعنا في روضة من رياض الجنة وفي مسجد من بيوته، أن يجمعني بكم في الفردوس الأعلى من جنته، إنه جواد كريم. نحن في روضة من رياض الجنة التي أمرنا أن نرتع فيها إذا مررنا من عندها، فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي يحسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه، قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: يا رسول الله، ما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. روى الإمام أحمد في المسند من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب، فرجع منا من رجع وعقب منا من عقب، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد حفزه النفس وقد حسر عن فخذيه، فجعل يقول: ابشروا فإن الله قد فتح بابا من السماء يباهي بكم ملائكته، يقول: انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. فأنا أريد منكم أن تنووا بجلوسكم هذا بعد أن أديتم صلاة المغرب الانتظار لصلاة العشاء حتى يحصل لكم هذا الثواب وهذه الكرامة، مباهاة الله بكم ملائكته وإشهادهم على مغفرة ذنوبكم. هذه ثمرة من ثمرات مجالس الذكر التي تعقد بين صلاتين كمجلسنا هذا الذي يعقد بين صلاتي المغرب والعشاء. وثمرات مجالس الذكر كثيرة، وكرامات الله عز وجل على أهلها عظيمة، فمن ذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يحفظه جلكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. أضف إلى ذلك أن جلاس هذه المجالس يمتثلون أمر الله عز وجل القائل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فأمر الله عز وجل رسوله، وأمر الله لرسوله فيما ليس من خصائصه أمر لعموم أمته، أي أن الله أمرنا بأن نصبر أنفسنا في مجالس الذين يدعون ربهم والذين يدعون إلى ربهم والذين يذكرون ربهم. وما مجالسنا هذه إلا من هذا الصنف، مجالس الذكر، مجالس ندعو فيها إلى ربنا وندعو فيها ربنا ونتعلم فيها أمور ديننا. فهنيئا لمن صبر نفسه في مجالس الذكر، هنيئا له الامتثال، هنيئا له الانقياد لأمر الله عز وجل. أيها الناس، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وربك يخلق

لقد اقتضت حكمة الله عز وجل أن خلق الخلق وفاضل بينهم، فخلق الله عز وجل الجنان واختار منها الفردوس الأعلى، وخلق الله السماوات السبع واختار منها السابعة، وخلق الله الأرض واختار منها مكة، وخلق الله بقاع الأرض واختار منها المساجد، وخلق الله الجبال واختار منها أحد، جبل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يحبنا ونحبه، وخلق الملائكة واختار منهم جبرائيل وميكائيل، وخلق البشر واختار منهم الأنبياء، واختار من الأنبياء الرسل، واختار من الرسل أولي العزم الخمسة، واختار من أولي العزم الخليلين إبراهيم ومحمدا، واختار من الخليلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. وخلق الله الزمان واختار من قرونه القرون الثلاثة المفضلة، قرن الصحابة وقرن التابعين وقرن تابعيهم، قال عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. واختار من أعوام الزمان عام فتح مكة، واختار من أيامها يوم عرفة ويوم الجمعة، واختار من لياليها ليلة القدر، واختار من ساعاتها من ساعات هذا الزمان آخر ساعة من يوم الجمعة، واختار من شهور الزمان أو من شهور السنة شهر رمضان. وربك يخلق ما يشاء ويختار، فخلق الشهور واختار منها شهر رمضان الذي سيقدم علينا بعد أيام قلائل، بعد أيام قلائل سيقدم علينا شهر رمضان ضيفا كريما وزائرا عزيزا. سيقدم علينا هذا الشهر حاملا معه النفحات الربانية والعطاءات الإلهية، فينتبه الغافل ويغتنم العاقل ويتعلم الجاهل ويرتفع النازل وتغمر الأمة الفضائل. يقدم علينا هذا الشهر ليضع عن كواهلنا تلكم الذنوب والمعاصي والسيئات والمخازي.

اجتنبت الكبائر. يأتي هذا الشهر ليطهر الله عز وجل به نفوسنا من أدرانها. أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد. أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير

يأتي هذا الشهر ليبعث في أنفسنا بصيص الأمل، بل ويزرع فيها الأمل الكبير على أن نصر الله عز وجل قريب وآت على أعدائنا. بمجيء هذا الشهر تتقد جدوة الأمل في نفوسنا أن الله ناصرنا ومظهرنا ومؤيدنا على أعدائنا، على الحوثيين. لماذا؟ لأن هذا الشهر هو شهر انتصارات، شهر رمضان، شهر الظهور لأهل الإسلام على أعدائهم، شهر الجهاد، شهر الفتوحات. ففي اليوم السابع عشر من أيامه العظيمة انتصر فيه المسلمون على المشركين في غزوة بدر، وفي عاشر أيامه الفضيلة فتح الله على نبيه والمؤمنين مكة فتحا مبينا، وفي سادس أيامه فتحت عمورية، وفي ثناياه كانت غزوة عين جالوت التي هزم فيها التتر شر هزيمة. فلذلك نحن نتفاءل بأن الله عز وجل سينصرنا في هذا الشهر. نرجو ونأمل من الله عز وجل نصرا مؤزرا على الحوثيين في هذا الشهر، بما نعرفه من أن هذا الشهر حصلت فيه الانتصارات للمؤمنين على الكافرين. فرجاؤنا بالله عظيم وظننا به حسن أنه سبحانه وتعالى سينصرنا وسيظهرنا. يأتي هذا الشهر بفضائله العظيمة ليغمرنا الله عز وجل بها وينعم بها علينا، فنتعرض للنفحات وللرحمات وللفضائل العظيمة، فضائل جعلت هذا الشهر أفضل الشهور، وجعلت أيامه ولياليه بين سائر الأيام والليالي كالدر المنثور. هذا الشهر الذي فضله الله عز وجل بأن أبواب الجنة تفتح في

ليكون هذا فرصة للعابدين أن يتزودوا، وأبواب الناران تغلق فيه لكي يكون هذا فرصة للعاصين أن يتوبوا عن الذنوب والمعاصي يقلعوا. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. صفدت الشياطين أي غلت وسلسلت، فيقل شرها ويتضاءل وسواسها فلا تخلص إلى ما كانت تخلص إليه في غير رمضان. وثبت في سنن النسائي وحسنه العلامة الألباني من حديث أبي هريرة الدوسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بين أصحابه خطيبا وقال: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه الشياطين ومردة الجن لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. هذا الحديث عده بعض العلماء أصلا في جواز التهنئة بقدوم شهر رمضان، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا بين أصحابه كالمهنئ لهم بقدوم الشهر: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك. من فضائل هذا الشهر أن الله عز وجل أنزل فيه القرآن. يكفي هذا الشهر كرامة ومنقبة أن القرآن نزل فيه، فهو شهر القرآن. قال الله عز وجل:

بل أن هناك أثر عن عبد الله بن عباس يقول فيه بأن توراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وصحف إبراهيم والقرآن الكريم نزلت في شهر رمضان، أي ليس القرآن فحسب بل جل وأجل الكتب السماوية نزلت فيه. من فضائل هذا الشهر أن الله سبحانه وتعالى فرض فيه الصيام. اختار الله عز وجل شهر رمضان ليفرض فيه الصيام، فقال سبحانه:

والصيام له فضائل عظيمة. فيا لله العجب، فضائل تعقبها فضائل، فضائل بمجرد دخول الشهر، وفضائل لصيام الشهر، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. فمن فضائل الصيام أن الله عز وجل يغفر به الذنوب في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن فضائل الصيام أن له بابا في الجنة يدخل منه أهل الصيام لا يدخل منه أحد غيرهم، في الصحيحين من حديث سهل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون. يقال: أين الصائمون؟ فإذا دخلوا أغلق دونهم أبوابها حق ثمانية أتت بالنص وهي لصاحب الإحسان.

يدعى الباب بالريان لا يدخل منه إلا الصائمون. فيا لها من كرامة ويا لها من رفعة. يوم أن ينادى عليك في خضم الصائمين: قم يا فلان مع الصائمين لتدخل الجنة من هذا الباب. ميزة وتخصيص وكرامة لك من الله عز وجل. من فضائل الصيام الذي فرضه الله عز وجل في هذا الشهر المبارك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أن الله قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها. هذه رواية مسلم. الحسنة بعشر أمثالها. قال: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. الصوم جنة. فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ما شاء الله. كم حوى هذا الحديث من فضائل عظام ومناقب جسام يتقلب فيها الصائمون. اولا ابهم الله عز وجل اجر الصوم، وما ذاك الا لان اجر الصيام عظيم وجسيم وكثير، والصيام من الصبر. والله يقول في شأن الصابرين: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثم ماذا ننتظر من رب سمى نفسه الكريم إلا واسع الكرم؟ وماذا ننتظر من رب سمى نفسه المعطي إلا عظيم العطاء؟ ثم قال: الصوم جنة أي وقاية من النار. وفي الحديث الصحيح: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بين وجهه وبين النار 70 خريفا. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن فم الصائم الذي تنبعث منه الروائح الكريهة والتي يتغزز منها بنو البشر فأنه أعظم عند الله أو أطيب عند الله من ريح المسك. كرامة لهذا الصائم. ثم جاء في الحديث أن للصائم فرحتان يفرحهما، وذلك عند فطره يفرح بالأكل والشرب بعد جوع وعطش، وعند لقاء الله عز وجل يفرح بالمجازاة، يفرح بالأجور، يفرح بالثواب، يفرح بالجنة حين أن يدخل من باب الريان إليها، وفرحة عند لقاء ربه. أيها الناس، وبعد أن علمنا جملة من فضائل شهر رمضان وفضائل الصيام، السؤال الذي يطرح بل يفرض نفسه هنا: كيف نعد العدة لاستقبال هذا الشهر؟ بأي شيء نستقبل هذا الشهر؟ ما هو الزاد وما هي النوايا التي نستقبل بها هذا الشهر؟
هل العدة تكمن في الذهاب إلى السوق وشراء المأكولات والمشروبات والكماليات والإسراف في ذلك؟ لا، هذه عدة الكسالى، هذا هو استقبال الخمالى، هذا هو استقبال من لا يعرف لرمضان قيمته. أما العدة المطلوبة من العبد أن يعدها لاستقبال هذا الشهر تكمن في الآتي: العزم الصارم والإرادة الجازمة على استغلال هذا الشهر فيما يقرب إلى الله وفيما يثقل موازين حسناتنا. العزم على أن نحافظ على صيامنا من المفسدات الحسية والمعنوية، المفسدات الحسية كالأكل والشرب إلى غير ذلك، وأما المعنوية فنحافظ على صيامنا من الغيبة والنميمة والكذب والشتيمة وشهادة الزور والقول به، فإن هذه مفسدات، هذه وغيرها كثير من الذنوب والمعاصي التي تفسد صيامنا. وإن كان الإجزاء حاصل، أي إجزاء الصوم، حيث أنه لا يلزم صاحب هذه المعاصي القضاء، لكن هذه المعاصي تفسد علينا أجر الصيام، تفسد أجر الصيام. فمن أجل أن نعد العدة الصحيحة لاستقبال هذا الشهر فنعزم من الآن على أن نحافظ على صيامنا مما يفسده وينقص أجرا. العدة هي العزم، ومن الآن على أن نحافظ على صلاة التراويح والقيام وأن نلتزم بذلك ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، لكي يتحقق لنا الأجر والثواب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. العدة المطلوبة من العبد لاستقبال هذا الشهر العزم، ومن الآن على قيام ليلة القدر وتحريها لكي يعبد الله عز وجل فيها، لكي يكون كمن عبد الله 83 سنة، فإن الذي يعبد الله في هذه الليلة كمن عبده 83 سنة، لأنها خير من 1000 شهر. بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر.

حتى مطلع الفجر. وقال عليه الصلاة والسلام: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. العدة المطلوبة من العبد لاستقبال هذا الشهر تكمن في العزم ومن الآن على التخلق بأخلاق الصائمين. وأخلاق الصائمين تتمثل في اللطافة والبشر والابتسامة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم جوادا، وكان أجود ما يكون في رمضان، أجود من الريح المرسلة. العدة لاستقبال هذا الشهر تكمن في العزم ومن الآن على أن نتلو القرآن وأن نكثر من قراءته، بل وأن نعزم على ختمه أكثر من مرة، فهو شهر القرآن. والسلف الصالح منهم من كان يختم القرآن فيه كل ثلاث، ومنهم من يختمه كل سبع ليال، بل أثر عن الإمام الشافعي رحمة الله عليه أنه كان يختم القرآن في رمضان 60 مرة، أي أنه يختمه في يومه وليلته مرتين. ونحن قصاراها أن نختمه مرة واحدة، فلنعزم من الآن على ذلك. العدة لاستقبال هذا الشهر أن نعزم ومن الآن على الإكثار من التصدق والإنفاق، فإن السلف الصالح دأبوا على الإكثار من التصدق في شهر رمضان، لأن الأجور تتضاعف فيه. هذا هو الذي ينبغي علينا أن نستقبل به هذا الشهر الكريم وأن نفرح بقدومه ونستبشر ونصر، ويظهر ذلك في أقوالنا وأفعالنا وفي وجوهنا، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أيها الناس، إنه مما ينبغي علينا أن نستقبل به هذا الشهر وأن نعزم كل العزم على أن نحدثه في هذا الشهر التوبة النصوح من الذنوب والمعاصي، فإن لم نتب في شهر رمضان فمتى سنتوب؟ إن لم نرجع إلى الله ونعود في شهر أجواؤه مناسبة ومساعدة للعبد على الرجوع إلى الله، فمتى سنرجع ومتى سنؤوب إليه سبحانه وتعالى؟ الأجواء مهيئة لك أيها العاصي لكي ترجع إلى الله عز وجل. الجو جو تراويح، جو تسابيح، جو صيام، جو قيام، جو تلاوة للقرآن. القلوب ترق والنفوس تلين، ففرصة أيها العاصي، يا من لم تساعده بقية الأيام في التوبة، يا من ضلت شياطين الإنس والجن تغويه وتوسوس له وتسول له للإقبال على الذنوب والمعاصي، شهر رمضان فرصة لأن تتوب إليه سبحانه وتعالى
فالأجواء إيمانية والشياطين مسلسلة، فلا تخلص إليك بكثير وسوسة ولا بعظيم نزغ، ورفقاء السوء يذبلون ويندحرون عنك، ففرصة لأن تحدثها توبة نصوحة من الذنوب والمعاصي التي أثقلت كاهلك طيلة العام. والله عز وجل يقول: وت

رمضان فرصة لك يا تارك الصلاة ويا أيها المتهاون فيها لأن تتوب إلى الله عز وجل من ذلك، فتحافظ على الصلاة وتصليها في أوقاتها جماعة في بيوت الله. شهر رمضان فرصة يا أكلة الربا، فرصة لكم أن تتوبوا إلى الله عز وجل من أكل الربا وكسبه. شهر رمضان فرصة للزناة واللواطة أن يقلعوا عن هذه الجرائم البشعة. شهر رمضان فرصة لمن أطلق للسانه العنان أن يقلع عن آفات اللسان من غيبة ونميمة وكذب وشتيمة إلى غير ذلك. شهر رمضان فرصة لمن أطلق بصره في النظر إلى الحرام، في النظر إلى المقاطع الخليعة، وفي النظر إلى النساء، فرصة إلى أن يهذب هذا البصر وإلى أن يغضه عن المحارم. شهر رمضان فرصة لمن فتح أذنيه لسماء الأغاني أن يتوب إلى الله من ذلك. شهر رمضان فرصة للظلمة أن يكفوا عن ظلمهم. شهر رمضان فرصة لأهل العقوق للعاقين لآبائهم أن يكفوا عن كبيرة العقوق وأن يعتذروا لآبائهم وأمهاتهم عما بدر منهم قبل ذلك. شهر رمضان فرصة لصلة الأرحام التي قطعت من قبل بعض الناس، فرصة أن يصلوها في هذا الشهر. شهر رمضان فرصة للمتشاحنين وللمتباغضين وللمتخاصمين على أمور الدنيا أن يتسامحوا وأن يتصافحوا وأن يعفو بعضهم عن بعض، فإن لم يتسامح المتشاحنون في هذا الشهر فمتى سيتسامحون؟ إن لم يتسامحوا في شهر ترق فيه القلوب وتلين فيه النفوس ويقل فيه وساوس الشياطين ونزغها، فمتى سيتسامحوا ومتى سيتصافحوا؟ شهر رمضان فرصة لمن ابتلي بمضغ القات وأكل الشمة وشرب الدخان أن يقلع عن هذه القاذورات. وأقول لك أخي المدخن، يا من ابتلي بالتدخين، أقول لك إن الفرصة مواتية فاهتبلها واغتنمها. إنك تمتنع عن الدخان من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وهذا يساعدك كثيرا على ترك الدخان بالكلية. إذا كنت تصبر عن الدخان هذا الوقت، إذا باستطاعتك أن تتركه، أليس كذلك؟ نعم بلى. إذا فرصة، فرصة أن تقلع عن هذه الخبيثة السجارة التي تضر بصحتك وتضر بدينك. شهر رمضان فرصة للمبتدع أن يترك البدعة التي جعلتهم من الضلال
ومن المهجورين والمنبوذين ومن المبعدين أولا من الله عز وجل، ثم من صالح المؤمنين أن يقلعوا عن الذنوب والمعاصي والبدع. فنعم أيها الناس، إذا لا ندع فرصة شهر رمضان تمر علينا دون أن نستغلها في التوبة النصوح إلى الله سبحانه وتعالى. ولنعلم أيها الناس أن شهر رمضان الماضي أدركه معنا أناس فصاموه معنا وقاموه، وجلسنا نحن وهم على موائد الإفطار سوية، وصلينا التراويح معا، وصلينا التهجد معا. سنفتقدهم في رمضان هذا العام لأنهم ماتوا، وربما نكون نحن من المفقودين في رمضان العام المقبل، بل ربما نكون من المفقودين في رمضان هذا العام، ربما لا ندرك رمضان هذا العام. ولله در من قال: كم كنت تعرف ممن صام في سلف، كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان أفناهم الموت.

0: واستبقى كبعدهم حيا فما أقرب القاصي من الداني. فلنستغل شهر رمضان إن أدركناه قبل أن نكون من المفقودين، فلا ندركه بعد هذا العام. يا قوم الموت يقطع مواسم الخيرات على الناس، فكم قطع الموت موسم رمضان على كثيرين كانوا قد أدركوه في العام الماضي. وكان الله في عون أسرة تجلس على مائدة الإفطار وقد فقدوا أبا أو أما أو أخا أو أختا أو ابنا أو ابنها، فيتذكرون فقيدهم. يا لله، كم هو حجم الحزن الذي سيخيم عليهم، وكم هو قدر الأسى الذي سيتغشاهم عند أن لا يروا حبيبهم الفقيد جالسا معهم على مائدة الإفطار. كان الله في عون أب أو أم ينظرون إلى أبنائهم وهم مجتمعون على مائدة الإفطار دون أخيهم الميت. وكان الله في عون أبناء يجتمعون على مائدة الإفطار بدون أمهم أو أبيهم. وكان الله في عون زوجة ترى أبناءها يتوافدون على مائدة الإفطار دون زوجها الذي هو أبوهم. وكان الله في عون أصحاب مسجد كان معهم أصحاب وأحباب يفطرون معهم ويصلون التراويح والقيام معهم، سيفتقدونهم في رمضان هذا العام. فيا أيها الناس، لنستغل رمضان إن أدركناه قبل أن نحرم من رمضان ومن موسم الخير فيه. أيها المسلمون عباد الله، إنه ينبغي علينا أن نجدول لأنفسنا جدولا في هذا الشهر. هذا الجدول يعيننا على استغلال هذا الشهر فيما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الجدول هو جدول الصالحين، جدول الفالحين. الجدول يبدأ من الآن قبل دخول الشهر. استمع إلى هذا الجدول وطبقه في رمضان وقبل أن يدخل رمضان، تكن من المفلحين، تكن من المستغلين لهذا الشهر الاستغلال الصحيح. جدول الصالحين قبل دخول الشهر: أولا، يفرحون ويصرون بدخول هذا الشهر لأن هذا من فضل الله عز وجل ورحمته عليهم. ثانيا، يدعون الله عز وجل أن يبلغهم هذا الشهر متأسين في ذلك بهدي السلف، فقد كانوا يدعون الله عز وجل 6 أشهر أن يبلغهم شهر رمضان. ثالثا، إذا كان الواحد منا عنده عمل في إدارة أو في تجارة فليأخذ رخصة من إدارته أو من شريكه طيلة شهر رمضان حتى يتفرغ للعبادة فيه. رابعا، عدم الانشغال بشراء المأكولات والمشروبات أو بالإسراف في شراء المأكولات والمشروبات والكماليات في هذا الشهر أو من أجل هذا الشهر. خامسا، الإقبال على دروس الصيام لتعلم مسائل وأحكام الصيام حتى يتعبد الله عز وجل الواحد منا بشهر رمضان عن علم وبصيرة. سادسا، يفتح لأهله درسا ليعلمهم ما تعلمه من أحكام ومسائل الصيام. سابعا، لا يتقدم صوم رمضان بيوم أو يومين لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقد قال: لا تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين. ثامنا، لا يصوم يوم الشك وهو اليوم الثلاثين إذا لم يرى الهلال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو لقول عمار رضي الله عنه في الحديث المخرج في صحيح البخاري: من صام، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. ثم نأتي، أو قبل ذلك، يتحرى مع الناس هلال شهر رمضان في ليلة الثلاثين من شعبان، لقول عبد الله بن عمر: تراءى الناس الهلال فرأيته فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصامه وأمر بصيامه. هذا هو جدول الموفق قبل رمضان. نأتي إلى جدوله بعد دخول الشهر. إنه إذا أعلن عن دخول الشهر إما برؤية الهلال أو بإتمام عدة شعبان 30 يوما، وهرع الناس إلى المساجد ليؤدوا صلاة التراويح، تراه يهرع إلى المسجد مسرعا فرحا مستبشرا فيصلي التراويح من أولها إلى آخرها ويتلذذ بما يقرأ فيها من الآيات ومن تلكم السور، ويتلذذ ويتمعن. ثم إنه يخرج من صلاة التراويح وينام مبكرا ليقوم نشيطا إلى سحوره وإلى صلاة الفجر. نأتي إلى سحوره فنجده على السنة يؤخر السحور، لأن السنة في السحور تأخيره، فقد كان بين سحور رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين صلاته قدر قراءة 50 آية. ثم إنه نجده لا يثقل على نفسه بأكلة السحر، يأكل ما تيسر ويتسحر بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي به، فقد قال عليه الصلاة والسلام: نعم سحور المؤمن التمر، يحسنه العلامة الألباني رحمه الله. فإذا أذن لصلاة الفجر أمسك عن الصيام وبيت النية، أي نوى الصيام من الليل. ثم إنه وبعد أذان الفجر الصادق يصلي ركعتي الفجر أي السنة، ثم يمضي إلى المسجد ليصلي الفجر جماعة، ثم يأتي بأذكار دبر الصلاة، ثم يقعد ويذكر الله، ويأتي بأذكار الصباح، ويفتح المصحف ويقرأ القرآن عازما على ختمه. إنه يفتح أول سورة من القرآن الفاتحة ثم يعقبها بسورة البقرة، وهو عازم كل العزم أن يختم هذا المصحف مرة بل مرات. ثم وإذا طلعت الشمس قيد رمح قام فصلى ركعتي الإشراق ليتحقق له الأجر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد في مصلاه يذكر الله إلى طلوع الشمس، فصلى ركعتين كان له ذلك كأجر عمرة وحجة تامة تامة تامة. ثم إنه يخرج من المسجد إن كان عنده عمل قضاء، وإلا ذهب ونام قليلا إلى الضحى، فإذا كان وقت الضحى قام فأخذ وضوءا وصلى صلاة الضحى صلاة الأوابين. ثم إنه يأخذ مصحفه ويعاود القراءة إلى الظهر، ثم إنه يصلي الظهر جماعة في المسجد ويأتي بأذكار دبر الصلاة ويجلس للدرس إن كان ثمة درس، ثم إنه يعاود القراءة في المصحف إلى العصر فيصلي العصر جماعة ويأتي بالأذكار، إن كان عنده عمل يخرج فيقضيه، وإلا جلس في المسجد يذكر الله ويقرأ القرآن. فإن ذكر الله عز وجل في هذا الوقت مما ندبنا الله إليه، قال الله سبحانه وتعالى: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وإذا أذن لصلاة المغرب وتحقق من غروب الشمس وغياب جميع القرص فإنه يعجل الفطر عملا بالسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، فيفطر على ما كان يفطر عليه النبي صلى الله عليه وسلم: رطبات، فإن لم يجد فتمرات، فإن لم يجد حسوات من ماء، ثم ينطلق إلى المسجد ليصلي صلاة المغرب في الصف الأول مدركا تكبيرة الإحرام مع الإمام، يصلي صلاة المغرب فيأتي بأذكار دبر الصلاة، ثم يأتي بركعتي السنة البعدية، ثم يخرج ويفطر، ثم وبعد أن يفطر يتهيأ لصلاة العشاء والتراويح، إنه ليس فارغا لكي يتابع الفوازير، ليس مباليا بالبرامج والمسابقات التي تعرض على شاشات التلفاز في هذا الوقت، إذ أنه أصلا لا يأبه بالتلفاز ولا يملكه. يتهيأ لصلاة العشاء والتراويح فيخرج إليها ويصليها في جماعة مع إمامه، ثم إنه يخرج من صلاة التراويح ويتناول وجبة العشاء ويجلس مع أهله قليلا، ثم ينطلق إلى مصحفه ويقرأ ما يسر الله له أن يقرأ، ثم ينام مبكرا لأن الليل عنده ليل، ولو كان في رمضان ليس ليله نهار ونهاره ليل كنهار وليل المحرومين الذين لم يوفقوا لاستغلال هذا الشهر. وهذا هو جدوله طيلة أيام وليالي شهر رمضان، ويزداد جدوله خيرا إذا جاءت العشر الأخيرة من رمضان، فإنه يحيي كل ليله في قراءة القرآن وفي الصلاة. وإذا كان آخر يوم من هذا الشهر فإنه يخرج زكاة الفطر عن نفسه طهرة لصيامه. أما إذا كانت آخر ليلة من ليالي هذا الشهر فإنه يقف مع نفسه وقفة حداد وحزن على فراق هذا الشهر، ويسيل الدمع على خديه، لأنه سيفارق شهرا كان فيه مع الله، كان فيه قريبا من الله، أقبل فيه على العبادات والطاعات، لكنه في نفس الوقت يعزم كل العزم على أن يستمر على ما كان عليه في رمضان. شعاره في ذلك إذا كان شهر رمضان شهر يفوت، فرب رمضان حي دائم لا يموت، ويعزم على صيام 6 شوال ليكمل عقد فضل رمضان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. هذا هو جدول الموفق المسدد، فما أجمله من جدول. هذا الجدول يخرج بنتيجة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: غفر له ما تقدم من ذنبه. يخرج بنتيجة العتق من النيران ودخول الجنان من باب الريان. وأما الجدول الثاني فهو جدول المحرومين، جدول من لا يعرف لرمضان قيمته، جدول من جعل رمضان مناسبة سنوية وعادة حولية، فهو ممن يأكلون الأطال ويشربون الأثقال ويسهرون الليل وإن طال، نهارهم في دجنة وليلهم كهوري، جيف في النهار وذئاب في الليل. يبدأ جدوله قبل دخول الشهر: أولا يغتم لسماعه بقرب حلول الشهر، لأنه يضايقه ويكبل شهواته ويكبح نزواته. ثانيا يبحث عن عمل إضافي لكي يشتغله في شهر رمضان، معللا ذلك حتى ينسى الصيام ولا يشعر به. ثالثا لا يتعلم أحكام الصيام ومسائله فيظل جاهلا بذلك، وربما عمل عملا أفسد صيامه لجهله. رابعا يهتم كل الاهتمام بالإسراف والتبذير في شراء المأكولات والمشروبات. ومن العجيب المضحك في ذلك أنه يكتب هو أو يكتب له أهل بيته ورقة طولها ذراع وعرضها شبر، معنونة بعنوان: متطلبات الشهر الكريم. فيذهب إلى السوق ويحمل سيارته بتلكم الأحمال العظيمة من المأكولات والمشروبات، لأن شعاره في رمضان شهر الصيام هو شهر الأكل والطعام. يحمل تلكم الأحمال العظيمة، ما لو رآه رأى لظن أن البلاد مقدمة على مجاعة مهلكة. أما إذا دخل رمضان فجدوله كالآتي: إذا أعلن عن دخول الشهر فإنه يرى الناس يهبون إلى المساجد لأداء صلاة التراويح، وهو متكئ على أريكته ينضأ القاس أو قابع أمام.
1: إذا كان السلف له ثمن باهظ والمجاهدون يحتاجون للمال في الجبهة، هل يستحقه الذي قتله؟ نعم يستحقه، وإن كان باهظا. أحيانا قد يكون الرجل الكافرين عنده ناظور حديث، بعض النواظر ربما ثمنها 10 ملايين، قد يكون ثمنه 10 ملايين، ربما ناظور يكون 20 أو 30 مليون، فإذا وجد معه يستحقه القاتل وهو من سلبه.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أخ يقول: أحد الطلاب سأل أحد الحزبيين قال له: أهل السنة مجمعون على تكفير الرافضة. فقال له: التكفير لله وللرسول وليس للعلماء، هل هذا صحيح؟ أولا مخطئ هذا الذي يذهب يسأل الحزبيين، فلماذا تسأل الحزبيين؟ اسأل من تراه على ثقة في أمره ليس عنده تشكك. ثم هذا القول صحيح أن التكفير لله وللرسول، والرافضة كفرهم الله والرسول. قد يقول قال: إن كفرهم الله والرسول، كفرهم الله تعالى بقوله: ليغيظ بهم الكفار، فذكر الله أنه لا يغيظ، لا يغتاظ أحد من الصحابة إلا كافر، يغيظ بالصحابة الكافرين. فهؤلاء الذين أغاظهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم الله عليهم أنهم كافرين، أنهم كافرون. وهكذا كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: آية المؤمن حب الأنصار، وآية المنافق بغض الأنصار، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. كفرهم بقوله كما قال الشوكاني: لو لم يكن في كفرهم إلا هذا، من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال إلا رجعت عليه، فكيف هم قد قالوا لخيار الخلق إنهم كفار. فهذه المقالة صحيحة، لكن كونه يعتمد عليها ويقول لا، لا يكفر الرافضة، غير صحيح فعله هذا. وانظروا الفتن، صار بعض الناس عناد يعاند أهل السنة ويبرئ الرافضة، مجرد عناد لأن أهل السنة قالوا كذا وكذا. أسأل الله العافية.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله قال الإمام السعدي رحمه الله: تفسير سورة الصف وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قال رحمه الله: وهذا بيان لعظمته تعالى وقهره وذل جميع الأشياء له تبارك وتعالى، وأن جميع من في السماوات والأرض يسبحون بحمد ربهم ويعبدونه ويسألونه حوائجهم، وهو العزيز الذي قهر الأشياء بعزته وسلطانه، الحكيم في خلقه وأمره. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، أي لم تقولون الخير وتحثون عليه، وربما تمدحتم به وأنتم لا تفعلونه، وتنهون عن الشر وربما نزهتم أنفسكم عنه وأنتم متلوثون متصفون به. فهل تليق بالمؤمنين هذه الحالة الذميمة؟ أم من أكبر المقت عند الله أن يقول العبد ما لا يفعل؟ ولهذا ينبغي للآمر بالخير أن يكون أول الناس إليه مبادرة، والناهي عن الشر أن يكون أبعد الناس عنه. قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال شعيب عليه السلام لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذا حث من الله لعباده على الجهاد في سبيله، وتعليم لهم كيف يصنعون، وأنهم ينبغي أن يصفوا في الجهاد صفا متراصا متساويا من غير خلل يحصل في الصفوف، وتكون صفوفهم على نظام وترتيب به تحصل المساواة بين المجاهدين والتعاضد وإرهاب العدو، وتنشيط بعضهم بعضا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضر القتال صف أصحابه ورتبهم في مواقفهم بحيث لا يحصل اتكال بعضهم على بعض، بل تكون كل طائفة منهم مهتمة بمركزها وقائمة بوظيفتها. وبهذه الطريقة تتم الأعمال ويحصل الكمال. هذه السورة هي أحد السور المسبحات التي افتتحها الله تعالى ببيان أن كل ما في السماوات وما في الأرض يسبح الله، أي ينزهه، فالتسبيح هو التنزيه، ينزهه عن كل ما لا يليق به، ينزهه عن كل نقص. وكما سبق بيانه في أول هذه السور المسبحات أن تسبيح ما في السماوات وما في الأرض منه ما يكون بلسان المقال، أي بالقول والنطق، ومنه ما يكون بلسان الحال، أي أن هيئتها وصنعتها وكمالها في خلقتها يدل على تنزيه الله عن النقص، وأن التسبيح حاصل من كل المخلوقات بلسان المقال ولسان الحال، فكلها تسبح الله بمقالها، حتى الجمادات وحتى المخلوقات التي ليس النطق معروفا عنها تسبح الله بمقالها وبحالها، لأن الله قال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أي أنه تسبيح ولكن العباد لا يدركونه. وأيضا كل المخلوقات تسبح الله تعالى بحالها، لأن التسبيح هو التنزيه، فكمال خلقتها وتمام خلقتها وكونها على أحسن الصور وأتم الخلقة هذا دليل على أن خالقها منزه عن النقص وموصوف بكل كمال، إذ هذه المخلوقات لا تصدر إلا عن خالق كامل في صفاته. فتبين بهذا أن كل ما في السماوات وكل ما في الأرض يسبح الله جل وعلا بقاله وحاله، وهو العزيز الحكيم، العزيز القوي والعزيز القاهر لكل المخلوقات، والعزيز المنيع الذي لا يصل إليه أحد بسوء، فكل هذه من معاني اسمه العزيز والحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها. ثم قال الله تعالى معاتبا للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. وكان سبب نزول هذه الآية كما في حديث عبد الله بن سلام الذي هو مسلسل بقراءة سورة الصف، والذي يقول عنه العلماء هو أصح مسلسل من الأحاديث، أن ناسا قالوا لو أن الله تعالى بيّن لنا أفضل الأعمال لعملنا به، فأنزل الله تعالى آيات الجهاد فنكل بعضهم وتأخروا، كما بيّن في قوله: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله وأشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. فأنزل الله تعالى هذه الآيات في تأخر بعضهم عن الجهاد بعد أن تمنوا أفضل العمل أن يخبرهم الله به ليعملوا به، فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. وهذه الآية شاملة لهذا المعنى الذي نزلت فيه، أنهم تمنوا ذكر أفضل الأعمال ثم لما ذكر لهم تأخر بعضهم عنه، وتشمل أيضا من كان مثل هذا الحال، يقول لو حصل لي كذا لفعلت من الطاعات ولفعلت، ثم إذا حصل له ذلك الشيء ترك. وأيضا هذه الآية شاملة لقول واعظ الناس ومذكرهم إذا كان سيأمرهم بالخير والمعروف ثم لا يفعل ذلك، وإذا كان سينهاهم عن الشر والمحرمات والمخالفات ثم يفعل ذلك. فتشمل هذه الآية: لما تقولون ما لا تفعلون، أي كيف أن أفعالكم تخالف أقوالكم. وأيضا هذه الآية شاملة لمن وعد وعدا ولم يفي به، وقد استدل بها كثير من العلماء على وجوب الوفاء بالعهد والوعد وأنه لا يجوز إخلافه وعدم الوفاء به، فإنه من القول خلاف ما يفعل، يقول قولا ثم لا يفعله. لما تقولون ما لا تفعلون، فكل هذه المعاني يشملها قول الله تعالى لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، والمقت هو البغض الشديد، والله جل وعلا يتصف بذلك أنه يبغض من شاء سبحانه ويكره ويمقت، والمقت أشد البغض، وهذا الفعل مما يمقت الله تعالى عليه، أن يقول الإنسان خلاف ما يفعل على المعاني التي سبق بيانها. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أي هذا شيء يمقت الله تعالى عليه أن يقول الإنسان ما لا يفعل، أن تكون أقواله مخالفة لأفعاله. ولذا كما ذكر السعدي كان الأنبياء يكرهون هذا الحال، حتى شعيب يقول لقومه ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أي لا أريد أنهاكم عن الشيء ثم أفعله. ثم قال الله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وهذا إخبار عن محبة الله تعالى لصنف من المجاهدين، والله تعالى يحب كل المجاهدين، وهؤلاء خصهم الله تعالى بالذكر لعظيم النفع في جهادهم. يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، أي يصفون في وجه العدو صفا محكما ليس فيه خلل وليس فيه ثغور وليس فيه ثغرات يدخل منها العدو، بل هم صف واحد متصل متناسق كالبنيان. فالبنيان يكون متلاصقا متراصا ليس فيه ثغور. وهكذا هذا المعنى يشمل الذين يقاتلون في سبيل الله على ثبات وعدم تحرك وتزحزح كالبنيان الثابت الراسي في مكانه، وهكذا هو شامل للذين يقاتلون في سبيل الله وقلوبهم مجتمعة مؤتلفة، فكل ذلك من الصف في وجوه العدو. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، فاقتضى تشبيههم بالبنيان المرصوص ووصفهم بأنهم صفوف أنه كما سبق ليس فيهم ثغور لا في مواضعهم، وأيضا ليس هناك ثغور في قلوبهم واختلافها بحيث يدخل عليهم العدو من اختلاف قلوبهم، وهكذا ليس عندهم تزحزح ولا عندهم ترك لأماكنهم، بل هم ثابتون كثبوت البنيان. فهؤلاء يحبهم الله تعالى لما في صنيعهم من الانتصار على العدو، لما في صنيعهم من القوة من الثبات مما يجريه الله تعالى على أيديهم من النصر. ويؤخذ من هذه الآية شرعية ترتيب المقاتلين وشرعية تنظيمهم، وهذا من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد كان يجعل المقاتلين مقسمين إلى أجزاء، منهم من يكون من الرماة، ومنهم من يكون من الحرس، منهم من يكون في مقدمة المقاتلين، منهم في ميمنتهم وميسرتهم، وهكذا كان يكتب أسماء البعوث التي تخرج. يا رجل قال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة، وما ذاك إلا من ترتيبهم. هكذا كان يعين لكل طائفة منهم موضعا بحيث لا تتكل كل طائفة على الأخرى، فيقول لهذه الطائفة نصيبكم هذا المكان احفظوه ولا يدخل على المسلمين منكم ضرر، لأجل لا يحصل كل إنسان يتكل على الآخر في حفظ ذلك المكان، ثم يكون هو الثغرة التي يدخل منها العدو. فكل هذا من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. فترتيب المقاتلين وتنظيم صفوفهم مما يحصل به النصر، ومما يحب الله تعالى من يفعله، ومما هو من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي هذه الآيات من الفوائد أن الإنسان يجتهد ألا يخالف قوله فعله، يجاهد نفسه إذا أمر بالأمر أن يكون أول المسابقين له والممتثلين له، وإذا نهى عن الشيء من المنهيات يجاهد نفسه أن يكون أول من يجتنبه ويبتعد عنه، فهذا أسلم له عند الله جل وعلا وأشد طواعية لله وأعظم أجرا وأيضا أكثر نفعا وقبولا عند الخلق. ولذا عاتب الله تعالى من يقول ما لا يفعل. أيضا في هذه الآية من الفوائد أن الإنسان لا يعد أنه سيصنع كذا وكذا من الطاعات، فقد يأتي ما يعرض له فيقطع عن ذلك، ولكن يسأل الله التوفيق ويستعين بالله ولا يجزم أنه سيفعل كذا وكذا. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، لأنه قد يعرض لأحدكم ما لا يصبر عليه فيكون قد قال ما لا يفعل. فإذا لقيتمون فاصبروا. أخوني يقول لو أن الإنسان وعظ الناس بترك أمر ثم وقع فيه فتاب فهل يقع في مقت الله وغضبه، وهكذا يقع في الذنب فيتوب منه وهو يعظ الناس عن هذه الذنوب؟ يجاهد نفسه الواعظ المعلم، يجاهد نفسه أن يكون أول من يمتثل ما يقول، وإلا ما الفائدة؟ يعظ الناس يحذرهم من المحرمات من المنكرات ثم يخالف ذلك ويرتكبها هو، هذا ممن قد جاء فيه الوعيد أنه يلقى في النار وأنها تخرج أمعاء بطنه، فيستغرب أهل النار من وجوده بينهم يقولون يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه، فيجاهد نفسه، وإذا زل وقع في ذنب فيبادر بالتوبة والرجوع إلى الله تعالى، وهو ليس بمعصوم، قد يقع في الذنب لكن لا يرضى لنفسه بذلك، يجاهد نفسه ويبتعد عنه، فإذا وقع فيه تاب إلى الله تعالى استغفر ورجع إليه، وبهذا الحال لا يكون ممقوتا. إنما من يتساهل بذلك ولا يبالي به، أما الإنسان المجاهد لنفسه وقد تقع منه الزلة فيتوب منها فهذا يحب الله تعالى التائبين الرجاعين إليه. وقد يبتلي الله تعالى العبد بالذنب لحكمة، وقد يجعل الله تعالى حال العبد بعد الذنب أفضل من حاله قبل الذنب، فيقدر عليه ذنبا يذنبه ثم يرزقه توبة صادقة وإنابة وكره للمعاصي، وهذا قد يكون، وهذا من حكمة الله تعالى ومن حسن تدبيره لعبده. قال الله في آدم لما أكل من الشجرة قال ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، اجتباه الله تعالى، اصطفاه، اختاره، بعد أن حصل منه الذنب. ولكن ليس هذا مبررا أن الإنسان يجتهد في الذنب أو يفعل الذنب، لكن قد يقدر الله تعالى الذنب على العبد ويكون خيرا له. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله نحو من 20 فائدة أو حكمة من الحكم التي يقدر الله تعالى بسببها الذنوب على بعض الناس في كتابه طريق الهجرتين، منها أنه قد يكون في قلبه غرور واعتداد بعمله فيقدر الله تعالى عليه الذنب لينكسر وليذهب عنه الغرور الذي كان قد طرى عليه وهو أضر عليه من ذلك الذنب. ومنها أيضا قد يكون عنده غفلة عن نعمة الله عليه وعدم مراعاة لها فيقدر الله عليه الذنب فيذنب فيعرف بعد ذلك قدر نعمة الله عليه ورعايته له من الذنوب. وهكذا قد يكون لم يذق ألم المعصية وحرارة الذنب، لم يذق لذة التوبة وطمأنينة التوبة فيقدر الله تعالى عليه الذنب لذلك. هكذا قد يقدر الله تعالى الذنب على عباده تحقيقا لاسمه التواب واسمه الغفور، التواب الذي يتوب على عباده، يتوب عليهم إذا أذنبوا، الغفور الذي يغفر لهم ما أساءوا فيه وما ارتكبوا من المحرمات وغير ذلك من الفوائد التي قد يقدر الله تعالى الذنب لأحد هذه الأسباب والحكم كما بينه ابن القيم رحمه الله بكلام جيد في المصدر المشار إليه. وأخ يقول هل يجوز أن تنكر المنكر وأنت تفعله؟ هذه مسألة مختلف فيها بين أهل العلم، فمنهم من قال لا يجمع مخالفتين، فعل الذنب وترك تغيير المنكر فهما مخالفتان، فعل الذنب معصية وترك إنكار المنكر معصية. قالوا فلا يجمع المعصيتين، إذا كان يفعل الذنب ورأى من يفعله ينصح وينكر عليه حتى لا يقع منه معصيتان. ومنهم من رأى أنه لا يغير لأنه سيدخل في مثل هذه الآيات التي ذم الله تعالى فيها من يقول ما لا يفعل. وعلى كل إن هي مسألة اجتهادية، مسألة اجتهادية يتابع الإنسان في ذلك المصلحة، قد يكون المصلحة أنه ينهى عن هذا المنكر وإن كان فاعلا له، وقد تكون المصلحة خلاف ذلك. وفي غالب ظني أن مذهب جمهور العلماء أكثر أهل العلم أنه في هذا الحال لا يغير حتى لا يدخل في هذه الأحاديث والآيات التي فيها ذم من يفعل ذلك. والمسألة مبينة مع أدلتها في رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سؤال طويل تسأل بامرأة قالت تقدم لخطبتي شاب متزوج وصليت الاستخارة فاطمأننت لذلك لما هو عليه من خلق ودين، مع أنه قد خطبني قبله شباب عزاب فلم أطمئن لذلك فوافقت عليه، وأبي يقول كل شيء بالمكتوب ولكن يقول سيكون المهر 2 مليون وأنا لست راضية بذلك عملا بحديث خير النساء أقلهن مهرا، أي حديث أيسرهن مؤنة أكثرهن بركة، فما نصيحتك لأولياء الأمر في غلاء المهر؟ وأيضا هل يحق لي أن أخالف والدي وأوافق على مهر يسير؟ هذا المهر للمرأة فلها أن توافق على قليل أو كثير، وليس لوالدها الحق أن يلزم الزوج بمثل هذا المهر الذي قد ينفر بسببه كما في السؤال، أنه قد ينفر بسبب هذا المهر الكثير. فالعبرة بالصلاح، والعبرة بخلقه ودينه، وما دام أنه سيزوج ابنته فما فائدة كثرة المال؟ وهو ليس بيعا، إنما هو زواج وإكرام للمرأة. والسنة كما ذكر في السؤال أيضا تخفيف المهر، وأن هذا سبب البركة، وأن أيسرهن مؤنة ومهرا أكثرهن بركة، بركة على نفسها، وبركة على زوجها، وبركة على أهلها، وبركة على أولادها، يكون فيها بركة. وهذا الأمر مما ضيق باب الزواج، وهذا الذي يريده الكفار من المسلمين، أن يضيق عليهم باب الزواج وتسهل لهم المحرمات، كما هو حاصل الآن في بعض البلدان الإسلامية فرضا عن البلدان الغربية. كثير من البلدان الإسلامية لا يتزوج الشاب وكذلك الشابة إلا بعد 30، بل على هذا الحال أكثر البلدان الإسلامية والعربية لا يتزوج إلا بعد مرور 30 سنة، 35 سنة، وهكذا المرأة حتى يبدأ يعمل أو يتوظف ويجمع مالا، ثم بعد ذلك يتزوج، وهكذا المرأة، ويظل في فترة عنفوان الشباب، أشد فترة وأخطر فترة ما بين 15 إلى 35 سنة، يبقى فيها عزبا، مع الاختلاط في الجامعات، في الأسواق، وفي الأعمال، مع التبرج والسفور، وهذا والله هو ما يريده الغرب من المسلمين، هذا ما يريده الغرب من المسلمين. فإنه بهذا الحال تفشل المنكرات، يحصل الفساد، تحصل الفواحش. لكن إذا كان الزواج متيسرا، تكاليفه متيسرة، ترى الناس يقبلون عليه، فيحصل العفاف للرجال وللنساء، ويحصل الخير بذلك. فغلاء المهور فيه ضرر، فيه ضرر، وينبغي لأهل السنة أن يسعوا في إماتة هذه العادة بين الناس، ولا يكونون هم أول من يضعف، لا، ينبغي أن يحيوا هذا الأمر والتيسير وعدم التثقيل. كان مهر نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبناته نحو 12 أوقية، وكنا في درس الدرار قبل نحو سنة وأكثر جمعناها وحسبناها بما يعادل مقدار من الفضة نحو 300,000 في العملة اليمنية. هذا كما يقول الشيخ الإسلام في حال السعة واليسر، ليس في حال الضيق. وأما في حال الضيق فقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم من ذهب تكلف في زواجه شيئا، ثم ذم شيخ الإسلام من يفعل ذلك، قال: فمن ظن أن ابنته أو أخته أكرم من نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبناته، يعني فقد أتى أمرا عظيما ومنكرا عظيما، يظن أن بنت أكرم من بنت الرسول صلى الله عليه وسلم التي كان مهرها ما ذكر. فالشاهد أن هذا الأمر ينبغي التعاون في إضعافه بين الناس، في تقليله، ويحصل من أهل السنة العاملين بالسنة إحياء لسنة تقليل المهر وتيسير الزواج، والبركة من الله جل وعلا. كم من امرأة زفت إلى زوجها محملة بالذهب، وكانت الحياة أتعس ما يكون، لم تدم معه شهرا. وكم من امرأة زفت بما يسر الله وجعل الله تعالى فيها وفي زوجها وفي أولادها البركة، فالبركة من الله جل وعلا، وتيسير ذلك من الأمور المطلوبة شرعا حتى يحصل العفاف للناس وتذهب عنهم الفواحش والمنكرات. نحن في هذا البلد في اليمن عموما في خير ولله الحمد. لو ترون كثير من البلدان على هذا الحال، عنده أبناء وبنات يبلغون 30 وأكثر من 30 ولا يزالون في بيته، بناته وأبناؤه لم يستطيعوا الزواج، وهذه عادة تسري الآن إلى المجتمعات. ونسأل الله تعالى لجميع المسلمين التوفيق والسداد، ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.

0: الرحيم.
1: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.

كلمة تخرج من أفواههم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقال

ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس

لم ائت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا

300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن

الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا

جنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنة

قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا.

ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تضروه الرياح.

لا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما

فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا.

إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على

وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من

أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله

0: مساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا
1: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه.

0: أحدا.
1: أخون يقول: الروافض ينقمون على صحيح البخاري مثل هذا الحديث أن موسى فقأ عين ملك الموت، قالوا هذا ليس من أخلاق الأنبياء، فما الرد عليهم؟ أولا، الروافض يكذبون بالسنة، فليسوا حول هذا الحديث فقط، بل هم ينكرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويكذبون بها إلا ما وافق أهواءهم. وثانيا، هذا الحديث لا إشكال فيه، بل معناه واضح جدا، وأن ملك الموت دخل إلى موسى إلى بيته في صورة رجل، فموسى ظنه رجلا يعتدي عليه يريد أن يصل إليه بسوء، فدافع عن نفسه، فلما جاءه المرة الثانية بالبينة من الله تعالى وعلم أنه ملك الموت سلم له. فلا إشكال في الحديث. فلو أن إنسانا في بيته فدخل إليه رجل يقول: سلم روحك أو اعطني روحك، ولم يعلم أنه ملك الموت، لا شك أنه سيدافع عن نفسه. فلذا لما جاء المرة الثانية قال: جئتك بالبينة من الله، ضع يدك على متن ثور تعيش كذا وكذا، فعلم أنه ملك الموت، قال: فالآن إذن. فلا إشكال في هذا الحديث.
2: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو، وإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله ابن أبي أوفى. فلا يتمنى المسلم لقاء العدو، لكن لو قدر الله ذلك فليكن المسلم على استعداد للدفاع عن دينه وعن ماله وعن عرضه. نعم عباد الله، فإن أعداء الإسلام يتكالبون على المسلمين، أعداء الإسلام يتكالبون على أهل الإسلام، وبالذات على أهل الجزيرة العربية في هذه الآونة. تعلمون ما يقوم به الفرس دولة إيران المجوسية، وما يقوم بها حلفاؤها في بلاد الإسلام لتدمير بيوت المسلمين ومساجدهم، ولنشر أفكارهم الخبيثة، أفكار الرفض، الأفكار الرافضية الصفوية التي لا تمت إلى الإسلام بصلة، أفكار كلها دخيلة على أهل الإسلام، يريد الرافضة أن يفرضوها على المسلمين فرضا. نعم عباد الله، القتال ليس من أجل جنوب أو شمال، قتال يا عباد الله من أجل عقيدة، عقيدة، لأنهم لا يحاربون اليمن فقط، فهم يريدون الخليج، يريدون الحرمين، يريدون أن يقضوا على عقيدة التوحيد والسنة، هذا هو الواقع. لا نخادع أنفسنا عباد الله، المسلم أخو المسلم في الشمال وفي الجنوب وفي الشرق وفي الغرب، إذا كان على عقيدة صحيحة، على توحيد، على استقامة. نعم عباد الله، أنا استمع لما يقول بعض الناس يجعلون الحرب بين شمال أو جنوب، الحرب حرب عقيدة عباد الله. الفرس يريدون أن يعيدون ملكهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وقد أهلك الله كسرى فلا تقوم للفرس قائمة. هذا خبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. فعلينا عباد الله أن نلجأ إلى الله، وهكذا أيضا نتضرع إلى الله، فمنه المدد ومنه النصر، ولا نعلق قلوبنا بكثرة الأسلحة أو الطائرات أو كذا وكذا، وإنما نعلق قلوبنا بالله ونتأهب، فمنه المدد ومنه النصر. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يدفع عنا كيد الأعداء. اللهم عليك بالرافضة، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في عدن وفي كل مكان، اللهم ثبت أقدامهم اللهم سدد رميهم، اللهم أنزل السكينة عليهم يا رب.

يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إنه من الأهمية بمكان أن يعرف المسلم مدى المخاطر التي تلوح حوله والشرور التي تجذبه يسرة ويمنة وما يكاد له وما يخطط للذهاب بهذا الدين والقضاء على شوكة المسلمين من أعدائهم سواء كان هذا العدو من الداخل أو من الخارج وسواء كان هذا العدو ظاهرا أو كان عدوا متسترا متلبسا فإنه من الأهمية بمكان لك أيها المسلم أن تكون على معرفة واطلاع لما يكيد به أعداء الإسلام للإسلام وما يخططون به ليل نهار للذهاب والقضاء على هذا الدين الحنيف وتشويه محاسنه وصرف الناس عن حقيقته وتلبيسه عليهم هذا مخطط خطير أتى به أعداء الإسلام القضاء على هذا الدين وبصورة لا يكاد المسلم الجاهل يدرك مدى خطرها فإن العدو اليوم أصبح يظهر الإسلام ويدعي أنه يحمل الرسالة وأنه حريص على أدائها إلى الناس والجهاد من أجلها ولذلك كلامنا في هذا المقام هو عن الرافضة أعداء الإسلام الرافضة أيها المسلم لا يقل عداؤهم للإسلام عن عداء اليهود والنصارى ولا يبعد شرهم عن شر اليهود والنصارى فهم مثلهم يكيدون للمسلمين ويسعون ليل نهار للقضاء على هذا المنهج القويم وتاريخ الروافض قديم بدأ في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وتوسع وطالت جذوره وتمكن في العالم الإسلامي بسبب جهل المسلمين بدينهم ولما يلقيه هؤلاء القوم من الأباطيل ومن التزييفات والخرافات نعم أيها المسلمون إن الرافضة أعداء الإسلام الذين عمدوا إلى أصول هذا الدين فهدموها عمدوا إلى أصول الإسلام فهدموها لهدم الإسلام ومن أحسن ما قيل فيهم ما قاله بعض السلف كل بدعة ابتدعت عن رهبة ورغبة إلا الرفض إنما ابتدع لهدم الدين لهدم الإسلام لا يرغبون في جنة ولا يهربون من نار إنما
شغلهم الشاغل هو هدم الإسلام وتلبيسه على الناس والتشكيك والطعن فيه والإتيان بأباطيل وتزييفات لصرف المسلمين عن حقيقة الإسلام. نعم أيها المسلم، ونذكر قبل أن نستعرض تاريخ الرافضة خطر معتقد الرافضة على المسلمين، وأنه لا يمت إلى الإسلام بصلة، بل هو في منأى عن الإسلام. والرافضة الاثنى عشرية ملة كافرة ليست من أهل الإسلام والقبلة، بل هي أمة كافرة يأتي كفرها من أصولها التي أصلتها ومشت عليها. وأعظم أصل أصلوه ومشوا عليه اعتقادهم أن كلام الله كتاب الله عز وجل يقبل التحريف ويقبل الزيادة والنقصان، فهم لا يؤمنون بالقرآن الكريم، لا يؤمنون بالقرآن الكريم ولا يعتمدون عليه، ويرون أنه قابل للتحريف وأنه يزاد فيه وينقص، بل وفوق هذا كله يعتقدون أن القرآن الحقيقي قد ذهب به إمامهم المنتظر، فهو معه، وهو ما يسموه قرآن فاطمة. قالوا هو يعدل مثل قرآنكم هذا 3 مرات، وهو القرآن المعصوم عندهم. أما هذا كتاب الله عز وجل الذي بين أيدينا فهم لا يؤمنون به، وإن استخدموا التقية في ذلك فعلماؤهم وروادهم ومرشديهم يعتقدون أنه يقبل الزيادة والنقصان، وأنه يقبل التحريف أو قد حرف. وهذا هو الكفر البواح، هذا هو الكفر البواح، الطعن في كتاب الله عز وجل الذي قال الله فيه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والذي قال الله عز وجل فيه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كتاب الله عز وجل الذي حفظه الله سبحانه وتعالى، فيأتي هؤلاء القوم فيشككون في صحته ويعمدون إليه أو يرمونه بالزيادة والنقصان وأنه قابل للتحريف. هذا القول من الرافضة قال به عامة علمائهم ونقلوه في كتبهم. نعم قال به الشيخ المفيد، وقال به نعمة الله الجزائري وإسماعيل، ونعم ونعمة الله الجزائري ومحمد بن الباقر، وقال به أيضا غير هؤلاء مثل حسين بن محمد نور الطرابلسي أو الطبرسي. هؤلاء كلهم قالوا بأن القرآن يقبل الزيادة والنقصان وأنه يحرف، بل ألف الأخير وهو حسين بن محمد نور الطبرسي كتابا سماه فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، أو في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. يعتقدون أن القرآن محرف، فإذا حرف القرآن فما فيه من التوحيد عندهم باطل، وما فيه من العقيدة عندهم باطل، وما فيه من الواجبات وما فيه من الفرائض وما فيه من بيان المحرمات وما فيه من الإخبار عن المغيبات، كل هذا عندهم باطل. نعم وبنوا هذا الأمر أيضا على أمر آخر، وهو الطعن في الصحابة، فيقولون ما دام أن هذا القرآن تلقاه عن النبي أصحاب أو الأصحاب كما يقولون، وهؤلاء الأصحاب لا يسلمون من طعن الرافضة إلا 5، وهم أبو ذر وأبو الدرداء وسلمان الفارسي والمقداد بن الأسود وعمار بن ياسر. هؤلاء 5 الذين يسلمون من طعن الرافضة، وإلا فقد ذهب كثير من الرافضة إلى كفر الصحابة. ما سوى هؤلاء 5 فكفروا أبا بكر وعمر وعثمان وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا سبوهم
وطعنوا فيهم ولعنوهم على المنابر وفي المجالس وفي منتدياتهم، كل هذا ليسقطوا ذلك العلم وذلك الأصل الأصيل في نقل هذا الدين وتحمله من فم النبي صلى الله عليه وسلم وهم أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم. فطعنوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسقطوا عدالتهم، وإذا ما أسقطوا عدالتهم ردوا الكتاب العزيز وردوا السنة المطهرة وردوا كل الشريعة بناء على هذا الأصل. فطعنوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا يسبوهم على المنابر كما ذكرنا. ولأهل العلم قديما وحديثا كلاما في بيان حكم هذه الجريمة العظيمة وهي سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قد قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال أيضا لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة. نعم، وقال الله سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فبين الله عز وجل أنه قد رضي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رضوا عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نعم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم لا تسبوا أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا في حقهم النجوم أمنة السماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمين أصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمناء أمتي فإذا ذهب أصحابي أتاهم ما يوعدون. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين نصروه وآزروه والذين عرفوا قدر النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته فكانوا يخرجون معه للجهاد يقدمون رقابهم دون رقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا رضي الله تعالى عنهم يسهرون لينام النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا رضي الله تعالى عنهم يعرفون منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم فيأخذون العلم عنه ويأخذون الدين عنه ولا يرفعون أصواتهم عليه ولا يقدمون قولا بين يديه صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الصحابة الذين حملوا الشريعة من فم النبي صلى الله عليه وسلم فرووها كما سمعوها ونقلوها لهذه الأمة غضة طرية، فتلقت الأمة الدين عن طريق هؤلاء الأصفياء وعن طريق هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فمن طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد قصد هدم الإسلام وإسقاطه وعمد إلى أصل أصيل من أصول هذا الدين وهو محبة الصحابة والترضي عنهم، فهم طعنوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لمزوا القرآن بأنه يقبل الزيادة والنقصان والتحريف، ومن أفظع عقائد الرافضة أنهم يعتقدون عصمة أوليائهم، وهذا يعتبرونه الركن السادس من أركان الإسلام. فأركان الإسلام عندهم ستة، الركن السادس هو اعتقاد العصمة لأوليائهم، ومن لم يعتقد العصمة لأوليائهم فهو عندهم كافر، هو عندهم كافر. وادعاء العصمة لأوليائهم لكي يأخذوا عنهم وينسبوا إليهم ما لم يقولوه ويحرفوا الشريعة بموجب قول هؤلاء الأولياء أو ما نسب إليهم، فأصبح المعصوم هو الولي عندهم. حتى قال أحد الزائغين من الرافضة قال إن لأوليائنا مكانة لم يبلغها نبي مرسل ولا ملك مقرب، أي لم يبلغ منزلة
ما لأوليائهم من المكانة لا نبي مرسل والأنبياء يدخل فيهم كل الأنبياء ما علمناهم وما لم نعلمهم والملائكة يدخل فيهم كل الملائكة فيدخل في الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم ويدخل عندهم في الملائكة جبريل عليه السلام الروح الأمين الذي كما سماه الله سبحانه وتعالى فهم يطعنون في الأنبياء ويلمزون بهم على حساب عصمة أو يرفعون ويدعون عصمة أوليائهم على حساب الأنبياء والمرسلين وهذه من أعظم أصولهم وعقائدهم الكفرية الزائغة ادعاء العصمة لأوليائهم وأن أولياءهم معصومون أي أولياءهم الاثنى عشرية ومن كان منها ومن كان يتصف بهذه الصفات عندهم كذلك من عظيم معتقداتهم الزائغة قذف عائشة رضي الله تعالى عنها وإن كان يدخل تحت سب الصحابة إلا أن هناك فرق ففي سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو آحادهم لا يصل من سبهم من غير استحلال إلى حد الكفر أما من سبهم عامة وطعن فيهم عامة فهذا تكذيب للقرآن الكريم ولما جاءت به سنة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم أو من استحل سب أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر كما يقول العلماء وأما قذف عائشة رضي الله تعالى عنها وهو الذي يدندن به الرافضة في هذا الزمان ويلوحون به ويصرحون به تارة ويوارون به تارة فهذا فيه تكذيب لكلام الله سبحانه وتعالى وما نزلت من الآيات الكرام في سورة النور في تطهير عائشة رضي الله تعالى عنها وأنها عفيفة محصنة رضي الله تعالى عنها عما يقولون فيها وقد برأها الله عز وجل من فوق سبع سماوات نعم وقال سبحانه وتعالى يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا فقد عادت الرافضة لمثله عادوا لقذف عائشة والطعن فيها وفي عفتها رضي الله تعالى عنها وهذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء شعروا أو لم يشعروا وطعن في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وطعن في بني هاشم إلى زماننا هذا الطعن في عائشة رضي الله تعالى عنها نعم عائشة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم التي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب النساء إليه قال عائشة قيل ومن الرجال قال أبوها عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنه الذي يطعن فيه الرافضة وهو ثاني اثنين إذ هما في الغار صاحب النبي صلى الله عليه وسلم الذي ما سمى الله عز وجل صاحبا في كتابه العزيز غيره كما قال سبحانه وتعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا نعم صاحبه هو أبو بكر فهؤلاء يطعنون في أبي بكر ويطعنون أيضا في عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهم يعلمون أن عمر قد تزوج بأم كلثوم ابنة علي بن أبي طالب رضي الله عنه فطعنهم في عمر طعن في علي رضي الله تعالى عنه الذي يدعون أنهم من شيعته وهكذا عثمان رضي الله تعالى عنه الذي يطعنون فيه هو صهر النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فطعنهم في عثمان طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن في ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا غيرهم من الصحابة كاتب الوحي معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعمر بن العاص وغيرهم كثير فهم يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا إلا الخمسة الذين ذكرناهم وأهل البيت وهم علي والحسن والحسين وفاطمة أصحاب الكساء كما يقولون فهذه من عقائد الرافضة وعقائدهم كثير ولسنا بصدد بيان عقائد الرافضة لأن المقام لا يتسع لذكرها فهم يعتقدون المتعة ولا يرون المسح على الخفين ويرون أنه يكفي المسلم من الوضوء أن يلمس أصبعين في يغمس أصبعين في ماء ويرون أمورا لا تمت إلى الشريعة بصلة نعم
ولذلك فتاريخ الرافضة تاريخ أسود، تاريخ مليء بالظلمات في عقائدهم وفي أفكارهم وفي أخلاقهم وفي عباداتهم، تاريخهم مليء بالجرائم البشعة من قتل وتشريد وتخريب واضطهاد للمسلمين، فهم منذ أن خرجوا بالدم وما يزالون على ذلك. فإن الرافضة هم الذين قتلوا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهذا لا يخفى على المسلمين. وسنذكر في مقامنا هذا بعض التواريخ التي منها ما يفرح الرافضة ومنها ما يحزنهم، والمقصود أن هذه التواريخ لها مكانة عند الرافضة وهم على علم بها. أول هذا تاريخ معركة القادسية التي كانت في السنة 14 من الهجرة. هذه المعركة انتصر فيها المسلمون على الفرس، فهو تاريخ شؤم على الرافضة، يبغضون هذا العام ويكرهون تلك المعركة ومن قادها وهو سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، يبغضونه أيما بغض. ولا يخفى علينا مطاعن أهل الكوفة في ولاية سعد رضي الله تعالى عنه وما دعا به سعد على ذلك الرجل الذي طعن في سعد، فقبل الله دعوة سعد فأطال عمر ذلك الرجل وعمي بصره وفتنه الله عز وجل في آخر عمره حتى كان يتعرض للنساء. نعم، أهل الكوفة هم الذين طعنوا في سعد رضي الله تعالى عنه، وانطلاق الرافضة يكاد يكون بدءه من الكوفة أو ما حولها. نعم، ففي تاريخ السنة 14 كانت معركة القادسية، ونحن نذكر بعض التواريخ نقلا عن بحث طيب ذكر في شبكة سحاب لبعض طلبة العلم، جاء فيه بذكر تواريخ موثقة عن بعض التواريخ المهمة لدى الرافضة، ومنها معركة القادسية كما ذكرنا، فهي انتصار للمسلمين على الفرس، وهذا يغضب الرافضة وهذا شؤم عند الرافضة. نعم، وفي تاريخ السنة 16 من الهجرة فتحت مدائن كسرى، وهو في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، فتحت مدائن كسرى، وكان هذا العام أيضا عام يبغضه الرافضة، لأن مدائن كسرى هي بلادهم، وهم إنما يدعون إلى المجوسية إلى دين كسرى، ويدعون إلى المجوسية ويطعنون في الإسلام. فهذا اليوم أو هذا العام الذي فتحت فيه مدائن كسرى عام يبغضه الرافضة ويتشاءمون منه. ثم في السنة 23 من الهجرة قتل عمر رضي الله تعالى عنه على يد أحد الرافضة الخبار، وهو أبو لؤلؤة المجوسي، ذلكم الرجل الذي كان غلاما للمغيرة بن شعبة، وهو مجوسي من بلاد فارس. فأتى هذا المجوسي في صلاة الفجر فعمد إلى عمر رضي الله تعالى عنه فطعنه بخنجره، فسقط عمر رضي الله تعالى عنه. فسأل عبد الله بن عمر عن الرجل الذي طعنه، قال هو غلام المغيرة بن شعبة. قال الحمد لله الذي لم يجعل منيتي على يد رجل مسلم، فهذا الرجل لم يسجد لله سجدة. نعم، قتل عمر رضي الله تعالى عنه. ونأخذ من هذا أن تاريخ الرافضة تاريخ مليء بالاغتيالات، مليء بالغدر والخيانة والاغتيالات، فإذا ما استاءوا من عالم من العلماء جعلوا له من يغتاله، وإذا ما أغضبهم زعيم من الزعماء جعلوا له من يغدر به ويخونه. فقتلوا عمر رضي الله تعالى عنه وهو يصلي الفجر بالمسلمين. نعم، هذا كان في السنة 23 من الهجرة. ثم كان بعدها في السنة 34 من الهجرة كان معركة الجمل، أو قبل معركة الجمل
كان أو قام عبد الله بن سبأ اليهودي الصنعاني، وبدأ يغلو في علي، وتبعته جماعة سميت بالسبائية أخذوا يغلون في علي رضي الله تعالى عنه. يذكر أن عبد الله بن سبأ كان ذات يوم جمعة وعلي يخطب، فقام ونادى علي وقال: يا أنت، أو قال: أنت أنت. قال: ومن أنا؟ قال: أنت الخالق البارئ. فأخذ علي رضي الله تعالى عنه أوقد نارا وحرق هؤلاء السبائية، وفر عبد الله بن سبأ. حتى كان في السنة 36 من الهجرة، لما دارت معركة الجمل بين عائشة وطلحة والزبير من طرف، وبين علي رضي الله تعالى عنه من طرف آخر، وكاد القوم أن يصطلحوا في ليلة كان صبيحتها قتالهم، عمد عبد الله بن سبأ ومن كان معه من الروافض، فأخذوا يحرشون بين الفريقين وقد كادوا أن يصطلحوا، فحصل ما حصل بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم بعد هذا كله، في السنة 41 جمع الله عز وجل كلمة المسلمين، فهو عام شؤم على الرافضة لأنهم لا يحبون اجتماع كلمة المسلمين. ففي السنة 41 من الهجرة اجتمعت كلمة المسلمين على معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه كاتب الوحي، فقد تنازل له الحسن بن علي الذي جمع الله على يديه بين فئتين من المسلمين عظيمتين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فتنحى عن السلطان لمعاوية، فاستتب الأمر له واجتمعت كلمة المسلمين وعمهم الصلاح وعمهم الأمان، فكان هذا العام يسمى بعام الجماعة. وهذا العام في تاريخ الرافضة عام شؤم يبغضونه ويحنقون منه. نعم، عام اجتمع فيه المسلمون على معاوية رضي الله تعالى عنه. ثم كان بعد ذلك في السنة 63 تقريبا مقتل الحسين بن علي. فإن الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه لما خرج على الخليفة الأموي، وقد زعم أهل الكوفة أنهم سينصرونه وسيعاضدونه ويقفون إلى جانبه، وهم الرافضة من أهل الكوفة، فخذلوا الحسين أيما خذلان وتخلوا عنه وجبنوا معه، فقتل رضي الله تعالى عنه فيها في سنة 61 في يوم عاشوراء، قتل على يد جيش عبيد الله بن زياد الذي أرسل به الخليفة الأموي. فالرافضة في هذا العام أو في هذا اليوم يرون أنهم قد قصروا في حق الحسين، فيضربون وجوههم ويخدشونها وتسيل الدماء، ولكن ذلك لا يشفع لهم. نعم، خانوا الحسين وأنبوه حتى خرج وتقاتل مع عبيد الله بن زياد، فرضي الله عن الحسين بن علي. ثم بعد هذا، أي بعد سنة 61 التي قتل فيها الحسين رضي الله تعالى عنه، بعدها بسنين تقريبا في سنة 70 توفي الحسن العسكري، وهو من الأئمة 12 عندهم، توفي في هذا العام، فكان عام حزن عندهم. كما أن سنة 61 التي قتل فيها الحسين سنة حزن عند الرافضة. ثم إنهم بعد ذلك في سنة 277 بدأت الرافضة تشكل جماعات متفرقة تثور على الناس وتضطهدهم وتقتلهم. ففي سنة 277 ظهرت الرافضة في الكوفة، ظهرت الرافضة في الكوفة وأخذوا مكانتهم وأعلنوا دولتهم في الكوفة. ثم بعدها بعام في سنة 278 كذلك ظهرت الرافضة، أو كان ظهورهم في الكوفة على يد حمدان بن الأشعث الرافضي. ثم بعد ذلك وهم القرامطة، ثم بعد ذلك
ظهرت دولتهم ومنعتهم في الأحساء والبحرين على يد أبي سعيد الجنابي، وكان في سنة 278. ثم في سنة 279 ظهرت الرافضة في صعدة اليمن وصنعاء على يد الحسين ابن القاسم الرسي، ظهروا في اليمن في سنة 279. نعم، هكذا بدأت الرافضة تنتشر وتتوغل في بلاد المسلمين. وثم بعد هذا العام أو في سنة 297 ظهرت دولة العبيديين في مصر والمغرب، ظهرت دولة العبيديين وهي من الرافضة أيضا في مصر والمغرب على يد عبد الله بن محمد المهدي، وتمكنوا في المغرب وتمكنوا أيضا في مصر. ثم في سنة 317 استطاع أبو طاهر القرمطي الذي كانت زعامته في الأحساء، استطاع الوصول إلى الحرم المكي في يوم الترويه في يوم الثامن من ذي الحجة، فأتى إلى الحرم وقتل الحجيج وأخذ الحجر الأسود وانتزعها فصارت في حوزته حتى سنة 335. أخذ الحجر الأسود وأخفاها فصارت في حوزته وعطل الحج وروع الحجيج وخوف الناس. ومن هذا نأخذ أيها الإخوة أن تاريخ الرافضة قائم على هدم شرائع الدين وتركيزهم على الشعائر الدينية والمقدسات أكثر من تركيزهم على بيوت السلطان ومعاقله. فهم يريدون مكة ويريدون هدم مكة والحرم ويريدون نبش قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وينشئون مشاهد وأضرحة هنا وهناك للفت أنظار الناس وصرفهم عن دينهم الحقيقي. فهذا أبو طاهر القرمطي أو الرافضي وصل إلى حرم الله وقتل الحجيج وأخذ الحجر الأسود، فمكثت عنده أكثر من 20 عاما. قيل أنه أرجعها في عام 335 من الهجرة، وإلا فدولته استمرت إلى عام 466. هذا القرمطي الخبيث. ثم في عام 329 تمكنت دولة العبيديين من مصر وصارت لها صولة وجولة في مصر، وكذلك بعدها في عام 356 قامت دولة البويهيين على يد بويه بن شجاع وهو رافضي أيضا. قامت هذه الدولة في أرض الديلم وأيضا عثت فسادا في العراق وبغداد. وهذا تاريخ الرافضة، تاريخ تقتيل وتشريف وتخويف وتعطيل لشعائر الدين كما أسلفنا. ثم بعد ذلك في سنة 402 من الهجرة ادعى القائم بأمر الله كما يسمى، ادعى القائم بأمر الله العبيدي الفاطمي أنه إله، ادعى أنه إله. ففي عام 404 سطر علماء بغداد محضرا بالطعن في نسب العبيديين الفاطميين المزعومين وأنهم زنادقة من الزنادقة. ثم في عام 477 ظهرت طائفة من الروافض في مصر وهي ما يسمون بالحشاشين. هؤلاء الحشاشين أتباع الحسن الصباح قاموا في مصر وهم فئة من العبيديين الرافضة. نعم، فئة من العبيديين الرافضة. وفي سنة 500 قام هؤلاء العبيديون بإنشاء مشهد عظيم سموه تاج الحسين على ما زعموا أنه دفن فيه رأس الحسين رضي الله تعالى عنه، فأقاموا مشهدا بمصر مشهدا عظيما سمي تاج الحسين في سنة 500 للهجرة. ثم في سنة 656 للهجرة أتت النكبة التي لا ينساها المسلمون، والطامة الكبرى التي ذهبت بملايين المسلمين وقضت على تراثهم وعلى مكاتبهم
وأهين أيما إهانة على يد التتار الكفار. كان سبب دخول التتار هو وزير الدولة ابن العلقمي، وكذلك نصر الدين الطوسي، هذان الاثنان هما وزيرا دولة العباسيين. فابن العلقمي كان وزير الدولة لشؤون الجيش، فقام بإقصاء عدد كبير من جيش الدولة العباسية، وزعم للخليفة أنه لا حاجة إلى هذا العدد الكبير الذي يزيد على 20,000 جندي، فقام بتخفيضهم حتى وصلوا إلى 5,000 مقاتل. فبعد ذلك أخذ يراسل هولاكو ومن معه من قادة التتار ويدعوهم إلى غزو بلاد المسلمين، فأتوا إلى بغداد وإلى العراق وعثوا في الأرض فسادا، فقتلوا أكثر من 2,000,000 مسلم في بغداد وغيرها، وعمدوا إلى مكتبة بغداد التي تحمل تراث المسلمين من العلم الذي دونه العلماء رحمه الله وسهروا من أجله، فأخذوها وألقوها في نهر دجلة حتى مشت خيولهم على تلك الكتب وتغير لون ماء دجلة إلى لون المداد، وكل هذا بسبب هؤلاء الرافضة. فابن العلقمي ونصر الدين الطوسي هذان من الرافضة الخباث، نعم من الرافضة الخباث.

الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.

والملاحظ أيها الإخوة والناظر في أسماء هؤلاء الرافضة أو زعماء الرافضة يجد أنهم يربطون أسماءهم بالدين، فبهاء الدين وصدر الدين ونصر الدين وآية الله وغيرها من الألقاب التي يظن الظان أنهم على ارتباط بالدين وهم إنما يريدون هدمه. فكما ذكرنا في سنة 500 أو في سنة 656 حصل على أيدي الرافضة ما حصل من النكبة للمسلمين، وناصروا التتار وبينوا لهم مداخل المسلمين ومداخل مدنهم، بل قام الرافضة فعثوا في الأرض فسادا، فكم بقروا من بطون النساء، وكم استحلوا من الفروج، وكم قتلوا من المسلمين في داخل بغداد نصرة للتتار، فدخل التتار إلى بلاد المسلمين ولم يمسوا شعرة لرافضي من الروافض. ثم في سنة 963 للهجرة ظهرت دولة رافضية أخرى في إيران، وهي دولة الصفويين على يد إسماعيل بن حيدر الصفوي. وهذه الدولة كسابقاتها من الدول الرافضية، قام هذا الخبيث بقتل أكثر من مليون مسلم ممن لا يعتنق التشيع والرفض في بلاد إيران. ثم في سنة 1183 ألف حسين بن محمد أو ميراث حسين بن محمد الطبرسي كتابه الخبيث الذي ذكرناه سابقا، وهو فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. وطبع هذا الكتاب في هذه السنة سنة 1183، ونشر هذا الكتاب على مرأى ومسمع. نعم، نشر على مرأى ومسمع. ثم في سنة 1283 قامت الرافضة على يد أحد الخباث منهم من رافضة العراق باغتيال عبد العزيز الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود في الدرعية وهو يصلي صلاة العصر. فأتى هذا الرجل الخبيث من الرافضة وسكن وأظهر الزهد والورع في الدرعية، فلما حان أو لما سنحت له الفرصة أخذ خنجرا فصلى خلف الإمام عبد العزيز فطعنه فقتله. وهذا يذكرنا ما فعلوه في عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فتجد أن غدرهم ومكرهم ينال المساجد وفي بيوت الله وللصالحين من عباد الله سبحانه وتعالى، فهم حرب على أولياء الله سلم على أعدائه. فقتلوا عبد العزيز ابن محمد ابن سعود. ثم بعد ذلك أصدر الخميني كتابا له سماه كتاب الفقه أو الحكومة الإسلامية، وهو الذي ذكر فيه أن لأوليائهم مكانة لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. وذكر فيه أيضا أن الأنبياء والرسل قد عجزوا عن أداء الرسالة وتحقيق العدالة، ولا حتى محمد صلى الله عليه وسلم ولا يستطيع أحد تحقيق العدالة وتبليغ الرسالة إلا إمامهم المنتظر. وإمامهم المنتظر هو الذي يزعمون أنه، ولم نذكر أو نسينا أن نذكر تاريخ غياب هذا الإمام، فهم يزعمون أنه غاب في سنة 307 تقريبا، أنه غاب إمامهم المنتظر ولم يعد يرى، وكتب رسالة في رقعة أنه قد غاب ولن يظهر حتى يشاء الله عز وجل بظهوره. فيزعمون أنه تخبأ في السرداب وأنه يوما من الأيام سيأتي ويقتل أهل السنة يسمونهم الناصبة. فقال الشاعر في حقه: أما آن للسرداب أن يلد الذي خلفتموه بزعمكم ما آنا، فعلى عقولكم السلامة إنما خلفتم العنقاء والغيلان. والعنقاء والغيلان شيء كان العرب يذكرونه لا حقيقة له، فالمهدي الذي يزعمونه مهدي الشيعة لا حقيقة له. وننبه أن لأهل السنة اعتقاد في المهدي أنه مهدي أهل السنة سيظهر حقا
وهو من معتقد أهل السنة والجماعة يأتي في آخر الزمان ينصر الله عز وجل به الدين ويفتح على يديه، وهذا المهدي هو الذي سيقتل الدجال بإذن الله رب العالمين. ثم في سنة 1318 كما ذكرنا أصدر الخميني هذا الكتاب الخبيث الذي ذكر فيه هذه الطامات العظام. ثم إنهم في سنة 1407 للهجرة قامت الرافضة بمسيرات ومظاهرات في داخل الحرم المكي، وأثاروا من الفوضى ما أثاروا في داخل الحرم المكي، وقتلوا ما قتلوا حتى بلغ القتل 408 منهم أكثر من 85 قتيلا من جنود الدولة السعودية. وفي سنة 1408 أي بعدها بعام، بعد هذا بعام، أصدرت رابطة العالم الإسلامي فتوى بكفر الخميني وأنه زنديق كافر لما احتواه كتابه ذلك من الضلال والكفر. ثم بعدها في عام 1409 قام الرافضة بزراعة مفجرات حول الحرم، وانفجر بعض هذه المفجرات وقتل رجل باكستاني وجرح أكثر من عشرة من المسلمين. ثم في سنة 1410 هلك الخميني الخبيث وانتقل إلى ما أسبقه من عمل خبيث، فهو هلك في سنة 1410. هذا التاريخ الذي ذكرناه والذي نقلناه كما قلنا من بحث لبعض طلبة العلم نقله في شبكة سحاب تحت عنوان تاريخ الروافض أو بهذا المعنى، ففيه بيان بعض الأرقام التاريخية التي اهتم بها الرافضة وعنوا بكتابتها، ويذكرون فيها بعض الوقائع وربما أقاموا فيها بعض الاحتفالات. هذا هو تاريخ الروافضة كما عرفنا. واعلم أيها المسلم أن الرافضة وإن تعددت أسماؤهم فمنهم النصيرية والباطنية والإسماعيلية والقرامطة والفاطميون والصليحيون الذين سكنوا اليمن، ومنهم الحوثيون، ومنهم حزب الشيطان الذي يتزعمه نصر الله، ومنهم أيضا غيرها حركة أمل وغيرها من الحركات والزعامات التي تدور في بلاد المسلمين. هذه كلها تمت إلى رافضة إيران، ولهم علاقة بالحرس الثوري الإيراني والمخابرات الإيرانية، وكذلك لهم علاقة بجماعة الخميني الخبيثة. كما أن الخميني وغيره من زعامة الثورة الذي يزعمون أنها إسلامية في إيران على علاقة كبيرة بالمخابرات المركزية الأمريكية، فالقوم نسق واحد، وهي عمالة واضحة لهدم الإسلام والمسلمين. وإن اختلفت أسماؤهم واختلفت مواقع ثورتهم، نعم واختلفت مواطن ثورتهم. ثم أعلم أيها المسلم أن الرافضة في هذا الزمان قد أخذوا أو قد اطمأن إليهم الغرب وعلموا أنهم سيقوموا بدور كبير في هدم الإسلام، فهم ينعشون بين حين وآخر وتوكل إليهم المناصب والزعامات. ففي أفغانستان بعد الإطاحة بحركة طالبان وليت الشيعة الذين كانوا في آخر رمق من حياتهم بعد مقتل أحمد شاه مسعود، فأعطوا الزعامة في أفغانستان وصارت لهم صولة وجولة. وفي العراق كذلك بعد إسقاط والإطاحة بحكومة صدام والبعث قام الرافضة الآن وولوا الحكومة بقيادة نور المالكي، والحقيقة إنما هم الرافضة. وفي لبنان نجد أن الزعامة لحزب الشيطان الذي يتولاه نصر الله، وكذلك في اليمن حاولوا أن يثيروا الحروب والفتن ليضعفوا الحكومة ويستطيعوا من خلال ذلك أن يقفزوا عليها. واعلم يا رحمك الله أن الرافضة يديرون الحرب في بلاد اليمن وإن كانوا في إيران أو في غيرها، فقد شارك في هذه الحرب بعض الشخصيات الإيرانية وكذلك اللبنانية. فقد أعلنت وكالة الاستخبارات الأمريكية أن نصر الله أو نصر الله كما يقال في لبنان أعلن أو أقام صلاة الغائب على 12
شخصا قتلوا في صعدة من أعضاء حزبه، وكذلك أعلن أن قواته أو أفراد قواته قد أسقطوا طائرتين للحكومة اليمنية في صعدة، وكذلك وجد بعض المتخصصين والخبراء الإيرانيين الذين يقومون بصناعة المتفجرات اليدوية التي يستخدمها هؤلاء الخبات في حربهم مع هذه البلاد. وعلى كل، فالرافضة نسق واحد وعقيدتهم واحدة، يسعون لهدم الإسلام والمسلمين واجتذاذ هذه الملة المحمدية والقضاء على أهل السنة والجماعة. فلا بد أن يكون المسلم على معرفة بتاريخهم الخبير، ولا يغتر بالأسماء المرموقة التي يتسمون بها، فهم خبات معادون للإسلام والمسلمين. وقد أطلنا، والكلام هو لشيخنا حفظه الله تعالى، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، فليتفضل جزاه الله خيراً.

التواريخ في حال أولئك الفرقة الضالة، الفرقة التي أرادت أن تهدم الإسلام من داخل، وما بقي فيما يتعلق بهذا الأمر فأجعله بصورة وقفات فيما يتعلق بأمور ما ذكرها أخونا الفاضل حفظه الله تعالى. الوقفة الأولى: لماذا سموا الرافضة؟ الجواب: سموا الرافضة لأنهم كانوا يصحبون زيد بن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، ففي مفترق الطرق اختبروه وامتحنوه، وكانوا يسرون في أنفسهم هذا الأمر. ما تقول في أبي بكر وعمر؟ قال: هم وزيرا جدي، فرفضوا أن يقاتلوا معه فسموا الرافضة. وهذا ما ذكره شيخنا مقبل رحمة الله عليه في كتاب الإلحاد الخميني، وقد سبقوا إلى ذلك ممن كتب في ذلك. الوقفة الثانية: أن هؤلاء الرافضة قد خانوا المسلمين في مواطن شتى وفي مواقف عديدة، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن هؤلاء وقفوا مع النصارى ضد المسلمين في حروب كثيرة، وقفوا مع التتار ضد المسلمين في حروب كثيرة، ومن ذلك ما ذكره أخونا أبو عاصم قصة ابن العلقمي والطوسي وتحالفهم مع التتاري هولاكو، وبعد ذلك شيئا فشيئا فشيئا حتى صار القتلى كثير. قال الحافظ ابن كثير: قيل أنهم ألف ألف، ألف ألف يعني مليون مسلم قتل، وقيل ثمانمائة ألف مسلم قتل في هذه الواقعة، بل قيل أنه من كثرة الدماء زلقت بعض الخيول بسبب هذه الدماء قد سالت، وكلها بسبب هذا الحاقد ابن العلقمي الرافضي. الوقفة الثالثة: أن الرافضة بنوا عقيدتهم، بنوا دعوتهم على أول أمر وهي الإمامة. النبي عليه الصلاة والسلام عند أن أرسل معاذا فقال له عليه الصلاة والسلام: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، أي توحيد الله سبحانه وتعالى أول أمر يقام به. وهذه دعوة الأنبياء ودعوة الرسل، هؤلاء أول ما يقومون به، أولا يأخذون شدة الحكم ثم بعد ذلك يعملون ما يعملون. وهذا من قديم ومن جديد، من قديم ومن جديد، فأول ما يريدون، يريدون من كان حاكما وله سلطة أولا يقضون عليهم، ثم بعد ذلك لو تولوا على المسلمين لرأيتم العجب العجاب. الوقفة الرابعة، وهي أن الرافضة وصفوا بأنهم حمقى، فيهم حماقة، والأحمق ما يحسن التصرف، لكن إن وجد فرصة ند وأجهز عليك وقتلك وأبادك وأباد جميع ما عندك. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ولو قرأت كتاب منهاج السنة النبوية وهو في ست مجلدات وطبع أكثر من ذلك، خصصه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه على هؤلاء المبتدع الضلال، فإن هؤلاء من حماقتهم وهم يدعون أنهم قوم متفهمون متفقهون

يعملون أعمالا تستغرب لماذا. وهذا يدل على حقدهم الدفين على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأخذون كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية نعجة شاة فيدفنون قوائمها، وبعد ذلك يفضل عندهم أن تكون على اللون الأحمر، بها لون أحمر لأنهم يشبهونها بعائشة رضي الله عنها الذي كانت تلقب بالحميراء. وقد صح حديث بذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عنها حميراء لأنها كانت حمراء اللون. أيضا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله من حماقتهم أنهم كانوا يتخذون حمارين، الأول يسمونه أبا بكر والثاني عمر، ثم بعد ذلك يطلقون أو يضربون عليهم السهام حتى يموتوا أو يقتلوا. وهنا في هذه الأزمان فإن الرافضة يضربون عليهم بالسلاح حتى يقتلوا. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن من حماقتهم أيضا أن بعضهم يسمي كلبه أبا بكر، يسمي كلبه أبا بكر، وبعضهم يغضب إذا سمي كلبه بكير، قال أتشبه كلبي بأبي بكر؟ هذه من الحماقة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. من الحماقة أيضا أنهم يندبون ويقيمون المآتم من أجل مقتل الحسين بن علي بن أبي طالب. ومن الذي قتل الحسين؟ ومن كان سببا في قتله؟ هم الرافضة. جاء في صحيح البخاري أن رجلا سأل ابن عمر وينكر عن ابن عباس أيضا، هل يجوز له أن يقتل بعوضة في الحرم؟ فقال من أي البلاد أنت؟ يعني رأى أن الرجل إلى هذه الدرجة من الورع يسأل عن بعوضة، قال من أي البلاد أنت؟ قال من العراق. قال سبحان الله، من العراق قتلتم الحسين بن علي والآن تسألني عن بعوضة، عن قتل بعوضة؟ فهذا حالهم والله المستعان. وهم كما قلنا يقيمون المآثم ويلطمون الخدود ويضربون الوجوه، وكل ذلك منهي عنه، ليس بعبادة. قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من لطم الخدود، من ليس منا من ضرب الخدود ودعا بدعوى الجاهلية، هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. الوقفة الخامسة في ذلك، وهي أن الرافضة ليس لهم كتب مسندة. الله سبحانه وتعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وجاء في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم، فلا بد أن يكون إسنادا. لكن هؤلاء وقال فلان وقال فلان، عند أن تسمع إذاعتهم ما هي إلا محاذي وقصص وليس لها إسناد. لكن لو قرأت البخاري لوجدت إسنادا، قرأت مسلما لوجدت إسنادا، قرأت كتب أهل السنة تجدها مسندة. أما هؤلاء قال صاحب الكافي، قال فلان قال فلان، إلى غير ذلك. الوقفة السادسة أن الرافضة بهم شبه ممن كان قبلنا من الكفار من اليهود ومن النصارى، وانظروا إلى الشبه الكبير الذي بينهم. اليهود كانوا يعادون جبريل ويقولون هذا عدو لنا من الملائكة، وهم يقصدون بذلك أن جبريل كان يأتي بالعذاب. حتى لو كان جبريل يأتي بالعذاب هو بأمر من عند الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء قالوا إن جبريل خان الأمانة، خان الأمانة، أرسل إن يعطي الرسالة إلى علي كما يزعمون، قالوا فأعطاها محمدا. من التشابه بين الرافضة وبين الكفار من اليهود والنصارى أنهم
يعتقدون في الله سبحانه وتعالى اعتقادا باطلا، يعتقدون أن لله ولدا، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. هذه عقيدة أولئك القوم. من عقائد الرافضة في هذا الأمر أنهم جعلوا عليا رضي الله عنه بمنزلة عظيمة، منزلة عظيمة. اسمع هذا البيت، أو اسمع هذين البيتين من الشعر وانظر إلى حالهم. فإنهم يقولون اختصم إن عليا والإله اختصما، فاستوي القسمة ثم استهما. علي ومن؟ ورب العالمين. اختصموا واستوي القسمة، قاسموا وقالوا نضرب قرعة. وماذا كان؟ قال فلي علي الأرض وللإله السماء. يعني القسمة الآن أن علي له الأرض كلها لعلي، والسماء لرب العالمين. هناك إله وعندهم وفي الأرض إله والعياذ بالله. هذه عقائد الروابط. لا تصدقوا أن القوم يحبون عليا ويحبون علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد تفرس في هذا الأمر رحمة الله عليه ورضي الله عنه كما في مصنف بن أبي شيبة قال يحبني قوم فيدخلون في النار، ويبغضني قوم فيدخلون في النار. أي يحبونه حتى يغلون فيه، ويبغضونه حتى كذلك يغلوا فيه، فأولئك يدخلون النار وهؤلاء أيضا يدخلون النار. وذلك الكتاب الضال المنحرف الذي دخل إلى بلاد اليمن في فترة من الفترات، ثم بعد ذلك صاح من صاح من آل العلم، وأكبرهم صوتا وأكثرهم إنكارا هو شيخنا مقبل رحمة الله عليه، وهو كتاب عيون المعجزات. أتى إلى بعض مكاتب صنعاء وصعدت، واسمعوا إلى هذه القصص الذي تجعلهم يعتقدون في علي معتقد الألوهية والعياذ بالله. أن الشمس تطلع كل يوم، فتنادي عليا فتقول السلام عليك يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا من بكل شيء عليم. أو تلك القصة الأخرى لما اختصم رجلان فقال أحدهما إن عليا أفضل من أبي بكر، وقال الآخر إن أبا بكر أفضل من علي، ثم احتكم عند رجل أول ما يسعد عليه ويظهر، فلما احتكموا إلى رجل قال إن عليا هو أفضل من أبي بكر، فحنق الرجل الآخر. قال ولما؟ قال لأن عليا هو الذي خلق أبا بكر. هذه عقائد الروافض والعياذ بالله من الغلو. قال النبي عليه الصلاة والسلام، بل قال ربنا قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. كانوا يغلون بالمسيح، كانوا يغلون المسيح، يقولون المسيح ابن الله، والله سبحانه وتعالى نهاهم عن ذلك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما طرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله، عبد لله تعالى. النبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، عبد لله، قال إنما أنا عبد الله ورسوله. وهؤلاء يغلون في هذا الغلو العجيب. من مشابهتهم أيضا أن هؤلاء الروافض يشابهون اليهود، ويشابهون أيضا غيرهم من الأديان السابقة، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أنهم هؤلاء يحرمون على أنفسهم أكل لحم الأرنب والطحال. أما الأرنب فقالوا أنها تحيض، وهذا جاء في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إليه أرنب فما أحب أن يأكله، وقال أنها تحيض. وهو صحيح من ناحية الواقع، نعم ذكر كتب الحيوان ذلك، لكن لم يسع عن النبي عليه الصلاة والسلام، جاء في سنن النسائي. وهم يحرمون على أنفسهم، ليس أنهم يقولون ما أكله رسول الله، فقد ثبت عن النبي أنه ما أكل الضب، ولا يقال أن الضب محرم، وإنما يقال خلاف الأولى،
فإذا أكلته فلا تثريب عليك ولا لوم، وإذا ما أكلته فاقتديت بالنبي عليه الصلاة والسلام فلك ذلك. فهذه من عقائد أولئك القوم. الوقفة الأخيرة في ذلك أيضا أقول إن أي مبتدع أراد أن ينشر بدعته فتجده أول ما يتملق بأهل البيت، إما أن يدعي أنه من أهل البيت، وإما أنه يزعم أنه من أحب الناس لأهل البيت. وأهل البيت نحبهم محبة شرعية لا نغلو فيه. والله لو كان عندنا رجل هو من أهل البيت وهو من سبابي الرب والدين والإله، والله لا يساوي عندنا قلامة ظفر أحد الصغار الأولاد، فإنه لا يسوى شيئا. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان كل من اتصل بالنبي عليه الصلاة والسلام عظم لعظم أبو لهب، وتبت يد أبي لهب وتب. فلذلك ينبغي على المسلم أن يعلم هذا جيدا. هؤلاء قالوا نحن نحب أهل البيت ونعظمهم. انظر إلى أبي طاهر الجنابي القرمطي الخبيث، بدأ في أول الأمر أنه يحب أهل البيت وهو اتصال بالرافضة، ثم بعد ذلك كان لما يقاتل المسلمين في الحرم يقول: لا محمد ولا علي، يعني الاثنين شطبنا عليه، لا محمد ولا علي، كنا نحقر من شان محمد كانوا يحقرون ويرفعون من شان علي. وهذه نقطة أقف عندها، أن المجوس هذه طريقتهم، كما ذكر بعض المؤرخين أنهم إذا أرادوا أن يحقروا رجلا فإنهم يرفعون الآخر، وهذا الآن ما يعملوا الإعلام، رجل لا قيمة له فيرفعونه وأنه ففي فترة من الفترات رجل يقال له مانديلا ورفعوه ونفخوه وأنه صاحب الحرية وأنه دأ وذلك رموه وأتوا لنا بشخص آخر، وهكذا كل ذلك من أجل أنهم يمسحون بعض الشخصيات ولو كانت كفرية ما أحبوها هم. وهكذا المجوس طبيعتهم أنهم إذا أرادوا أن يحقروا من شخص رفعوا الذي بجانبه، وهكذا الرافضة لما أرادوا أن يحقروا من قدر النبي عليه الصلاة والسلام وهيهات فإنهم رفعوا من شان علي رضي الله عنه ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال علي رضي الله عنه كما في الصحيحين: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. لا يحب عليا إلا مؤمن ولا يبغض عليا إلا منافق، عليهم النفاق والعياذ بالله. فلذلك نعطيه مكانته، نحبه محبة شرعية، ونقول أن أبا بكر هو أفضل من علي، ونقول أن عمر هو أفضل من علي، ونقول أن عثمان هو أفضل من علي. بدأت القصة أن هؤلاء أول ما أرادوا أن يحركوا الأمر ويقسموا المسلمين أوزاعا فبدأوا ويشككون أن عليا هو قاتل عثمان. جاء بالإسناد الصحيح من مسلم أبي شيبة قال علي رضي الله عنه: والله ما قتلته ولا أمرت بقتله ولا رضيت بقتله. وجاء أيضا في أثر آخر قال: اللهم لعنه، أي لعن قاتل عثمان رضي الله عنه. فعلي رضي الله عنه كان بريئا من دم عثمان. ثم بعد ذلك لما قتلوا عثمان اتجهوا وجاءوا إلى علي، فبعضهم أراد أن يقاتل علي وبعضهم غلا في علي حتى جاء عبد الله بن سبأ ووصل من الأمر ما وصل. هؤلاء هم الروافض. والآن في الآونة الأخيرة تجد أنهم يريدون أن يمزقوا البلاد الإسلامية، يجعلونهم أوزاعا متفرقين. فالآن عندك في البحرين رافضة كثير، وعندك في الكويت والإمارات الزحف عليها الآن بدأ، وعندنا الآن في اليمن وفسادهم ظاهر ولا يخفى على عاقل، وعندك أيضا في السعودية في الشرقية، الآن يريدون أن يقيموا دولة مستقلة، بل يطالبون هؤلاء القوم من الضلال المبتدعة، يطالبون الهيئات الأممية الدولية
أنهم يستجيبون لدعوتهم بحيث أن تكون الشرقية دولة رافضية تقوم على سب أبي بكر وعمر. أخيرا أقول إن شيخنا مقبلا رحمة الله عليه كفر الخميني بثلاثة نصوص في كتاب الحكومات الإسلامية، أي كتاب الخميني، كفره بثلاثة نصوص كما في كتاب الإلحاد الخميني. النص الأول لما قال إن لأئمتنا منزلة لا ينالها نبي ولا مرسل ولا ملك مقرب. النص الثاني قال أئمتنا أو نصوص أئمتنا كالقرآن تماما. النص الثالث لما ذكر الخميني في دعوة الأنبياء والرسل قال إن الأنبياء والأئمة لم ينجحوا في دعوتهم ولم ينجح إلا المهدي، والمهدي والمهدي المنتظر اسمه محمد ابن الحسن العسكري، يزعم الرافضة أنه دخل السرداب وما خرج منه أبدا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبصرنا بالحق وأن يتوفانا مسلمين، والحمد لله رب العالمين.

أخ يقول إخوة مرابطون في الجبهة يريدون إقامة الجمعة، فهل لهم إقامة الجمعة؟ لأن قال بعضهم يضطر إلى الرجوع إلى المدينة حيث تقام الجمعة. أغلب المواقع التي في هذه الأماكن حول المواقع قرى، فيقيم الجمعة في هذه القرى وينزل جماعة يصلون معهم، جماعة يحرسون، هذا أفضل من أن يقيموا جمعة بمفردهم وحولهم قرى. بقي إن كانوا مقيمين ليسوا مسافرين وليس حولهم قرى واحتاجوا أن يقيموا جمعة وليس هناك ضرر على المرابطين، بعضهم يرابط وبعضهم يصلي، فلهم الحق، لهم حق أن يصلوا جمعة. وإذا وجدت قرى فالأفضل أن يقيموا الجمعة في القرى التي حول المواقع ويصلون معهم، فما عليهم جمعة هؤلاء. إذا كانوا مسافرين ما عليهم جمعة ولا يقيمون الجمعة.

0: أخ يقول هل العلم أفضل من الجهاد؟ كل شيء في وقته هو الأفضل، فالتسبيح بعد الصلاة أفضل من قراءة القرآن، مع أن القرآن هو أفضل الذكر بلا خلاف، لكن كل إنسان حين ينصرف من صلاته يسبح ويحمد ويهلل هذا أفضل من أن يقرأ القرآن. ونحو ذلك من الأمور التي لها تكون في وقتها أفضل من غيرها، وإن كانت في وقت ما فاضلة أفضل من غيرها، لكن يأتي وقت تكون هذه العبادة أفضل من تلك التي أرفع منها، فكل شيء في وقته. فالعلم عبادة عظيمة، والجهاد عبادة عظيمة، فإذا احتاج إلى المسلم إلى طالب العلم ليجاهد، وإذا لم يقم بالجهاد حصل ضرر على الناس وتسلط الكفار على المسلمين وغير دين الإسلام، فلا شك أن الجهاد أفضل من أن يبقى في حلقة يقرأ والعدو يجتاح بلاد المسلمين. وإذا وجد من يكفيه الأمر ويتصدى لهذا العدو والأمور في خير وأقبل على العلم وتفقه في الدين، فهذا أفضل بدل أن يذهب مثلا يبقى في جبل لا ينفع شيئا يقوم غيره بهذا المقام، تمر عليه الشهر والشهران والثلاثة لا يفعل شيئا، فهذا أفضل أن يطلب العلم، أن يحفظ، أن يراجع، وكلها عبادات عظيمة. فلا يحقر من شأن العلم إلا أناس منحرفون كالخوارج وأمثالهم الذين يظهرون أنهم يحبون الجهاد، يقولون إلى متى نبقى نطلب العلم، فقولهم خاطئ. ولا يحقر من مكانة الجهاد عند الحاجة إليه إلا إنسان خاطئ، يقول اطلب العلم واترك هذا الأمر لا تشغل نفسك به. سبحان الله، سيأتي عدوك يشغلك عن الإسلام ليس عن العلم فقط، ربما لا تستطيع تصلي، لا تستطيع تدعو، لا تستطيع تتكلم بكلمة الحق، لا تستطيع أن تبين للناس ضلالا ينتشر فيهم ويسعى فيهم سعيا حثيثا. فنظرة من ينظر إلى المجاهدين أنهم مخطئون نظرة خاطئة، بل والله إنهم في ثغر عظيم، وإن الله حفظ بهم الإسلام في كثير من البلدان. المجاهدون في الجبهات هذه الموجودة في التصدي للرافضة حفظ الله تعالى بهم الإسلام في هذه البلدان، ارتفعت السنة، علت رايتها، انتشر خيرها، صار أهلها مرفوعين معظمين، كلامهم مسموع بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل جهود هؤلاء المتصدين للرافضة. وهكذا الذي يحتقر طلبة العلم الذين يقبلون على العلم وعلى السنة وعلى الخير في وقت لا يحتاج إليهم فيه، هذا عرف كما سبق عن أهل الضلال، عن أهل الانحراف. فكل شيء في وقته هو الأفضل، والإنسان يقدر الأمور قدرها. فكيف تطيب نفس إنسان يقول أنا أبقى عندي درس لا أذهب أتصدى لهذا العدو؟ سيأتي هذا العدو يمنعك من كل درس تقوم به، هب أنك تشغل شهر أو شهرين أو ثلاثة ثم تعود إلى حالك، أفضل من أن تبقى مشغولا لسنين مشردا بعيدا عن العلم. المراد كما سبق أي من يقوم بالجهاد في سبيل الله، يجاهد في سبيل الله لحفظ الدين ودفع أعداء الله، لا من همه المطامع أو الدنيا، بل المراد من يجاهد في سبيل الله، فهذا على خير عظيم. وحين يرى الإنسان ما هم عليه والله يحتقر نفسه، بين قلة أكل أو برد وهم في الجبال، أو قتل أو جرح أو تعب أو مفارقة للأهل والولدان، والله إنه يحتقر ما هو عليه وإن كان في طاعة وعبادة عظيمة.
1: هذا أخ ذكر فائدة ترجمت من يسمى بفارس الإسلام، وهو أحمد بن إسحاق السرماري، منقول قال من سير النبلاء، وأظن قرأناها قبل أو لا، أظن قرأناها قبل، ترجمة السرماري فارس الإسلام. فنقرأ ما ذكره، هي ترجمته ممتعة، كان شجاعا مجاهدا. قال الإمام الذهبي رحمه الله: هو الإمام الزاهد العابد المجاهد، فارس الإسلام، أبو إسحاق أحمد ابن إسحاق، من أهل سرمارة من قرى بخارى، أدري بفتح السين أو ضمها، سرماري. قال: كان أحد الثقات، وبشجاعته يضرب المثل. وذكر أنه حدث عنه البخاري في صحيحه. قال إبراهيم بن عفان البزاز: كنت عند أبي عبد الله البخاري فجرى ذكر بإسحاق السرماري، فقال: ما نعلم في الإسلام مثله. فخرجت فإذا أحيد رئيس المطوعة فأخبرته، فغضب ودخل على البخاري وسأله، فقال: ما كذا قلت؟ بل ما بلغنا أنه كان في الإسلام ولا الجاهلية مثله. وقال أبو صفوان أحد أولاده: دخلت على أبي يوما وهو يأكل وحده، فرأيت مائدة في مائدته عصفورا يأكل معه، فلما رآني طار. وقال أحمد بن إسحاق أي السرماري هذا الإمام: ينبغي لقائد الغزاة أن يكون فيه عشر خصال، ينبغي لقائد الغزاة أن يكون فيه عشر خصال: أن يكون في قلب الأسد لا يجبن، وفي كبر النمر لا يتواضع، أي لا يتواضع أثناء إيش؟ أثناء القتال، يستحب أن يتفاخر وأن يظهر في مشيته القوة ونحو ذلك. مشى رجل متبخترا بين الصفوف في بعض الغزوات من المسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه مشية يكرهها الله إلا في هذا الموضع، أي أمام الأعداء، أي فهي محبوبة إلى الله. قال: ينبغي أن يكون في عشر خصال: أن يكون في قلب الأسد لا يجبن، وفي كبر النمر لا يتواضع، وفي شجاعة الدب يقتل بجوارحه كلها، وفي حملة الخنزير لا يولي دبره، وفي غارة الذئب إذا أيس من وجه أغار من وجه آخر، وفي حمل السلاح كالنملة تحمل أكثر من وزنها، وفي الثبات كالصخر، وفي الصبر كالحمار، يصبر يتحمل، وفي الوقاحة كالكلب لو دخل صيده النار لدخل خلفه، وفي التماس الفرصة كالديك. يعني جمع خصال القوة كلها. وقال إبراهيم بن شماس: كنت أكاتب أحمد بن إسحاق السرماري فكتب إلي: إذا أردت الخروج إلى بلاد الغزية في شراء الأسرى فاكتب إلي. فكتبت إليه فقدم سمرقند فخرجنا، فلما علم جعبوي استقبلنا في عدة من جيوشه، فأقمنا عنده فعرض يوما جيشه، فمر رجل فعظمه وخلى عليه، أي عظم هذا القائد من جيوشه. فسألني عنه السرماري فقلت هذا رجل مبارز يعد بألف فارس. قال أنا أبارز. فسكت. فقال جعبوي ما يقول هذا؟ قلت يقول كذا وكذا. قال لعله سكران لا يشعر، أي كيف يبارز هذا البطل، ولكن غدا نركب. فلما كان الغد ركبوا، فركب السرماري معه عمود في كمه، فقام بإزاء المبارز أي مقابله، فقصده فهرب أحمد أي السرماري حتى باعد من الجيش، ثم كر وضربه بالعمود قتله. وتبع إبراهيم بن شماس أنه كان سبق فلحق وعلم جعبوي، فجهز في طلبه 50 فارسا نقاوه انتقاهم، فأدركوه فثبت تحت تل مختفيا حتى مروا كلهم واحدا بعد واحد، وجعل يضرب بعموده من ورائه إلى أن قتل 49. وأمسك واحدا فقطع أنفه وأذني وأطلقه ليخبر. ثم بعد عامين توفي أحمد، وذهب ابن شماس في الفداء. فقال جعبويه من ذاك الذي قتل فرساننا؟ قال ذاك أحمد السرماري. قال فلما لم تحمله معك؟ قلت توفي. فصك في وجهي وقال لو أعلمتني أنه هو لكنت أعطيه 500 برذون. برذون هو نوع من الخيول العجمية ليست العربية. 10,000 شاه. وعن بكر بن منير قال رأيت السرماري أبيض الرأس واللحية ضخما، مات بقريتي فبلغ كراء الدابة إليها 10 دراهم، وخلف ديونا كثيرة إلى آخره. وقال عبيد بن واصل سمعت أحمد السرماري يقول وأخرج سيفه فقال أعلم يقينا أني قتلت به 1,000 تركي، وإن عشت قتلت به 1,000 أخرى، ولولا خوفي أن يكون بدعة لأمرت أن يدفن معي. وعن محمود بن سهل الكاتب قال كانوا في بعض الحروب يحاصرون مكانا ورئيس العدو قاعد على صفة، فرمى السرماري سهما فغرزه في الصفة فأومأ الرئيس لينزعه، فرماه بسهم آخر خاط يده أي ثبت يده في الأرض، فتطاول الكافر لينزعه من يده فرماه بسهم ثالث في نحره فانهزم العدو وكان الفتح. قال الذهبي أخبار هذا الغازي تسر قلب المسلم، فإنه كان مع فرط شجاعته من العلماء العاملين العباد. قال ولده أبو صفوان وهب المأمون لأبي 30,000 10 أفراس وجارية فلم يقبلها رحمه الله. فارس الإسلام كان يلقب أحمد ابن إسحاق السرماري. أيضا يذكرون الشجاعة الكثيرة عن إمام آخر من الأئمة هو الدمياطي صاحب كتاب مشارع الأشواق الذي كنا نقرأ فيه في الدرس بين وربشة قبل 2 سنين وأكثر، مشارع الأشواق ومصارع العشاق في الجهاد وفضائله. قالوا ألف هذا الكتاب فلما جاء بعض الغزاة على بلاد مصر خرج وأبلى بلاء عظيما وقتل شهيدا في تلك المعركة. وهكذا شيخ الإسلام رحمه الله ذكر عنه ابن القيم شيئا عجبا في حرب التتار الذين أفسدوا في الأرض، وكان شيخ الإسلام رحمه الله أشد الناس ثباتا، فلما دخلوا إلى دمشق جاءوا إلى دمشق يريدون الدخول إليها، جاء شيخ الإسلام إلى الوالي وقال انظر أخطر مكان في الجيش فضعني فيه. قال ضعني موضع الموت. قال فأتى به إلى موضع الموت فقال له هذا موضع الموت. فجثى شيخ الإسلام على ركبتيه ورفع يديه يدعو، ثم كبر ورفع صوته بالتكبير وقوى عزائم الناس، وكان يحلف بالله لا يستثني أنهم منصورون. قال قوى قلب الخليفة يحلف بالله ولا يستثني أنهم منصورون. قال فتقدم وهو يكبر فهزم الله تعالى العدو، وقتل منهم أعداد كثيرة في بلاد الشام. ذكر هذا ليس ابن القيم، ذكره ابن عبد الهادي في ترجمة شيخ الإسلام رحمه الله كتاب المفرد له. وكثير من العلماء، ابن المبارك كان يغزو عاما يرابط في الثغور وعاما يحج. الإمام المقدسي صاحب عمدة الأحكام وصاحب كتاب الاقتصاد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي كان من المرابطين، تقرأ عليه الأجزاء وهو مرابط في الثغر، أجزاء العلمية والكتب. وكثير من الأئمة، فنقول نسأل الله العافية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو واسأل الله العافية، فنسأل الله العافية ونعوذ بالله من الفتن. وإن حصل شيء من ذلك وقدر الله تعالى شيء من ذلك، فوالله إن الإنسان لا يموت قبل أجله، سواء تشجع أو جبن، أقدم وكر أو تأخر هو أجل كتبه الله له، لا يمكن تتقدم عن هذا الأجل ولا ساعة واحدة، ولا يمكن تتأخر عنه ولا ساعة واحدة. إذن فلا داعي للإنسان أنه يخاف من شيء في هذه الدنيا، لا، لا يخاف ولا يجبن ولا يرهب من شيء، ما يكون إلا ما قدر الله. يكون من أشجع الناس وأكرم الناس وأسخى الناس وأقوى الناس وأشد الناس استبسالا، والأمر بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. فالإنسان حياته وموته بيد الله، فنسأل الله تعالى العافية. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. أخ يقول النعال العسكرية التي تأتي إلى نصف الساق هل يجوز المسح عليها؟ نعم يجوز المسح عليها، كل ما جاوز الكعبين يجوز المسح عليه، مع التنبيه أن بعض النعال تكون هذه الجزمات لكنها أسفل من الكعبين فهذه لا يمسح عليها. فإن من شروط المسح أن يكون الذي لبسه على قدمه مغطيا للموضع الذي يجب غسله، والموضع الذي يجب غسله إلى الكعبين. فإذا كان الكعبان ظاهرة وليست داخل هذه النعال فلا يجوز المسح عليها. وما ورد في بعض الأحاديث أنه مسح على خفيه ونعليه فزيادة ونعليه ضعيف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من طلب الولد للجهاد. وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على 100 امرأة أو 99 كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه: قل إن شاء الله. فلم يقل إن شاء الله، فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل، والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. وهذا الباب في كتاب الجهاد نبه به البخاري رحمه الله أن الإنسان ينوي نية صالحة في جماعه لأهله، ومن هذه النية الصالحة أن يطلب ولدا يجاهد في سبيل الله، فهذا من النية الصالحة التي يؤجر عليها الإنسان، سواء جاء كما تمنى أو لم يقع ذلك فإنه مأجور عليه. يتمنى أن يرزقه الله تعالى مثلا عالما من علماء الدين ينتفع به المسلمون، أو يتمنى أن يرزقه الله تعالى بذلك الوطن مجاهدا يجاهد في سبيل الله ينصر الله به الإسلام، فهذا من النية الصالحة التي يؤجر عليها الإنسان ولو لم يقع كما تمنى. فربما قد يكون ذلك الولد فاجرا ليس بصالح، ولكن قد سبقت له نية حسنة يأجره الله تعالى عليها. من طلب الولد للجهاد، قال الحافظ: أن ينوي عند المجامعة حصول الولد ليجاهد في سبيل الله فيحصل له بذلك أجر، وإن لم يقع ذلك أي يؤجر على نيته. ثم ذكر في هذا الحديث معلقا وهو موصول في موضع آخر وأيضا في صحيح مسلم، قال سليمان بن داود عليه السلام: لأطوفن الليلة على 100

لم يقع ملك الدنيا بكلها إلا لسليمان وكذلك لذو القرنين أي من المسلمين. ومن الكافرين وقع للنمرود ولبختنصر الذين كانوا ملوكا على جميع الأرض. فكان سليمان ملكا قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فمحتمل كما سبق أنهن من الإماء هذا العدد، كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. وهذا هو الشاهد من الحديث أنه نوى في هذه المعاشرة وفي هذا الوطن أن تأتي كل امرأة منهن بفارس يجاهد في سبيل الله، وهذه نية صالحة، نية عظيمة يؤجر عليها. فقال له صاحبه، جاء في رواية في البخاري أيضا، قال له الملك، وهذا يبين أن صاحبه هو الملك، وفسر بعض الشراح أنه الملك الذي كان يأتي بالوحي، قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، أي نسي ذلك ولم ينتبه له. قال فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل، وفي رواية بنصف إنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. وفي هذا الحديث من الفوائد ما بوب عليه البخاري شرعية النية الصالحة عند العشرة والوقاع، وأن من النية الصالحة أن يطلب الإنسان بذلك الوطن ولدا يجاهد في سبيل الله. أيضا في هذا الحديث من الفوائد بيان ما أعطاه الله تعالى لأنبيائه من القوة التي هي أمر خارق للعادة. قال ذلك وفعله، طاف على 100 امرأة، وهذا أمر خارج عن عادة الناس، إلا أن الله تعالى أعطى أنبياءه قوة. وقد قال أنس في النبي صلى الله عليه وسلم كنا نحدث أنه أعطي قوة 30 في الأكل والشرب والجماع، رغم قلة أكله، ربما كان يمضي عليه الشهران لا يجد فيها إلا التمر والماء، وربما طاف على نساء كلهن في ليلة واحدة. وهذا أمر من آيات الأنبياء الخارقة للعادة. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد بركة الاستثناء، أن يقول الإنسان في أموره كلها إن شاء الله، فإن الأمر أولا وآخرا راجع إلى مشيئة الله. فإذا عزم الإنسان على أمر وأراد فعله وقال بذلك يعلق ذلك الأمر بمشيئة الله، فإن الأمر أولا وآخرا لله جل وعلا. فلو قال إن شاء الله لجاءت كذلك، لحملت كل هذه النساء ولجاءت كل واحدة منهن بفارس يجاهد في سبيل الله. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد شرعية الاستكثار من الولد، وأن ذلك أمر مرغب فيه، ومن هدي أنبياء الله ورسله. فهذا سليمان تمنى 100 ولد

0: في ليلة واحدة. وتمنى أن يكونوا صالحين مجاهدين في سبيل الله، فرب ولد من أولادك يكون مجاهدا ينصر الله تعالى به الإسلام، وذلك في ميزان حسناتك. رب ولد من أولادك يكون عالما ينفع الله تعالى به الناس. رب ولد من أولادك يكون صالحا عابدا برا تقيا، أفضل منك وخيرا منك وأعبد لله منك وأكثر طاعة لله تعالى منك، وذلك في ميزان حسناتك. فهذا مما يرغب في الاستكثار من الولد، وأن الإنسان ينال بذلك الخير في الدنيا وفي الآخرة. والشاهد منه كما سبق النية الصالحة في الوطأ، ومن النية الصالحة أن يطلب ولدا يجاهد في سبيل الله. أخوني يقول هل يقام الليلة درس في المغرب؟ إن شاء الله نعم، نواصل في أحكام الأضاحي هذا الأسبوع إلى نهايته إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
1: أخ يقول هل صحيح أن الروافض أخذوا الجوبة وهم في مركز شيخنا يحيى حفظه الله؟ سمعنا بهذا أن بعض الإخوة دخلوا يأخذون بعض أغراضهم والحوثيون فيفا أسروهم، هل هذا صحيح؟ أن تواصل هنا أخ أخبركم بهذا، هو هناك، أنا أخ أخبرني، اتصل بي أخ أخبرني بهذا، وأنهم في المركز، قالوا طباخ المركز وشخص آخر ذهبوا يأخذون بعض الأغراض فوصلوا والحوثيون في أسروهم. هذا متوقع، قد أخذوا حوله الأماكن كلها، فإنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله تعالى ألا يشمت بنا أعداءنا. الروافض ما جاءوا إلا لحرب أهل السنة، وهذا في كل مكان، بل حين سئل كبيرهم حسين بدر الدين أيام إنشاء حركة الشباب المؤمن في زمن الشيخ رحمه الله، في زمن الشيخ مقبل، سئل لماذا تم إنشاء هذه الحركة التي تسمونها حركة الشباب المؤمن، قال هذه الحركة أنشئت لمقاومة المد السلفي الذي كاد يطمس معالم المذهب الزيدي، كذا يدعي أنه زيدي وإلا هو رافضي اثني عشري. فهذه الفرقة ما أنشئت في بلاد المسلمين إلا لحرب الإسلام والسنة، والإسلام الحق هو الذي يتمسك به أهل السنة الذين جانبوا أهل البدع. وهذه الشعوب شعوب سنية، بلاد اليمن بلد من بلدان السنة، نعم أثر التشيع في مناطق من اليمن لفترات طويلة من الزمن، لكن الأصل فيهم هو السنة، وكاد يزول هذا المذهب الرافضي من اليمن في زمن الشيخ مقبل رحمه الله وآخر زمنه كاد يزول. فدعم هؤلاء الحوثيون عسكريا ومعنويا وإعلاميا وماديا واقتصاديا في كل الوجوه لأجل حرب أهل السنة. لا يبقى أهل سنة في الجزيرة، هجروا أهل السنة من الشام، من سوريا، هجروا أهل السنة من العراق، غيروا كثير من عقائد أهل السنة في لبنان، وفي هذه الأيام فتن هناك من الشيعة الرافضة، وهكذا هجروا كثير من أهل السنة من كثير من مناطق اليمن يصفوا لهم الفكر الرافضي. فهذه الحرب هي حرب على أهل السنة، والمراد منها قتل وتشريد وتفريق أهل السنة. وإلا على سبيل المثال، إخواننا في الجوبة ما أظهروا المشاركة في هذا الحرب ودخلوا فيه ولا أعلنوا ذلك، وبقوا في المركز يطلبون العلم، ومع ذلك استهدف مسجدهم قبل أن تستهدف المعسكرات. معسكرات بجانب المركز ما استهدفت، والمسجد استهدف إرضاء لأمريكا، بل بأمر من أمريكا وسائر الكفار. هذا الفعل لا شك عندنا أن الحوثي ما يفعل هذا إلا بأوامر، هو عبد. الحوثي عبد مسير من غيره، آلة وأداة يستخدمها الغرب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومعاونة الرافضة لليهود أمر شهير، حتى جعلهم الناس لهم كالحمير. وما كان السلف يسمون الروافض إلا بحمير اليهود، يركبون عليهم. فهذا الفعل هو بإعاز وأمر وإلزام من دول الكفر، فالحوثي أداة يحركه اليهود والنصارى. فواجب أن يفهم هذا أهل السنة، والله إنه من المهم أن يفهموا هذا الأمر، أن هذه الحرب ليست حرب سياسة ولا حرب ملك فقط، والله إنها حرب دين، حرب عقيدة، حرب من أجل لا إله إلا الله محمد رسول الله. همهم مكة والمدينة، ويصرحون بهذا، وأنهم يريدون جعل العاصمة هي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبش قبور الصحابة التي في البقيع، ونبش قبر أبي بكر وعمر من جانب النبي صلى الله عليه وسلم، ويصرحون بذلك. وما زال بعض الناس في غفلة، يقول حرب سياسية. أي سياسية هذا الحرب؟ حرب سياسية على المساجد؟ حرب سياسية تأخذ الدوائر الحكومية، لا تبدأ بالمسجد قبل اللواء. كيف تبدأ بالمساجد قبل الألوية؟ أي سياسة هذا؟ هذا حرب دين، حرب لإطفاء دين الله، حرب لمحو الإسلام. فلا بد أن يفهم ذلك. أهل السنة يشردون، شرد أهل السنة من دماج والدولة قائمة. لماذا؟ ما يستطيع أحد من الدولة يحرك ساكنا، أوامر من الكفار، ممنوع يتدخل أحد. حتى هجروهم من تلك البلاد بعد أن قتل من قتل وجرح من جرح، وحصل لهم من البلاء ما الله به عليم. ثم هذا تهجير آخر، وهكذا أهل السنة في اضطهاد وإذلال، هذا يأسرونه وهذا يسجنونه وهذا يقتل وهذا يهان. فالحوثي يريد تدمير الإسلام، يريد طمس كل معلم من معالم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلاد الإسلام، يريد فكرا رافضيا اثني عشريا يسود في الناس، من دخله عن رضا وإلا ألزموه به رغم أنفه، وإلا القتل، القتل بذلة وربما تعذيب وتنكيل. فلا بد لأهل السنة أن يجمعوا أمرهم حكاما ومحكومين. والله إن الحوثي سينتهك المسؤولين والقادة والشعوب والخطباء والأئمة وسائر الناس، كل من ليس على فكره فهو عدوه، فإما أن يعيش الإنسان رافضيا والعياذ بالله على ملة غير ملة الإسلام، أو يصير منافقا يداهن وينافق، أو يذل ويهان. فعلى المسلمين في هذه البلدان السنية أن يجمعوا أمرهم وأن يستعينوا بالله تعالى على عدوهم، والله تعالى ناصرهم، الله ناصرهم، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. إنهم يكيدون كيدا، قال الله وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. والله لو صدقنا مع الله أنه لن يضرنا أحد، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون ويهزمون. ولو أنفق له الكفار مليارات الدولارات وصدقنا مع الله جل وعلا فهو مقهور مغلوب. فلا بد من الاستعانة بالله، ومن الإعداد للعدو، ومن الصدق مع الله جل وعلا، والنصر مع المؤمنين. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذا أمر أوجبه الله على نفسه، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. فوالله إن النصر حليف المؤمنين المستقيمين إذا هم صدقوا مع الله جل وعلا، إذا هم صدقوا وأجمعوا أمرهم وعملوا بالأسباب الشرعية فهم منصورون. لا يجوز التساهل بهذا العدو، ولا يجوز التساهل بهذه الحرب، ولا يغتر مغتر بمن يعيش من أهل السنة في أوساط الحوثيين الذين يعيشون في أوساطهم. انظروا كيف حالهم، كمواشي في زريبة، وهكذا نقول والله إنهم كمواشي في زريبة، كما أن الجزار يأتي إلى هذه الزريبة يذبح ما شاء من المواشي، هم كذلك. من الذي يستطيع ينكر هذا منهم؟ كل الذي يعيشون تحت الحوثي في قهر وإذلال. فالصبر والاستعانة بالله في خير، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، والله تعالى بيده الأمر. كم أجمع الناس على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، في غزوة الخندق، ونصره الله. والأمور هي أسباب تبذل، والنصر من الله. الله تعالى أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ملائكة ثم قال وما جعله الله، أي نزول الملائكة، إلا بشرى فقط، نقل تطمئن قلوبكم، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ملائكة الذين يقاتلون هذا فقط تبشير لكم ولقصد أن تطمئن القلوب، وإلا النصر من الله. فالنصر من الله وبيده الأمور، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. فلا يجوز الإنسان يترك بدل السبب، يبذل السبب من ديننا ومن شرعنا، بدل السبب، يبذل السبب الذي يستطيعه، والله تعالى هو الناصر. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بك أقاتل، فنحن نقاتل بالله، لا بجهودنا ولا بقوتنا ولا بما عندنا من سلاح أو عتاد، نقاتل بالله، والنصر من الله جل وعلا. ولو ملك الحوثي ما ملك، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الشيخ ابن باز رحمه الله لما صنعت هذه الطيران الأمريكي التي تمشي بدون طيار وترمي في الدقيقة كذا وكذا من القذائف، أصاب الناس من ذلك قلق، فقالوا له إن أمريكا صنعت طائرة تمشي إلى مسافة كذا وكذا من الدول بدون طيار وتضرب كذا وكذا. قال أين تمشي، فوق السحاب أو تحت السحاب؟ قالوا له تمشي تحت السحاب. أو فوق السماء أو تحت السماء؟ قالوا تمشي تحت السماء. قال بقي الله فوق السماء، بقي الله فوق السماء، ولو ملك ما ملك. لكن الشاهد من هذا، لا يجوز التساهل بهذه الحرب، لا يجوز النظر إليها أنها لعبة سياسيين، لا والله، هذه حرب مدبرة من عشرات السنين، ليس من اليوم. هذه مخططات مرسومة من عشرات السنين، قد كتبه الرافضة في كتبهم بعضها قبل مئات السنين أنهم يريدون جزيرة العرب، وخطط لها قادتهم المتأخرون وصرحوا بذلك. فليست حرب سياسية أو مكايدة بين القادة، إنما استغلوا بعض القادة لضرب الآخر، استغلال فقط، ويلعبون على الكل. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
0: أخ يقول: رجل جاهد بنفسه وماله وقتل وهو لا يصلي، هل تكتب له الشهادة؟ نسأل الله العافية. ما مثل هذا يكون شهيدا فكان تاركا للصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم نفى الشهادة عمن أخذ شملة، عمن غل غلولا، قالوا شهيد، قال كلا ليس بشهيد. فأهل العلم يقولون: من مات مصرا على، من قتل في سبيل الله مصرا على كبيرة من كبائر الذنوب ليس بشهيد، فكيف بإنسان لا يصلي؟ غالبا مثل هذا تراه ما قاتل لله، ما قاتل لتكون كلمة الله العليا، إما يقاتل عصبية قومية حماس مع الناس، وربما ينفق الأموال، بعضهم ينفق الأموال عصبية لبلده لقبيلته. فغالبا مثل هذا ما يكون قتاله لتكون كلمة الله العليا، كيف يجاهد لتكون كلمة الله العليا وهو لا يصلي؟ وليس مثل هذا شهيدا. أخي يقول: هل يرفع يديه في دعاء الاستخارة؟ نعم يرفع يديه، يشرع رفع اليدين عند الدعاء، إلا ما ورد الدليل أنه لا يرفع فيها، وإلا الأصل أنه يستحب.
1: وأخ يقول: هل الروافض أخذوا مركز دار التوحيد الذي فيه الشيخ أبو بكر الحمادي؟ سمعنا بهذا أنهم أخذوه البارحة وأخرجوهم منه وأتوا بمدرسين وطلاب من عندهم، وليس بغريب هذا، لا تستغرب، سيأخذون كل مسجد، حتى مسجد تصلى فيه الصلوات الخمس لأهل السنة سيأخذونه، هي مسألة وقت فقط. لا يمكن أبدا عبر التاريخ أن الرافضة يتركون أهل السنة يدعون إلى الله تعالى، بل لا يتركونهم يعيشون، حتى لو أراد العيش بدون دعوة لا يتركونه، فليس هذا بغريب. وإخواننا نسأل الله تعالى أن يفرج عنهم وأن يجعل لهم فرجا مما حصل لهم من هذا الكرب، ولعل الله أراد بهم خيرا أن يخرجهم من بين أظهر الرافضة، هم يؤذونهم من رمضان، قد أتوا بالمدرسين والخطباء والإخوة معتكفون في المسجد، يدرس الحوثي وفيها أهل السنة معتكفون، فليس هذا بغريب. لا يمكن أن يترك الرافضي مسجدا لأهل السنة فضلا عن دار علم، وإنما المسألة مسألة وقت. قال من زار إيران إن طهران فقط فيها أكثر من 50 كنيسة لليهود والنصارى، ولا يوجد فيها مسجد واحد لأهل السنة. سيسمحون لليهود والنصارى والمجوس وسائر الفرق
2: إلا من يدعو إلى الإسلام الحق. وأهل السنة في نظرهم كل من ليس على طريقهم، كل من ليس شيعيا سواء كان من الأخوان المسلمين أو من أصحاب الجمعيات لا يتركونهم، إلا إذا صار منافقا معهم هذا سيتركونه، لأنه قد صار منهم أو ينافقهم. وأما إنسان يريد أن يدعو إلى السنة في أوساط الرافضة، لماذا هم يقاتلون؟ لماذا يبذلون هذه الجهود والدماء والأموال؟ لمحو السنة فقط. أيتصور إنسان عاقل أنهم إذا سيطروا على مناطق يتركون دعوة أهل السنة فيها؟ هيهات أن يتركوا ذلك. حربهم من أول يوم ما قامت إلا لحرب السنة، صرحوا به. يحيى الحوثي لما سئل عن هذه الفرقة، كانوا يسمونها بحركة الشباب المؤمن، قال هذه حركة لمواجهة المد السلفي، فإن المد السلفي قد انتشر في القرى الشيعية والمدن، فهذه لمواجهة هذا المد لتقليله. هذا قصدهم من هذه الفرقة. فمسكين الذي يظن أنهم سيسيطرون على مناطق ثم يتركون يدعو إلى الله تعالى ويدرس كتب أهل السنة فيها، لن يتركوها أبدا. وإن تركوا في حين من الأحيان إما للإعلام، فإنهم يضللون على الناس بإعلامهم الكاذب، يأتون يتصورون في مسجده أو يزورونه وأنهم متعايشون مع أهل السنة، وإما لأنهم مشغولون عنه في الوقت الحالي، مشغولون عنه وسيأتي الوقت الذي يتفرغون فيه له. وانظروا هكذا الآن، مركز تلو مركز، مسجد تلو الآخر، عشرات المساجد قد أخذت من أيدي أهل السنة، ولن يتركوا مسجدا لأهل السنة. فمن نجا بنفسه من إذلال الرافضة ومن مجاملتهم ومداهنتهم فهو في خير. حبك الأوطان عجز ظاهر، فاغترب تلقى عن الأهل بدل، سيجعل الله لك فرجا وسيفرج الله تعالى عن إخواننا. قد حصل لهم في دماج يفرج الله عنهم، حصل لهم الذين كانوا في العمود في الجوبة وفرج الله عنهم، ولله الأمر من قبل ومن بعد. ونسأل الله تعالى أن يجبر مصيبتهم وأن يفرج عنهم ما هم فيه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

وأشرقت الأرض بنور ربها وأشرقت

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. في هذه الآية بيان أنه من كفر بعد إيمانه، بعد أن تبين له الهدى وقامت عليه الحجة وعرف الحق واعتنقه، فإنه بعيد عليه أن يعود مرة أخرى إلى الحق إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. وفيها أيضا أن المؤمن قد يرتد عن دينه ويكفر، وإن كان يقول لا إله إلا الله، بسبب أنه لم يحافظ على ما تقتضيه هذه الكلمة العظيمة. وفي هذا أيها الناس رد على من يحتج لإسلام الروافض بأنهم يقولون لا إله إلا الله، ويقول هم مسلمون، ولسان حاله يقرر أن المسلم لا يكفر، وأن من قال لا إله إلا الله بلسانه فهو مسلم. أبدا، هذا مفهوم خاطئ. لا إله إلا الله يدخل بها صاحبها في الإسلام، لكن يجب عليه أن يحافظ على شروط هذه الكلمة، يجب عليه ألا ينقض هذه الكلمة بناقض من نواقض الإسلام، فإنه إذا وقع في واحد منها خرج عن ملة الإسلام. فالردة قد تقع، والكفر بعد الإسلام قد يقع. قال الله عز وجل: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. وقال الله عز وجل: من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فقد يرتد والعياذ بالله العبد على الإسلام إذا فعل ناقضا من نواقضه، فما تنفعه هذه الكلمة التي يقولها بلسانه وهو تارك للصلاة؟ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ما تنفعه ولو قالها ليل نهار؟ ما تنفعه لا إله إلا الله وهو يمارس السحر؟ وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة
فلا تكفر. ما تنفعه هذه الكلمة لا إله إلا الله وهو يناصر أهل الزندقة وأهل النفاق والعلمنة وأهل الكفر، يناصرهم على المسلمين ويعاونهم، ماذا تنفعه لا إله إلا الله؟ ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ماذا تنفعه لا إله إلا الله وهو يسب الدين بملء فيه؟ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ماذا تنفعه هذه الكلمة وهو يسب الواسطة التي بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وسلم، وهم الصحابة رضوان الله عليهم؟ إذن أيها الناس، علينا أن نفهم هذه المسألة، أن لا إله إلا الله كلمة صاحبها بها يدخل في الإسلام، لكن يجب أن يحافظ على شروطها وأن يعمل بمقتضياتها، وإلا فإذا نقضها أو لم يعمل بمقتضاها فإنها لا تنفعه. فقد كان المنافقون يقولون لا إله إلا الله، وحكم الله عز وجل عليهم بأنهم في الدرك الأسفل من النار، يقولون لا إله إلا الله، ولما قالوها عصم النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وعصم أموالهم ووكل أمرهم إلى الله. من قال لا إله إلا الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة عصم ماله ودمه إلا بحق الإسلام وحسابه على الله. كانوا يقولون لا إله إلا الله وكانوا يصلون مع المسلمين، كما قال الله عز وجل إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. أثبت الله عز وجل لهم أنهم يقومون إلى الصلاة، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. لكن قلوبهم فيها الولاء لليهود، فيها الولاء للنصارى، فيها الولاء لأعداء الإسلام، فما نفعتهم هذه الكلمة يا أيها الناس. إذن لابد أن نحافظ على ديننا بالعمل بشروط لا إله إلا الله، بالعمل بما تقتضيه هذه الكلمة. وإننا والله لنأسف من بعض أهل الإسلام، بل من بعض من نشأوا في أوساط أهل السنة، نراهم يوالون الشيعة الرافضة، يوالون هذه الطائفة المارقة الجعفرية الاثني عشرية الذين يمثلهم في بلاد اليمن من يسمون بالحوثيين. والله إننا لنأسف من بني جلدتنا ممن لم يعرفوا الرفض ولله الحمد فيما مضى من السنين، ولم يعرف كثير منهم التشيع، واليوم إما جهلا وإما هوى يوالون ويناصرون ويعاونون هذه الفرقة الضالة، هذه الفرقة التي تريد أن تهدم الإسلام من أركانه، والتي تريد أن تجتث الإسلام من جذوره. قاتلهم الله، وقاتل الله من ناصرهم وعاونهم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، عباد الله، معشر المسلمين، الروافض أجمع 500 عالم من علماء الأمة المتقدمين على كفر الروافض الشيعة الاثنى

كما زعموا الرافضة قاتلهم الله عكاز لليهود والنصارى على مر التاريخ. الرافضة عليهم لعين الله تترى، هم سبابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يلعنونهم اليوم جهارا على منابرهم. أيها الناس، والحوثيون روافض، فأنا أنقل لكم بالنص من مقالات الحوثيين، من مقالات مشايخهم، لتعرفوا حالهم، ليتبين لكم حالهم، حتى تكونوا على بصيرة، حتى تكونوا على بصيرة. فالأمر خطير، إي والله خطير، أن ندافع عمن هذا حاله. فهم يطعنون في كتاب الله عز وجل، ويزعمون أن القرآن محرف. فيقول حسين ابن بدر الدين الحوثي، وهو قائد هذه الفرقة المتمردة المتزندقة الهالك، لا رحمه الله، يقول: تعرض القرآن الكريم لهزات، ثم يقول: لولا حفظ الله لطلعت فيه سورة لمعاوية، أي لكتب معاوية سورة ودسها في القرآن، وسورة لعائشة، وسورة لأبي بكر، وسورة لعمر، وسورة لعثمان، لكن الله حفظه. هكذا يزعم ويطعن في هؤلاء الصحابة. ويقول الحوثي يحيى أبو عوضة، يقول: المشكلة التي وقعت فيها الأمة أنه قدم القرآن كتابا مبتذلا لم يعد له ارتباط بقرنائه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي طلع القرآن عمى، ليس فقط كتاب ناقص، وإنما طلع عمى. هكذا يقول. هذا القرآن خرج إلينا بعد أن قيض الله عز وجل أبا بكر الصديق، وقيض عمر بن الخطاب، وقيض زيد بن ثابت وغيرهم من الصحابة ليكتبوه ويحفظوه بحفظ الله، حتى وصل إلينا محفوظا: إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. وهذا الحوثي يزعم أنه طلع عمى، وأنه مبتذلا، أي هشا ركيكا. قاتلك الله يا حوثي. هكذا لا يستحون من الله، ولا يستحون من عباد الله، ولا يعظمون كتاب الله. واسمع ما يتفوهون به في أصحاب نبيكم صلى الله عليه وسلم. يقول حسين الهالك الحوثي عن الصحابة، قال: فرقوا الأمة وفرقوا الدين لأنهم لم يأخذوا بكتاب الله سبحانه وتعالى. هذا كلامهم بالنص من مصادره ومراجعه. ويقول أيضا، يقول: معاوية سيئة من سيئات عمر في اعتقادي. نعم، في اعتقادك الخبيث، في اعتقادي. يقول: ليس معاوية بكله إلا سيئة من سيئات عمر بن الخطاب، وأبو بكر هو واحدة من سيئاته، عثمان واحدة من سيئاته، كل سيئة في الأمة هذه، كل ظلم وقع للأمة، وكل معاناة وقعت الأمة فيها، المسؤول عنها أبو بكر وعمر وعثمان، عمر بالذات لأنه هو المهندس للعملية كلها، هو المرتب للعملية كلها. هذا كلام الحوثي. يا من يناصرون الحوثيين، يا من يساندون الحوثيين. ويقول أيضا حسين الهالك، يقول: إن بيعة أبي بكر وعمر شرها خطير وضررها لا يزال في الأمة. بيعة أبي بكر، مبايعة الصحابة لأبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيعة الصحابة لعمر، يعدها هذا المجرم شر خطير. ويقول أيضا قضية أبي بكر، أو قال: قضية أبو بكر وعمر هي سبب مشاكل المسلمين منذ 1400 سنة. ويقول كذلك حسين الحوثي: كل من حكم المسلمين من غير أهل البيت منذ أبي بكر إلى الآن خارجون عن مقتضى الإيمان، وهم من أضاعوا إيمان الأمة. انظروا عباد الله، هل بعد هذه الزندقة من زندقة؟ زنادقة منافقون، أعداء الإسلام، بدرتهم يهودية، أنشأ مذهبهم عبد الله بن سبا اليهودي، أظهر الإسلام، وضع بدرة التشيع، وهم الشيعة الرافضة يسقون هذه البدرة ويعيثون فسادا في الأرض. ويقول أيضا:
إذن كل بني

أصيبت بها هذه الأمة كان أو كل انحطاط وصلت إليه هذه الأمة، كل كارثة مرت في هذه الأمة بما فيها كربلاء، إن المسؤول عنها الأول هو عمر. قبحك الله يا حوثي. ورضي الله عن عمر بن الخطاب وأرضاه. واسمعوا ماذا يقول أبوه الهالك بدر الدين الحوثي لا رحمه الله، يقول: أنا عن نفسي أؤمن بتكفيرهم، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المبشرين بالجنة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة عامر بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد وغيرهم من الصحابة، هؤلاء تؤمن يا خبيث بتكفيرهم دون حياء ولا استحياء؟ أنا عن نفسي أؤمن بتكفيرهم كونهم خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الصحابة رضي الله عنهم خالفوا رسول الله، فمن الذي اتبعه؟ قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوه بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذا كلام الله عز وجل في الصحابة رضي الله عنهم، لا كلامك يا حوثي. ولذلك يقول الحافظ أبو زرعة الرازي، يقول: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. زنديق أي منافق يبطن الخبث للإسلام والمسلمين ويظهر الإسلام والنفاح عنه، فاعلم أنه زنديق. وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة. من الذي أوصل إليكم القرآن معشر المسلمين؟ من الذي حفظ لكم القرآن معشر المسلمين إلا الصحابة؟ من الذي حفظ لكم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم معشر المسلمين إلا الصحابة؟ فهم يريدون بالطعن في الصحابة الطعن في الدين. إذا كان الصحابة كفار هل نقبل منهم؟ إذا كان الصحابة فساقا هل نقبل منهم؟ ما تقبل الشهادة إلا من عدل، وهم يطعنون في عدالة الصحابة اللي يطعنوا في الدين. هكذا يقول أبو زرعة: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. انتهى كلامه. فهم زنادقة. ولا تغركم تلك الشعارات التي رفعوها ونشروها في البلدان: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، شعار مزيف. هل سمعتم يوما من الأيام أن الحوثيين عادوا أمريكا أو قتلوا أمريكيا واحدا؟ هل رأيتم ذلك من الحوثة؟ ويوجد في بلاد صعدة يهود في بعض المناطق، ولم نعلم من الحوثيين عداء لليهود، إنما يعادون أهل الإسلام ويبطشون بالمسلمين. ولذلك يصرح أحد زعمائهم وهو يحيى بن بدر الدين الحوثي، يقول: إن أمريكا لم تكن في يوم من الأيام عدوا للحوثي، كما لم يكن الحوثي وأتباعه أعداء لهم. انتهى كلامه. طيب الشعار: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. هكذا يصرح بملء فيه: إن أمريكا لم تكن في يوم من الأيام عدوا للحوثي، كما لم يكن الحوثي وأتباعه أعداء لهم. ولكن هذه شعارات يضحكون بها على الجهل من الناس، فهم أعداء لله عز وجل وأعداء للنبي صلى الله عليه وسلم. فها هو مرتضى المحطوري زعيم الحوثيين في صنعاء يقول: النبي صلى الله عليه وسلم عاق لوالديه. هذه غير على النبي صلى الله عليه وسلم. اعقلوا معشر المسلمين، انتبهوا لهذا الخطر، انتبهوا. فموالاة الحوثيين ومراصرتهم ناقض من نواقض الإسلام. سمعتم عقائدهم، سمعتم. وبعض الناس اليوم يصفق ويطبل لهم ويريد البلاد أن تسقط في أيديهم. يا مسكين،
أتظن أن الحوثيين يريدون صعدة فقط؟ أو يزيدون عليها عمران وحجة؟ أو يزيدون عليها صنعاء فقط؟ بل سيبطشون بالمحافظات السفلى، المحافظات الجنوبية، أكثر من بطشهم بتلك المحافظات، لأن أبناء هذه المحافظات ليسوا بشيعة، وهم أعداء لكل من ليس برافض شيعي، ولا يمكن أن يتعايشوا مع غير الرافض الشيعة. أتقبلون مذهب التشيع؟ أتقبلون مذهب التشيع يا معشر أهل السنة؟ أتقبلون مذهب الرفض وسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أتقبلون هذا يا معشر أهل السنة؟ فالقضية ليست قضية صعدة وصنعة، القضية قضية عقيدة. ولهذا يقول حسين الحوثي الهالك، يقول: فمن الحماقة أن نفكر بالارتباط بالسنية أو إمكانية التوحد معهم. انتهى كلامه، تأمل في هذه العبارة. يقول: فمن الحماقة أن نفكر بالارتباط أي بالتعايش بالسنية بأهل السنة أو إمكانية التوحد معهم، من الحماقة عندهم. فأنتم إما أن تختاروا مذهب أهل السنة وتثبتوا عليه وتناصروه وتقفوا في وجه هؤلاء الروافض الأعداء، وإما أن تقبلوا معهم، فإنهم لن يتعايشوا معهم معكم إلا بأن تخضعوا للرفض، وإلا سيبطشوا بكم كما بطشوا بأهل السنة في أفغانستان، وكما بطشوا بأهل السنة في العراق. هكذا اليوم في العراق يشنون الحرب على كل محافظة سنية ليست بشيعية. ويقول نائب رئيس إيران، يقول: لولا إيران ما سقطت كابل والعراق بهذه السهولة. لولا إيران ما سقطت كابل لأمريكا، وما سقطت العراق لأمريكا. لولا إيران ما سقطت بهذه السهولة. يعني إيران مهدت الطريق لأمريكا لتسقط أفغانستان وتسقط العراق. ومن يحكم العراق الآن إلا الروافض؟ المالكي الخبيث رئيس وزراء العراق اليوم يقول: ينبغي أن تكون قبلة المسلمين إلى كربلاء، إلى قبر الحسين. ترضون يا معشر المسلمين أن تتوجهوا بصلاتكم إلى كربلاء وتتركوا قبلتكم؟ ترضون بهذا؟ هذا الذي يدعو إليه الحوثي، وهذا الذي يخطط له الحوثي. نعم، ما شنقوا صدام حسين إلا لأنه ليس رافضي على ما عنده من البلاء والظلم، لكن كل من لم يكن برافضي شيعي حلال الدم عندهم. فأنتم يا أهل السنة حلال الدم، رجالكم ونساؤكم وأطفالكم حلال الدم عند الحوثيين، إلا أن تكونوا على ملتهم، على الكفر والزندقة. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا قوي يا عزيز، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره. اللهم عليك بالرافضة الحوثيين، اللهم عليك بالرافضة الحوثيين، اللهم عليك بهم، فإنهم لا يعجزونك. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم. اللهم أرنا فيهم من عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم من عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم من عجائب قدرتك. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونجعلك في نحورهم، والحمد لله رب العالمين.

0: في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
1: أخ يقول, أخ يسأل يقول كان في الجهاد فتقاتل مع جماعة من الروافض, طلب منهم التسليم فرفضوا, فلما وصل إليهم قالوا نحن مسلمون مع أنه لو لم يتمكن منهم لقتلوه فقتلهم, فبعض الناس أنكر عليه وبعضهم قال هذا جائز, فما الحكم ما دام لم يأسرهم فيجوز له أن يقتلهم؟ إنما إذا قد أسره وأوثقه وصار أسيرا هنا الذي يقتله هو الإمام. أما ما دام أنه لم يؤسر بعد فقط يقول له سلمت, وقد يكون هذا خديعة له فيجوز له أن يقتله ما زال في أرض المعركة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء

وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم.

فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن

فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك

يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله

من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم

يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا

قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله

وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا

يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن

الظالمين. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن

عليهم شحومهما حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك.

لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هل

تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أتل ما حرم

لهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلك

أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقوا

0: ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.
1: قال أبو عمر رحمه الله: وقرأت على أبي حمزة أحمد بن محمد أن محمد بن عيسى حدثهم قال: قال باب جامع، باب جامع لنشر العلم. يا إخوان، ترون من البلوى إشغالنا عن صلاتنا وعن دروسنا، فحبذا لو يكونون يأتون في أوقات ليس فيها دروس ولا صلوات، فإنه والله أنه يحصل لنا من الألم ما الله به عليم إذا فاتتنا صلاة الجماعة وإذا فاتنا الدرس. ولكن إيش نعمل؟ أنا أعتبر هذا أخرج وأنا مغموم، وأعتبر هذا من البلوى أن نصرف عن دروسنا أو نصرف عن صلواتنا في جماعة، ولا ندري لماذا ما يأتون إلا في أوقات الصلوات، مع أن الأوقات واسعة يقضونها في تخاذيل. والله المستعان، نسأل الله أن يصلحهم وأن يصلح الجميع. أصلا يا إخوان، ما يقدر عظمة العلم إلا أهله، إنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذووه. فهذه المجالس عندنا مجالس العلم، وكذلك أيضا صلاة جماعة، نحن لسنا مسافرين، نحن مقيمون، يرعى شعورنا، ترعى أوقاتنا، وهناك أوقات إن احتاج إلى جلوس فيها يجلس فيها، والله المستعان. مع أنه والله أنه لا داعي لكثرة الجلوس، فالحق واضح. وصدرت رسالة بيان علماء اليمن، لعلكم طلعتم عليها، معك هي رسالة جيدة، نعم رسالة جيدة، بيان علماء اليمن، وفيها مضمون ذلك أن ما تقدم ذكره الحق واضح. والحقيقة أنهم يعني رأينا منهم التألم على إخوانهم هنا، ويشكرون، وبيانهم بيان واضح في موضعه. وإن كان كما قيل: يا ابن الكرام لا تدنوا وتبصر ما قد حدثوك فما رأينك من سمع، فما عبروا به دون ما رأيناه ولا حضناه، ولكن أقصد من ما رأيناه على حضنا أشد مما ربما تصوروه، ومع ذلك كلامهم جيد ونصح طيب وفي موضعه. وهذا من معاني الحديث الذي أشرنا إليه آنفا، قال رحمه الله: باب جامع لنشر العلم. روى سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم بتسكين الميم، حمر جمع حمراء، هي الإبل، العرب يتنافسون في الإبل الحمراء، والإبل الحمراء جميلة عند العرب لما فيها من جودة، وهي تسمى الإبل العربية من أنواعها إن لم تكن هي بذاتها. والإبل العربية في هذه الآونة، سألنا بعض الناس قال بعض أنواعها بالملايين، بعض أنواع الإبل العربية بالملايين الآن، حتى أنشأوا في قطر أو في الإمارات كذلك، وفي بعض الدول الذي أخبرني الأخ من الإمارات، مكان تلقيح لتكثير الإبل العربية، فيأتون ببعير عربي جمل عربي، ثم يأخذون من منيه من لقاحه ويجعلونه في آليات، ثم يأتون بالناقة التي هي في حالة طلبها لذلك الشأن، ويلقحونها من ذلك الفحل العربي، فتحمل كما هو التلقيح في النساء وكذلك التلقيح معروف، هذا تلقيح الحيواني. وإذا حملت يستلم ذلك المؤسسة 20,000 إماراتيا من صاحب الناقة بعد نتاجها. قلنا إذا كان هذا التلقيح 20,000 إيش سيربح فيها؟ إيش معه بقي؟ إيش بقي معه من قيمة هذا البعير؟ قال ربما يبيعونه بالملايين البعير الواحد العربي. إنما كانت المناسبة عند هذا الحديث حمر النعم، أي حمر الإبل العربية، أجود الإبل. فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، واحد رجل خير لك من ذلك، لأن حمر النعم تتمتع بها مهما كانت كثرة حليبها وجودتها، ومهما كانت أيضا نفاسة تلك الإبل، قل متاع الدنيا قليل. إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث، يتبع الإنسان أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان يبقى واحد، يرجع أهله وماله يبقى عمله. طيب، أما هداية هذا الشخص، هذا الرجل الواحد، فإنه أمر مدخر لك، مهما صلى وصام وزكى وحج وعمل أي عمل من أعمال الخير، لك من وراء ذلك نصيب. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه إلى يوم القيامة. طيب، هذا المصلي الصائم تصدق الحج، في كل عمل له فيه أجر، وهذا العمل لك فيه أنت أجر، يصلي وهو مأجور على صلاته، وأنت لك مثل أجره على صلاته بمقابل أنك دعوته الهداية. يصوم كذلك، يحج كذلك، يزكي كذلك، يأمر معروف ينهى عن المنكر، كل عمل ظاهر وباطن يقوم به هذا المهتدي جراء دعوتك له، فلك نصيب من جميع أعماله الصالحة، لا ينقص ذلك من أجره شيئا، فضل الله عليك وعليه. طيب، هذا أظن لو كان عندك ملايين الإبل وأنفقتها، الإبل الحمراء وأنفقتها، ما كان مساويا لمثل هداية هذا الشخص في ميزان حسناتك في حياتك وبعد موتك. وهكذا هداية من اهتدى على يديه، فربما يرجع داعيا إلى الله، ربما ما يدرك أنه يرجع عالما، ومن وراء دعوته وعلمه أمم يتبعونه، وآثار دعوتك له جارية في كل عمل صالح لمن تبعه، سواء منه أو ممن تبعه على ذلك. من دل على هدى فله أجر مثل أجر من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ونكتب ما قدموا وآثارهم، كل شيء أحصيناه في إمام مبين. فإذا هذا هو والله مناط الخير والهدى، هذا الحمال لا حمال خيبرا، هذا أبر ربنا وأكبرا. من أجل ذلك تالله وبالله أن مجالس الرئاسة والملك لا تساوي مجالس العلم وما أراده الله لأنبيائه ورسله. هذا الذي أراده الله لأنبيائه ورسله أن يكونوا دعاة إلى الله، وهي أرفع رتبة ومنقبة على وجه الأرض. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فليطمئن سائر المجتمعات على أن كل من صحت سنيته وكل من صح للعلم طلبه أنه لا هدف له غير العلم والسنة ونشر العلم والسنة وسلوك طريق أنبياء الله، وأن الرئاسة والملك صار مرغوبا عنها في هذه الأزمنة وفي غيرها لما فيها من التعب والنكد وضياع الأوقات وارتكاب المعاصي وكثير مما لا يعلمه إلا الله. هذا بيانهم مشكورين. نشر يوم الثلاثاء 27 ديسمبر. أتى يا أخوان هذه ديسمبر؟ بالأمس يلا ديسمبر. قال أخبار اليوم. استنكر علماء، يقول اسم عبد الحافظ الصمدي الذي ناشر، استنكر علماء اليمن ما يجري في منطقة دماج بمحافظة صعدة، يعني من حصار حوثي ظالم منذ شهرين واعتداء آثم من قبل ميليشيات الحوثي بصعدة التي تواصل قصها على المنطقة. واعتبر العلماء في مؤتمر صحفي عقدوه بصنعاء أمس ما يحدث في دماج اعتداء سافرا لا مبرر له. والله لا يستطيعون أن يبرروه بشعرة ولا بكلمة ولا بشيء يرضي الله عز وجل ولا يطمئن قلب مؤمن. إنما هو اعتداء سافر وبغي وعدوان وإثم، ونسأل الله عز وجل أن ينتقم من المجرمين. اعتداء سافر لا مبرر له، داعين الوساطة القبلية بدماج إلى القيام بواجبها على النحو الأكمل، وأن يرفع الظلم ويكاشف الظالم بظلمه دون تحفظ. صحيح يا أخي، هذا اعتداء على دماج. صبوا عليهم رصاصهم من أكثر من 6 جبال، ناهيك عما يحصل من الوطن والنقوع وما إلى ذلك من أمكنة. اعتداء سافر ظلم لا مبرر له. إيش مطلوبكم؟ إيش قصدكم؟ هل هناك شيء يعني هناك شيء مبرر؟ لا مبرر له. إضافة إلى الحصار، إضافة إلى الأذى، إضافة إلى البغي، إضافة إلى تقليب الحقائق عند الناس. نعم، ويكاشف الظالم بظلمه دون تحفظ. صحيح، فوالله نرى أن الأمر حاصل فيه خير، ونحن شاكرون للواسطة. يا جماعة، أناس بغي عليهم ارفعوا عنهم الظلم والبغي لا أكثر ولا أقل، قولوا للظالم قف عند حدك والله يكفي المسلمين شرك وخلاص، هؤلاء نحن ضامنون عليهم عدم الاعتداء. أفي أكثر من ذلك؟ لا شغله يعني هذا مقابل هذا وهذا مقابل هذا ودفن هذا مقابل هذا. يا أخي كلام كله والله فيه ضيق للصدر. فنسأل الله أن يوفق هذه الواسطة، وعلى رأسهم الشيخ حسين الأحمر وفقه الله وجميع من يسمع، ونحن شاكرون لهم ولكل الواسطات جهودهم، والله شاكرون لهم جهودهم. وربما عندهم من التألم علينا وعلى دماء المسلمين الشيء الكثير وهم يقولون ذلك، ولكن يا أخي الحق واضح، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فأنا تصرفون إعانة الظالم على ظلمه أو مجاراته على ظلمه على حساب ما الله به عليم؟ والله هذا لا يعود على المسلمين بخير، ولا نتهم أحدا، ولكن هذا من باب النصح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. وقد تعودنا ولله الحمد النصح، والنصح مقبول عند الجميع، ونحن وسائر الواسطة مؤمنون مسلمون نحب دين الله ونحب النصح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والتواصي بالبعد عن الفتن. فلا نزال والله نشعر بأننا يعني ما زالوا في البلاد متواجدين وفي الجبال متواجدين وفي هكذا هيمنة من كبر. يا إخوان، لم نرى كبرا مثل كبر الرافضة، امتلأت قلوبهم بالكبر، أهانهم الله. إي والله يا إخوان، كبر ملأ قلوبهم، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير، نعوذ بالله من ذلك الكبر. يعني يبغون يقتلون ويجرحون ويهدمون، ويريدون ما زالوا على ما هم عليه أنهم ليسوا ظالمين وليسوا محاصرين وليسوا باغين وليسوا معتدين، بل يريدون ما عند الناس أنهم هم العدول وهم الذين يعني الشهماء وهم إلى آخره. هذا هو. وفي المؤتمر حذر العلماء من تصاعد هذه الاعتداءات المعتمدة على النعرات الطائفية من قبلهم. الله، والله ما نحن لم يحصل منا من قبل ولا من بعد أي نعرة تخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الدعوة وهاكم الدعوة كما ترون، ما نقول هذه من عندنا فقط، أنتم رأيتموها، شرحها حاصل ماثل، وتعيش في هذه البلاد وفي غيرها دون اعتداء على أحد من الناس. وإن حصل إنكار لما يحصل من المنكرات والأخطاء والمخالفات فإنه على ضوء كتاب الله سنة رسوله، وذلك أرسل الله به سنزل به كتبه. وأما على مستوى البغي والقتل والعدوان وما إلى ذلك، معاذ الله على النعرات الطائفية والعصبيات الجاهلية والتي من شأنها تأجيج العداوة والبغضاء وزرع بذور الفرقة والفتن بين أبناء الشعب، مستنكرين تقاعس أجهزة الدولة المعنية عن القيام بواجبها في صيانة الدماء وحماية الأعراض والممتلكات وردع المعتدي وفك الحصار وتقديم الإغاثة. كلام جيد هكذا؟ والله كلام جيد يشكرون عليه. وإلى هنا بارك الله فيكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم.

لا حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه.